لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

جل المنادي جل المنادي ينادي

ينادي يا عبادي أهلا

قال المنادي ينادي

إلى

وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: الشجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

برنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير

0: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تابع جهود دفع قطاع السياحة، مشيرا إلى ما يحظى به ملف التنمية السياحية من اهتمام كبير من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والعملة الصعبة، هذا إلى جانب العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار إتاحة المزيد من التيسيرات لمستثمري هذا القطاع الواعد تحقيقا للمستهدفات المنشودة من خلال نمو قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي. وأكد الفريق أشرف سالم زاهر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوي وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال، كما وجه التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوي. وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره اليمني الشائع محسن الزندادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة مخرجات الجولة التاسعة للحوار الاستراتيجي المصري اليمني. كما بحث الوزير عبد العاطي مع نظيره اليمني مستجدات الجهود المبذولة للإفراج عن البحارة المصريين على متن السفينة التي تعرضت للاختطاف قبالة السواحل الصومالية في ضوء كون مالك السفينة يمني الجنسية. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.6% مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.2%، في إشارة قوية إلى تحسن أداء الاقتصاد ونجاح خطط التنمية. ووفق تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو 2026 سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق. ورياضيا، وزارة الخارجية أعربت عن بالغ تقديرها بما جسده أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم من مشاهد وطنية مشرفة في دعم ومؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أن الحشود المصرية قد عكست عمق الانتماء للوطن وقدمت صورة مشرقة للمصريين في الخارج باعتبارهم امتدادا أصيلا للدولة المصرية وشريكا فاعلا في ترسيخ مكانتها وإبراز صورتها المشرفة أمام العالم. كما أشادت وزارة الخارجية بالأداء البطولي والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه المنتخب الوطني وما أظهره لاعبوه وجهازه الفني من عزيمة وإصرار وانضباط وروح قتالية طوال مشوار البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: صباح ومطرحك على راديو 90 90 FM.
2: صباحك ومطرحك،
3: أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM. اضبط اليوم وابدأ بصباحك ومطرحك.
4: صباح الفل، اهلا بكل الصبحويه وحلقه جديده من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. صباح السعاده والفرحه وصباح التحيه لمنتخبنا من جديد، اول وتاني وعاشر ومليون مره تحيه لمنتخبنا، منتخبنا المصري الجدعان حبايبنا، ترجعوا وتنوروا بألف ألف سلامة.
3: أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM.
4: زي النهاردة سنة 2003 تم إطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا لأول مرة. ويكيبيديا هو أشهر وأوسع موسوعة على الإنترنت، بتضم مجموعة من كل حاجة عن أي حاجة وأي حاجة بيتم تحديث معلوماتها أول بأول، والمستخدم نفسه بيبقى قادر يشارك في التحرير ويتم تنقية المعلومات أول بأول. النهاردة ذكرى وفاة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي من مواليد 28 ديسمبر 1921، ورحل عن عالمنا زي النهاردة في 2006. النهاردة ذكرى وفاة السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، هي من مواليد 29 أغسطس سنة 33، ورحلت عن عالمنا زي النهاردة سنة 2021.
3: صباح الفل، أحمد يونس معاك على راديو 90 90 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: راديو 90 هواها مصري.
1: صباح المكرحات على راديو 90 اف ام.
2: صباح المكرحات.
3: احمد يونس معاك على راديو 90 اف ام. اضبط اليوم وابدا في صباحك ومطرحك.
2: ويك اندك.
4: وتعالوا نروح لويك اندك على طول ونبدا بفيلم عن كوبا. فيلم دراما بيحكي اربع قصص قصيره عن حياه الشعب الكوبي في فتره ما قبل الثورات، وبيستعرض مشاكل المجتمع الكوبي انذاك. وفيلم نورمال وفيلم أكشن وتشويق بيحكي عن عمدة بلدة صغيرة بيحاول يحل لغز خطير عشان يحاول يكشف أسرار البلد بعد عملية سطو على أحد البنوك، ولكن بيعرف إنه مهمته مش سهلة أبدا. بلاك بوكس فيلم تشويقي بيحكي عن رحلة طيران بتتحول لكابوس مرعب بعد سلسلة من الظواهر الغامضة والخارقة للطبيعة أثناء الرحلة، والركاب بيلاقوا نفسهم في صراع من أجل البقاء. Minions and Monsters فيلم أنيميشن جديد للمينيونز بيعودوا من جديد، وبيحكي عن مجموعة منهم بيسافروا فترة التلاتينات لهوليود ويحققوا شهرة واسعة، لكن في نفس الوقت بيطلقوا مجموعة من الوحوش المخيفة بدون ما يقصدوا، وبيضطروا يحاولوا ينقذوا الكوكب من الفوضى اللي مينيونز تسببوا فيها.
2: صباح الفل، أحمد يونس معاك على راديو 90 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: صباحك ومطرحك is a still on. Never miss a moment.
2: فاكر دي؟ النهاردة في فاكر دي اتكلمنا من شوية عن الوان هيت واندر، جمعنا لكم شوية أغاني بتتكلم عن مطربين نجحوا في الأغنية دي نجاح ساحق، ومع بداية قنوات الفيديو كليب والمزيكا ما بين ميلودي وما بين مزيكا اللي لسه مكملة وناجحة لحد دلوقتي، وبرضو قناة زوم وقنوات الأغاني اللي كسرت الدنيا، وفي أغاني ظهرت كده ونجحت وبعدها ما سمعناش حاجة عن المطرب تاني، وفي منهم كمل الحقيقة ولكن بتفضل الأغنية الأساسية هي الهيت بتاعته. رنين حبيب قلبي

كارين نوالي راح وغاب عليا وألف وعد. دي مجموعة من الأغاني اللي فعلا كانت في وقتها مكسرة الدنيا، وعلى فكرة لسه بتتسمع لحد دلوقتي. عرفت منهم كام أغنية بزمان.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: سرور في اللمة.
1: علي السماعة سيبك من الوقت انت ما صدقت فرح لك ساعة.

0: والآن مع البرج في الدرج. برج الجدي، لسه أحلى يوم في حياتك على فكرة ما جاش، يعني مهما عدى استنى الأفضل. الدلو، مهما عرفنا، مهما تعلمنا، مهما أخدنا خبرات، مش هتكون برضو عرفت كل حاجة في الدنيا. الحوت، أوقات مطلوب منا نتنازل شوية، نقلل شوية من المعايير الكبيرة الأوفر اللي محددينها. الحمل، ما تمشيش ورا كلام الناس اليومين دول أرجوك. الطور، شوية توازن مطلوب جدا في حياتنا في الفترة دي، حاول ما تخليش أي جانب يضغى على الجانب التاني، وبرضو ما تنساش نفسك في النص. وإلى الجوزاء، أحلى حاجة فيك عموما واليومين دول خصوصا إنك بتاخد الدنيا ببساطة وما بتحبش تعقد حاجات مش مستاهلة تعقيد، وكل ما بتسهلها على نفسك بتخلي الدنيا أجمل وألطف بكتير. كمل. السرطان، الثقة المتبادلة مطلوبة جدا في العلاقات بيننا وبين الأطراف التانية. الأسد، عامل الناس بحسن نية وسيبك من سوء الظن وهم بيقولوا ايه يقولوا يا سيدي. العذراء، لما بتدخل مكان جديد او تتعرف على ناس جديدة بتثبت زي ما يقولوا كده بمنتهى البساطة انك شخص مختلف، بتثبت نفسك جدا، بتاكل القعدة زي ما بيقولوا. والى الميزان، الويك اند جاي لك في وقته، انت محتاج هدنة من الدوشة اللي حصلت من بعد الاجازة، واجازة العيد انت في دوشة كتير جدا، فافصل. اما العقرب، محتاج تختار كلامك بذكاء شوية، فكر في الكلام شوية ارجوك قبل ما تقوله. واخيرا القوس، وجهة نظرك المختلفة في كل حاجة بتساعدك جدا في علاقاتك بالناس وبتخليك متسامح اكتر وسهل قوي قوي قوي في التعامل. لو ما انضمتش الجروب صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك ارجوك نورنا. الجروب على فيسبوك بالعربي اسمه صبحاوي على طول مع يونس، يلا انضم لينا، بس اتأكد ان الجروب فيه فوق 4000 صبحاوي. النهاردة العيد ميلادهم النهاردة 10/4، كل سنة وانت طيب وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد. شخص بيحب السفر بس يديله فلوس، ويحب على ناس يتعرف على ناس جديدة، مش بيحب عليهم لا، يحب يتعرف على ناس جديدة دايما. شخص مزاجي جدا، كلمة تجيبه هنا وكلمة توديه هنا، بس طيبة قلبه غالبة. العيد ميلادهم بكرة 11/4 يوم الجمعة 11/4، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيحب يطور من نفسه بس ما بيعملش خطوات كتير لتنفيذ ده، حساس مودي جدا، بيتعاطف بسرعة ويقلب بسرعة. اما العيد ميلادهم بعد بكرة السبت 12/4، كل سنة وانتوا طيبين برضو وعيد ميلاد سعيد. شخص مجتهد جدا، شغله رقم واحد في حياته، في شوية تردد محتاج يظبطهم شوية علشان ما يبقوش اوفر. دبلوماسي، ما بيخسرش علاقاته بين الناس خالص خالص خالص.
1: علي صوت وعيد احلى تقديم اليوم من 7 ل 9 صباحا من الاحد للخميس.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. صباحك ومطرحك إذا استقلوا عنك.
1: فوت وعدي جومو ولا فومو من المصطلحات اللي ظهرت مؤخرا واللي يمكن تكون في ناس كتير ما تعرفهاش. مصطلح فومو وهو اختصار fear of missing out او انك تخاف انك تفوت اي حاجة، فبتبقى عايز تتابع كل حاجة وتعرف أخبار كل حاجة وتشترك في كل حاجة وتحضر كل حاجة، مش عايز أي حاجة تفوتك حرفيا، وبتحاول تلاحق على كل حاجة حواليك. أما الجومو فهو joy of missing out، إنك تبقى مستمتع وفرحان إن في حاجات عمالة تفوتك، وتتبسط إنك يعني في وقت كده مع نفسك بعيد عن أي قعدات أو خروجات وما عندكش أي مشاكل في إن الحاجات تحصل وإنت مش فيها. الشخص الفومو اللي ما بيحبش حاجة تفوته من مميزاته انه بيقدر يتعلم حاجات كتير جدا، عنده فضول لاستكشاف واكتشاف المهارات واكتشاف الاماكن الجديدة، سريع الحماس جدا وسريع فقد الحماس، عنده الشجاعة لتجربة حاجات كتيرة جدا. عيوبه انه عايز طول الوقت يعمل زي الناس ما بتعمل وخلاص، تركيزه ضعيف وسهل تشتيته. اما الشخص الجومو فمن مميزاته انه يعرف يرتب اولوياته صح، ويعرف يركز ويحط هدف لنفسه صح، وبيحدد طريقه صح. من عيوبه الانغلاق على نفسه. يبقى فومو fear of missing out، جومو joy of missing out. انت بتحب تكون او انت فومو ولا جومو؟
0: احمد يونس معاك على راديو 90 FM.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويزيد من تنافسيتها. جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. من جانبه أكد وزير الاستثمار أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري تعزيزا للشراكات الاقتصادية مع دول القارة. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة أركان الجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وزارة الداخلية القطرية أعلنت اليوم زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة مؤكدة انتهاء حالة التهديد الأمني. كانت الداخلية القطرية قد أعلنت منذ قليل ارتفاع مستوى التهديد الأمني وحثت المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة. الداخلية البحرينية أعلنت اليوم إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وطلبت بمتابعة المستجدات والأخبار عبر القنوات الرسمية. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم أعلنت اليوم أن الضربات التي نفذت أمس استهدفت أنظمة دفاع جوي ومنظومات للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني، مشيرة إلى أن هذه العمليات جاءت بعد تنفيذ ضربات هجومية داخل إيران في الليلة السابقة. اقتصاديا، أسعار النفط العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وسط مخاوف من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. واقترب خام برنت من مستوى 80 دولار للبرميل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الهدنة المؤقتة مع إيران. ورياضيا، في 11 مساء اليوم يلتقي منتخبا فرنسا والمغرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026. ويدخل منتخب المغرب المباراة بعدما حجز مقعده في ربع النهائي إثر فوزه على كندا بثلاثية نظيفة في دور 16، ليبقى الممثل العربي والإفريقي الوحيد في المنافسات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: صباحك ومطرحك إذا استقلوا عنا. Never miss a moment.
1: أحمد يونس معاك على راديو 99 FM.
2: الأحلام الأكثر انتشارا حول العالم ومعناها. بما إن النهاردة اليوم العالمي للأحلام، خلينا أقولك إن في بحث اتعمل على 360 شخص من جنسيات مختلفة وأعمار مختلفة وخلفيات اجتماعية مختلفة. كانوا المشاركين في البحث بيتسألوا على مرحلتين. في المرحلة الأولى بيتسألوا إيه أكتر أحلام بتتكرر عندهم. في المرحلة الثانية بيتسألوا شوية أسئلة عن حالتهم النفسية والعاطفية كمحاولة لتفسير سبب الأحلام المتكررة اللي بيشوفوها. الدراسة وصلت إن الأحلام اللي هنقولها دلوقتي هي بالترتيب أكتر أحلام انتشاراً بين الناس مهما كان جنسهم، عرقهم، سنهم أو حتى عايشين فين. رقم واحد، الحلم بإنك من غير ملابس في مكان عام، يعني مش لازم من غير ملابس قوي يعني، ولكن جزء من الملابس مش موجود. العلماء فسروا معناه ان الشخص اللي بيحلم الحلم ده بيكون مخبي سر كبير في حياته او عامل عاملة وطول الوقت خايف يتكشف، او ان الشخص اللي بيحلم الحلم ده مش راضي عن حياته ولا عارف يكملها زي ما هي ولا عارف يغير مسارها. الحلم الاكثر انتشارا في العالم رقم 2، حلم انك بتقع من مكان عالي. العلماء لقوا ان الحلم ده بيدل انك بتفقد السيطرة على حاجة معينة في حياتك ومهمة جدا بالنسبة ليك، شغل، علاقة، ضغط مالي، وبيكون عندك شعور بالقلق والتوتر ومفتقد للأمان، خايف تترفض، خايف الطرف التاني يسيبك، خايف خايف خايف، فبتحلم بالوقوع من مكان عالي. في نظريات على فكرة بتقول لو الحلم كمل وقعنا من مكان عالي كيونس يعني وكملت ومصحتش في اللحظة الأخيرة قبل ما ألمس الأرض، هروح مع السلامة باي باي. الحلم رقم 3، حلم الامتحانات، انك تحلم ان عندك امتحانات وانك مش مستعد او انه فاتك الامتحان وانت صحيت متاخر ومش عارف تلحقه. العلماء قالوا ان معنى الحلم ده ان الشخص اللي بيحلم بيه بيكون ثقته في نفسه مش الطف حاجه، او بيكون عنده التزام كبير وخايف منه، وبيكون عنده تحدي وخايف يفشل فيه، او للاسف اخفق في تجربه ما وده بيتسبب في ضعفه. واخيرا حلم المطارده، بتحلم ان حد بيجري وراك، بني ادمين او كلاب او مثلا حيوانات تانية. فكرة ان حد بيطردك وانت بتحاول الهرب، العلماء قالوا ان الحلم ده بيدل ان في مشكلة في شخصيتك او في طباعك او مشكلة بتواجهك، والناس اللي حواليك حاسس ان هما مش هيتقبلوها خالص وانت نفسك عايز تغيرها. الرقم 5 في الاحلام الاكثر انتشارا في العالم، حلم الوفاة. الحلم ده بيحصل لما بنكون خايفين ناخد قرار مهم في حياتنا، وبيكون اشارة على اننا بنمر بضغط نفسي شديد وعايزين نتخلص من الضغط باي شكل. وحسب كلام العلماء قالوا ان الحلم ده هو مطلب لتغيير الحياة للأفضل. ده ترتيب الأحلام الأكثر انتشاراً حول العالم. يلا نرجع للأغاني والموسيقى.

0: يوم صباحك ومطرحك is still on. Never miss a moment.
1: صباحك ومطرحك على راديو 99 FM.
2: صباحك ومطرحك. والآن البرج في الدرج. ويا برج الجدي أخيرا وصلنا ليومك المفضل في الأسبوع. يومك بقى النهاردة يا معلم ابدأ يا دلو. الفترة دي مهتم بتحسين جودة حياتك. يا سلام، يعني بقولك انت بتبسطت بتتبسط صح، بتزعل قوي، بتنام قوي. طب نشيل حتة الزعل، ممكن يا حوت تركيزك اليومين دول لو كله منصب على الناس القريبين منك هتبدأ تلاحظ حاجات كتير حلوة في الناس دي ما كنتش بتاخد بالك منها قبل كده. يا حمل، مش اي حد يستاهل العتاب، في ناس عتابها اجتنابها. يا طور، جرب من النهاردة تكون متسامح أكتر مع نفسك عشان تعرف تسامح الناس. يا جوزاء، محتاج تبدأ تفكر زي الأطفال اللي بيخلقوا من كل حاجة بيعملوها في يومهم مغامرة، ده هيساعدنا جدا في إنجاز حاجات مملة. يا سرطان، لو لاحظت إنك بدأت تتكلم نفسك مؤخرا ما تقلقش، كلنا هذا الرجل، مش علامات جنان ولا حاجة لا سمح الله، بس أنت أيقنت إنك بتثق في نفسك أكتر مما تثق في أي حد خالص. أما الأسد، افترض حسن النية وخليك متفائل، بطل تتوقع الأسوأ. يا عم ده انت أسد يا عم. العذراء، الشخص اللي مش هتعرف تكسبوه ما تحولوش لعدو ليك، يعني ما تخسروش. يا ميزان، عارف النصيحة اللي بتقول لما بتوصل يعني اللي انت عاوزه ما تصعبهاش على اللي بعدك، دي أكتر نصيحة انت محتاجها، ما تصعبهاش بقى على نفسك انت أرجوك. يا عقرب، الحاجات الحلوة اللي بتقدمها للناس بتتكلم عن نفسها، مش محتاج في كل زعل نفكر الناس بالحاجات الحلوة اللي قدمناها ليهم. وأخيرا القوس، في موضوع اتقفل وصفحة قديمة، ليه مصر تفتح الكتاب وتطلع الصفحة دي وتجيب القديم والجديد؟ بلاش.
0: صباحك ومطرحك is still on. Never miss a moment.
3: يونس أدف الحال لحق المحال، يونس في الصباح إعجاز وخيال على الراديو 90 90، إنه أعظم راديو بين المنافسين.
4: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة.
5: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
7: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، الطعم بجد خاص سواء الساندوتش او عصير،
8: دمتي فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، اشنا امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
9: كان جاي يسرق خزمة ده ولا
10: لا؟ كان جاي يسرق مخزون دمتي اللي بط.
11: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
12: دلوقتي، ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
13: رقم التسجيل الضريبي 178389.
14: اختفى

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: علي الصوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7 ل 9 صباحا من الاحد للخميس صباحا ومطرحا.
1: My music. دلوقتي معادنا مع My Music، وبفكرك My Music بيكون موضوع أو ثيم أو ألبوم كامل أو فكرة معينة بنتكلم عنها. والنهاردة اخترنا لكم ألبوم من الألبومات القوية جدا. الألبوم إنتاج شركة سونار، والنجم هو إيهاب توفيق، والألبوم هو رسمتك
2: My Music.
1: إيهاب أحمد توفيق بوسطة هو الاسم الثلاثي اللي كلنا عرفناه من أغنية مراسيل لما تقال إيهاب أحمد توفيق بوسطة، وهو فعلا اسمه الحقيقي. وحيد والديه بعد وفاة أخوه وهو لسه صغير، كان عنده 12 سنة. من صغر إيهاب توفيق بيحب المزيكا والأغاني، كان بيحفظ أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ويغنيها، وكان بيشارك في حفلات المدرسة ويغني فيها. صديق والده الأستاذ شكري علمه كمان العزف على العود من وهو عنده 9 سنين. كان بيعرف النوتة الموسيقية ويلقطها بسرعة ويحفظها بسرعة جدا. كبر إيهاب توفيق شوية ودخل المعهد العالي للموسيقى العربية وتخرج منه وهو معيد فيه، وبعد سنين حصل كمان على شهادة الدكتوراه. واحد من أصحابه اقترح عليه مرة يشترك في مسابقة للمواهب، واشترك فعلا في المسابقة، وكان موسيقار الأجيال أستاذ محمد عبد الوهاب ضمن لجنة التحكيم. وكانت بداية تألق إيهاب توفيق لما فاز بالمركز الأول في المسابقة دي وأشاد موسيقار الأجيال بصوته. وعلى فكرة هو اللي اقترح عليه إن اسمه الفني يكون إيهاب توفيق مش إيهاب أحمد. بداية انطلاق إيهاب توفيق كانت سنة 89 لما قدم أغنية داني ضمن ألبوم لقاء النجوم اللي أصدرته شركة سونار. أما ألبوم رسمت لإيهاب توفيق واللي بنتكلم عنه النهاردة في My Music صدر سنة 1992، وكان ده مش أول تعاون بينه وبين سونار، وكان في أواخر 92 وأوائل 93 بعد نجاح تعاونه مع سونار في كميني ومراسيل. حقق مبيعات ضخمة جدا، وزي ما يقولوا كده حط على كل، وكان زي ما يقولوا طفرة كبيرة جدا في عالم الإنتاج الموسيقي، وزي ما قلنا إنتاج شركة سونار سلام. الألبوم بيحتوي على أغاني أمرنا، يلي ماشي، حاضر، ولا عمري نسيت الليل. ده في الوش الأولاني أو في الوجه الأولاني من شريط الكاسات. الوش التاني بيضم أغاني رسمتك، مين قدو يا ناس، ما تحلويش أكتر من كده، الليلادي. تعالوا في My Music نسمع الألبوم كامل لإيهاب توفيق رسمتك، واكتبوا لنا يلا إيه أكتر أغنية بتحبوها من ألبوم رسمتك لإيهاب توفيق. إيهاب توفيق التعاون مع شركات إنتاج كتير في مشواره الفني، سونار، سلام، هاي كواليتي، ليزر، وكمان روتانا، وقبلها مزيكا. وكان اكثر تعاون ليه سونار وهاي كواليتي للاستاذ طارق عبد الله. شركة ليزر كانت بتتعاون مع إيهاب توفيق، وبعد ما إيهاب توفيق سابها وانتقل لشركة تانية كانت هاي كواليتي، فجأة نزلت ألبوم اسمه قبلك مين لإيهاب توفيق. الألبوم كان بصوت حد شبه صوت إيهاب توفيق، وده كان من باب يعني الزعل أو ما تفهمش إيه، والألبوم اتعرف إن ده مش صوت إيهاب توفيق وصوت حد بيقلد.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش،
3: رقم التسجيل الضريبي 200 301 950.
4: وعندك واحد شاي تفريح،
5: صبح

صباحك ومصحك is still on. Never miss a moment. اضبط اليوم وابدأوا في صباحك ومطرحك قبل السلام. كل الأوقات مناسبة جدا انك تقول او تعمل حاجة بسيطة تسعد بيها حد. رسائل التقدير والتعبير عن الحب بتتقري بدل المرة ألف مرة. كلمة واحدة ممكن تخلي حد موده في السماء ويومه يبقى حلو بسببها. خليك انت صاحب الكلمة الحلوة دي. كلمة تشجيع واحدة وكلمة حلوة من مميزات عن مميزات الشخص اللي قدامك بتديله طاقة ينسى بيها كل الأحزان بتاعته. نصيحة واحدة من القلب وطلع بحب تغير مسار حياة حد بالكامل للأفضل. المحبة مفيش أسهل منها، بتفرح قلوب الناس وبتوصل لهم من غير أي مواصلات طيران. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك. نتقابل في حلقة جديدة الأسبوع الجاي يوم الأحد. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. كان معكم أحمد يونس والسلام عليكم.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويزيد من تنافسيتها. جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. من جانبه أكد وزير الاستثمار أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري تعزيزا للشراكات الاقتصادية مع دول القارة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعتمد اليوم نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2026، حيث من المقرر اعتمادها من الوزير محمد عبد اللطيف. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة أركان الجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وزارة الداخلية القطرية أعلنت اليوم زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. كانت الداخلية القطرية قد أعلنت ارتفاع مستوى التهديد الأمني وحثت المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة. الداخلية البحرينية أعلنت اليوم إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وطلبت بمتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. سلسلة من الانفجارات العنيفة دوت في مدن ومناطق بجنوب وغرب إيران أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في مدينة بندر عباس الساحلية ومنطقة وميناء سيريك القريبة من مضيق هرمز، ما دفع قيادة الجيش الإيراني إلى تفعيل منظومات الدفاع الجوي على نطاق واسع في القطاعين الجنوبي والغربي للتصدي للأهداف المعادية. كان الرئيس الأمريكي توعد في وقت سابق بتوجيه ضربة عسكرية قاسية لإيران على غرار الهجمات العنيفة التي شنتها القوات الأمريكية ضد أهداف إيرانية. جاءت تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من إعلانه الرسمي انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة بين واشنطن وطهران في أعقاب الهجمات التي نفذها النظام الإيراني واستهدفت سفنا تجارية بالقرب من مضيق هرمز. اقتصاديا، حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل منذ صباح اليوم بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات جوية على إيران لليوم الثاني على التوالي في ظل انتهاء الهدنة بين الجانبين. ورياضيا، شركة مصر للطيران الوطنية أعلنت أنه من المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن صباح غد الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم. كان منتخب الفراعنة قد خسر بثلاثية مقابل هدفين أمام الأرجنتين في إطار دور 16 من البطولة. وتعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 هي الأفضل خلال مشاركاته السابقة بالمونديال، إذ حقق المنتخب المصري لأول مرة عبر تاريخه الوصول لدور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: برنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: يا صباح الفل على كل سميعات الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10 كالعادة كده من الحد للخميس. عبير بسيومي وفادي ابراهيم، النهاردة عبير اجازة فانا موجود معاك من دلوقتي والحد الساعة 10 نصحصح ونتأكد ان انت فوقت وصحيت وجاهز ان انت للويك اند، وجاهز كمان ان انت لو عندك اي حاجة في يومك النهاردة نخليك مودك كويس. ولو انت مودك كويس وزي الفل، ايه المشكلة انه يبقى كويس اكتر ويبقى تمام اكتر، وتسمع مزيكا حلوة وندردش مع بعض. جاهز نفسك، خليك موجود معايا على رقم التليفون على 2-18-10-8-66، او كمان تقدر تبعتلي على الواتساب اسرع حاجة على طول، فتبعتلي رسالة كده تصبح علينا وتقول لنا بتسمعنا منين على رقمنا 010-490-90-4. والاسهل ان انت دايما تسايف الرقم معاك على طول، يعني علشان تتواصل مش بس مع برنامج لسه الصبح، لكن على مدار اليوم تتواصل مع برامج الراديو 90-90. الرقم مرة كمان لو اول مرة بتسمعنا هو 010-490-90-4. بنلعب لعبة كالعادة كده في الويك اند، لعبة كمل ولا كمل، لعبة ننشط بيها الكلام شوية، وهي لعبة ميكس كده ما بين اوتوبيس كومبلي وما بين قص ولزق. ندور على كلمات في مكان معين، المكان المعين ده كل كلمة هنقولها نشوف خلصت بحرف ايه، وندور في نفس المكان على كلمة تبدأ بالحرف اللي وقفنا عنده. النهاردة اخترنا حاجة سهلة والمكان يعني ممكن يكون مختلف شوية، فتعالى نلعب في هندور على حاجة بحرف الميم موجودة في المترو، وكل الحاجات او كل كلمة هنقولها هنشوف خلصت بحرف ايه، ونفضل بقى ندور جوه المترو على كلمات بالحروف اللي احنا وقفنا عندها. انا عارف ان انا وانت مش عارفين ننسى، مش عارفين، الموضوع صعب شوية، ومش عارفين ننسى ايه طبعا الماتش. على مدار اليوم امبارح يا جماعة بيحصل لي زي ما بيحصل لكم، تبقى قاعد في امان الله وتبقى قاعد يعني خلاص بقى، يعني يا جماعة يعني الموضوع مش هينفع نتعامل مع الموقف بصراحة، ان هو يعني ماتش وعد، مش هينفع نتعامل مع الموقف ان هو كده يعني، بس هو مش ماتش وعد برضو. ما هو عارف على مدار اليوم امبارح تيجي خلاص تعدي الحكايه وتمام يا جماعه، كفايه ان احنا عملنا اداء مشرف وبجد مقتنعين بده، مش كلام بنقوله لنفسنا نهدي بيه نفسنا ولا نقنع نفسنا يعني بحاجه، ونقول كفايه ردود الافعال العالميه ان الناس مقدره وشايفه قد ايه ان احنا اتظلمنا وكل الكلام ده، فجاه خلاص بقى وتقول خلاص بقى احنا مش هنتكلم يا جماعه على الماتش تاني، خلاص بقى خلاص احنا نبص لقدام نبني ونفكر. فجاه تلاقي قدامك لقطه مثلا لهيثم حسن وهو بيعدي بين لعيبه الارجنتين، تقول يا جماعه حرام الماتش ده، تلاقي فاول ما اتحسبش، تعدي قدامك اللقطه تقول يا جماعه طب ازاي ده ما اتحسب، ده ما اتحسبش، يعدي عليك لقطات من حاجات اللي هي اللعيبه بتاعتنا وهي في التحامات غريبه جدا جنب الحكم. يا طب خلاص يا جماعه خلاص ماشي، احنا حقنا ان احنا يعني اتظلمنا تمام، وتقول بقى خلاص بقى يا جماعه مش هنتكلم على الماتش بقى خلاص بقى. فجاه يعدي عليك لقطه الجول اللي اتلغى بتاع زيكو، يا جماعه طب ايه، طب نعمل ايه؟ فتلاقي السؤال بقى مش بقى يا مصر بتعمليها ازاي، هو احنا ننسى ازاي يعني، هو احنا ننسى ازاي ونتعايش بعد كده بعد كاس العالم والمباريات والتفاؤل كده. لكن تلاقي الحاجات الكويسة قدامك، انه تسمع بقى اخبار لذيذة عن استقبال قوي جدا بيتم تجهيزه لمنتخبنا الوطني، وتقدير كبير جدا من يعني شركة الطيران المصرية، شركة مصر الطيران هتبعت طيارة خاصة يعني لبعثتنا بعثة المنتخب الوطني، وفيها يعني شكل مختلف وفيها شكر خاص وحاجات تفاصيل بقى بيتم تجهيزها لاستقبال ابطال منتخبنا الوطني. ما كملناش المشوار، لكن عارفين كويس قوي قيمه اللي احنا عملناه، عارفين قيمه الرساله اللي وصلت من خلال الرياضه للعالم كله. كفايه ان بجد الفيديوهات واللقطات والحاجات الحلوه اللي من اول المونديال لحد اخر لحظه، لحد ان شاء الله كمان لحظات استقبال منتخبنا الوطني اللي هتكون في مصر، تحس انه الـ الـ الـ الحكاية دي كلها حلوة من اولها لاخرها. الحكاية دي ناس تعبت، ناس اجتهدت، اتقدرت، فاحنا نستاهل ان احنا نسقف لهم نقول لهم شكرا. فتلاقي انه تمام، دي حاجات ممكن تصبرك شوية، بس مش هتنسيك الماتش برضو، معلش تلاقي نفسك مش عارف تنسى. لو انت يعني زيك فبعت لنا كده على الواتساب وقول لي على مدار اليوم امبارح عرفت تنسى او عادي ولا ايه اللي حصل؟ ابعت لي وشارك معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4، ونحاول يعني نلاقي طريقه كده. واللي ما لهمش في الكوره بقى قبل المونديال يا بختكم، عادي اللي هو تعاملته على ايه ده ماتش كنا كسبنا، ايه ده خسرنا، طب خلاص. لا احنا اللي بيحبوا الكوره على مدار السنه كده رايحين جايين في نفس الحاجة.

لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. موجود معاك فادي ابراهيم. خليك موجود معايا على رقم الواتساب على 010 490 90 4. بنحاول كده ان احنا نلعب مع بعض لعبه تنسينا شويه ما حدث في الماتش، لانه شويه واضح ان من رسائلكم كمان كلكم مركزين عادي زي زيكم. تمام، كمل معايا لسه الصبح، احنا موجودين علشان نصحصحك جدا.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جام جوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90 هواها مصري، ولسه موجود معاك فادي ابراهيم وندردش مع بعض في حاجات كتيره جدا، وبنلعب كمان لعبه نحاول ان احنا يعني نغير المود شويه في الويك اند، ولكن واقفين كلنا عند فكره الماتش للاسف. عادي جدا، انت مش واقف عند، انت مش غريب يعني. انت لو لسه مستغرب لسه متضايق، انت مش غريب، احنا كلنا في نفس الحته. فينزق بعض ونعدي يعني، ونفكر كده في الحاجات الايجابيه اللي احنا كسبناها من الرحله كلها. طيب معايا احمد من الاسماعيليه. ابو حميد صباح الفل.
2: صباح النور،
1: ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ انت فين وفين من الماتش؟ انت فين من هناك؟ عملت ايه؟
2: انا لسه هناك، انا مش عارف اطلع من هناك.
1: احنا لسه جوه قبل صفاره الحكم بعشر دقايق.
2: انا لسه فعلا في الدقيقه 80. انا لو الماتش كان 80 دقيقه كان زمان دلوقتي يعني.
1: صدق
2: عايز اسافر لهم.
1: ليه ما عملوش الماتش 80 دقيقه وكنا ارتحنا بدل 90 دقيقه؟ اللي اخترع الفكره بتاعه 90 دقيقه دي ما كان غيرها.
2: السيناريو بتاع ماتش السنغال ده انا كنت قاعد مع اصحابي اقول له انا خايف من ماتش السنغال. انا شفت الماتش وحصل كده.
1: والله عايز اقول لك يعني ان انا كمان كنت في نفس الحته بتاعت يا جماعه انا حاسس ان في يعني سيناريو من سيناريوهات كره القدم كده هنشوفه دلوقتي قبل اصلا ما يجي الجول الاولاني.
2: اهو الارجنتين فرقه كبيره وهم فعلا عندهم القدره ان هم يقلبوا الموازين بتاعت الماتش عادي. عندهم طبعا لعيب تقيل زي ميسي ده، يعني مجرد ما راح على طرف الملعب خلاص احنا
1: عندك حق. بس انت بتقول لي انت حلمت بالماتش تاني امبارح، يعني احنا بعد يوم كامل حلمت بالماتش ازاي؟
2: انا حلمت امبارح، يعني حلمت ان احنا في الملعب وان انا معاهم مع الجهاز الفني وان هم كسبوا وان احنا فرحنا وراجعين. يعني حلمت حلم كامل كاني في الحقيقه.
1: انت عارف ان معظمنا احنا يعني طموحنا عالي جدا ان احنا نوصل نهائي ونكسب عادي البطوله، يعني مع كل ان ده بقى خيال عادي، بس عادي بقى في دماغنا انه نكمل. فبس الماتش ده اللي فرق معانا اكتر، يعني لو كنا لا قدر الله كملنا لا قدر الله خسرنا من حاجه تانية عادي، بس الماتش ده كنا نكمل.
2: الماتش ده
1: يعني فاهم مش شرط نكسب البطوله خلاص في لحظه معينه، بس الماتش ده كنا نكمله ونكسبه
2: بالظبط. احنا كاس العالم القارات لما عملنا ماتش كويس قدام البرازيل وكسبنا ايطاليا قعدنا سنين بنتكلم
1: احنا لحد دلوقتي فاكرين الجون اللي جه من الكورنر كان حمص تقريبا لو انا فاكر صح. لحد التفاصيل في ماتشات كده خلاص محفوره في معانا. طيب والله خير، يعني برضو نتمنى الخير، وفي الاخر اكيد في ايجابيات كتيره كسبناها احنا وتعلمناها من الرحله نفسها بتاعت المونديال من اوله لحد اخره، ولسه في انتظار بقى الابطال يوصلوا بالسلامه باذن الله لمصر.
2: يشرفوا وينوروا ابطال طبعا.
1: تعال نلعب بقى هنغير الحكايه شويه. نلعب كمل ولا كمل؟ معرفش سمعتها قبل كده ولا لا، بس احنا هنختار مكان وندور على كلمات معينه، انت هتقول مره ولا مره. فاحنا اخترنا المترو وعايزين حاجه اولها حرف الميم. الكلمه اللي هتقولها انا هشوف خلصت بحرف ايه وهقول انا كلمه موجوده برده في المترو ونبدا بقى هكذا.
2: لا بالراحه تاني.
1: احنا دلوقتي هنقول مثلا في المترو بندور على حاجه بتبدا بحرف الميم، اي حاجه
2: جوه المترو.
1: تمام ماشي. الكلمه اللي انت هتقولها هشوف خلصت بحرف ايه وانا هقول كلمه تانية بنفس الحرف ده تبدا يعني بيه.
2: تمام
1: هيا بنا.
2: تمام هيا بنا.
1: يلا من عندك اول حاجه يا ابو حميد. يلا حاجه بحرف الميم موجوده في المترو.
2: محابس.
1: ايه ده؟
2: محابس.
1: ماشي ده. يبقى حاجه بحرف السين. سلم. يبقى ميم تاني. حاجه بحرف الميم تاني. يلا.
2: مكابح.
1: هو في ايه؟ ماشي. ليه هناك؟ ماشي. حاجه بحرف الحاء. حاجه بحرف الحاء موجوده في المترو. طب طبعا عندي وسائل مساعده. ايه هي؟ ان الناس تبعت لي على الواتساب، ولو انت اللي عليك الدور هقول عادي الاجابه اساعدك عادي ممكن. بس ممكن حاجة بحرف الحاء موجودة في المترو. تطلع حاجة سهلة تصدق بقى، يعني بقى نفكر كده بقى. في حاجة في دماغك طيب يا أحمد؟ يعني لازم مكابح أوي اللي أنت قلتها، لازم ما تقول فرامل يا عم. بس سهلة.
2: لا عشان بحرف مين؟
1: عشان أنت تعصبني. طب إيه ده؟ عايزين حاجة بحرف الحاء موجودة في المترو، ممكن تكون حاجة بنستخدمها بنشيلها مثلا.
2: حوامل.
1: ماشي، اللي هو حاجة بتشيل حاجة يعني، حوامل حاجة. ماشي.
2: اه اللي هي الحاجات اللي بتبقى جوه.
1: ماشي لام. طيب لام يبقى لمبة. يلا يبقى حرف الـ تي، حاجة بحرف الـ تي في المترو. يلا ها حاجة بحرف الـ تي موجودة في المترو يا أحمد. صح صح معانا.
2: حاجة بحرف الـ تي.
1: إيه لو انت عايز تعمل تليفون هتعمل هتستخدم ايه؟
2: استخدم تليفون.
1: يا سلام يا راجل، هو ده انا قلت اسهلها عليك قوي. انت بص بقول لك انت تستحقها دي.
3: الله اكبر،
1: ايه الحلاوه دي؟
3: ايه الحلاوه؟
2: ايه الحلاوه
1: دي؟ ماشي خلينا لحد تليفون كده ونوقف. ونشكرك جدا يا احمد ونورتنا ويومك حلو يا رب. طيب انا اقف عند حرف النون والمكان ما بيتغيرش، الحروف بتتغير والكلمات لكن المكان بيفضل زي ما هو. فحاجة بحرف النون موجودة في المترو هتختار او هتفكر فيها وتبعتها لي على الواتساب على 010-490-904 او تكلمني على طول على 2-18-10-8-66. حاجة بحرف النون موجودة في المترو. ومين قال ان نسيت مين؟ مش عارف والله. حتى الاغاني يا جماعة بقى اختار الاقي نفسي رايح للاغاني اللي تفكرني بالماتش. يلا عادي بقى، بص عادي يلا.

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90 موجود معاك فادي ابراهيم. رقم تليفوننا 2 18 10 8 66. معايا تليفون من دكتور احمد. يا دكتور احمد صباح الفل.
1: صباح الفل يا فادي.
0: ايه الاخبار؟ عامل ايه؟
1: الحمد لله تمام.
0: تخطيت الماتش ولا لسه هناك؟
1: لسه هناك والله.
0: طب يا جماعه مين طيب بنعمل ايه طيب بجد؟ هو في ايه؟ هو احنا ليه كلنا نفس الموضوع؟
1: والله عارف هي المشكله ان احنا يعني ايه طمعنا خلاص بقى، لو انت يعني كنت مستني
0: ان
1: انت خلاص
0: بس طمعنا دي معناه ان احنا ملناش حق وعايزين، بس احنا كان حقنا ان احنا نطمع يعني نجحنا عملنا اللي علينا. ف
1: يعني كتير قوي كتير قوي
0: بصراحه.
1: يعني
0: هو الفكره لو كان الماتش 80 دقيقه كلها خلصنا اللي هو يعني
1: لا والله عارف لو الماتش كنا خسرنا الاول خالص كان الدنيا اذهب
0: اللي هو المتوقع
1: كمان في حاجات كتير. فلا يعني
0: السيناريو اللي كان متوقع انه عادي يا جماعه ان احنا ممكن ننزل قدام بطل العالم نخسر عادي خلاص بقى.
1: لا
0: مع ان بقى فيها شك والله ان هو بطل العالم ولا لا، بس بقى سيبني دلوقتي خلاص، بقيت شاكك في كل
1: حاجه. هم رجاله
0: يعني كل الفيديوهات اللي بتعدي علينا من المباراه ومن حاجات بقى. بص احنا طبعا كمصريين عندنا بقى التفاصيل، احنا يعني رحنا نجيب فيديوز لنفس الحكم في مباريات تانية وحاجات. ايه ده زي اللي حصلت علينا؟ ما انت بتحسبها اهو، ما ايه ضربه الجزاء اهي. لا ما ساعة عندنا بحسبها لكم. احسبها هناك. عندكم لا، بس يلا بقى. سيبني يا دكتور انا بتضايق. سيبني. طيب تعال نلعب مع بعض. يلا ونلعب لعبه كامل ولا كامل. وقفنا عند حرف النون صح كده؟
1: تمام.
0: يلا بينا. حاجه بتبدا بحرف النون موجوده في المترو.
1: نفق.
0: ماشي، يعني انا ادور على حاجه بحرف القاف. حاجه بحرف القاف وانا جه في دماغي قاروره، ما اعرفش ليه بس تمشي.
1: قاروره.
0: يعني اكيد في حاجه تانية بحرف القاف. تصدق
1: قمامه عادي تمشي.
0: ماشي يبقى حاجه بحرف التاء. ماشي قمامه. يلا يبقى حاجه بحرف التاء عندك.
1: حاجه بحرف التاء.
0: غير بقى اللي قلناه يعني غير تليفون مش هنقوله تاني خلاص. يعني غير تليفون خلاص مش هنقوله. انت عارف الشروط ولعبت معانا قبل كده. ماشي يلا.
1: ترابزين.
0: ماشي. يبقى نون. نور. ما قلناش نور. يبقى حاجه بحرف الر. حلوه يلا ر. حاجه بحرف الر في المترو. لا فكر. هو احنا علشان قبل ما نركب المترو نبقى واقفين على ايه؟ يا سلام، بس مش انا اللي قايلها بصراحه. قلت ايه اقول لك الموضوع ده من انتصار. بقول لك ايه، انت عارف ايه بحرف القاف احنا ما قلناهوش؟
1: ايه
0: تفتكر كده؟ تفتكر تفتكر يا دكتور احمد ايه؟
1: ايه طيب
0: قطار. شفت برضه، شفت الموضوع سهل ازاي قدامك. شوف اصلا انه ايه حاجه بحرف القاف في المترو؟ قطار. غلط. عارف اللي هو ماشي. طيب احنا وقفنا كده عند ايه؟ رصيف. يبقى الفه. حاجه بحرف الفه. الفانوس اللي هو طبعا بتاع النور.
1: مش
0: مقتنع. قلنا سلم. قلت سلم شويه ولا ده سلم تاني غير اللي طلعت عليه ده؟ سلم تاني.
1: انا
0: قلت سلم من شويه، بس ممكن بقى سلم كهربائي. عارف الكهرباء ده غير ده السلم اللي على رجلي غير الكهرباء.
1: لا ممكن السقف.
0: سقف. ماشي يبقى فيه تاني. الله عليك، ده انت مصحصح يا دكتور معانا. طيب حاجه بحرف الفه موجوده في المترو غير اللي قلناها. فلوس. عبير لو هنا دايما بتقول فلوس في كل حرف الفيه، فانا غشيتها منها وهي مش موجوده. فلوس على طول. سين تاني. مش هقول لك بقى. بص في حد مغششك بصراحه بصراحه، بس انا مش عايز بقول لك ليه. تسالني ليه؟ عشان انا شرير. سامح بعت لنا بس مش هقول لك.
1: سامح هو
0: لا لا هو سامح اللي قايل، بس هي حاجه بحرف القطار بيمشي على ايه؟ قطار المترو هيمشي على ايه؟ على السكة الحديد.
1: سكة.
0: بقول لك ايه، بص على يمك على يمك.
2: ايه الحلاوة دي؟
0: نورتنا وبشكرك جدا جدا.
1: ربنا يخليك يا صباح الفل يا رب.
0: صباح الورد. انتوا كمان كلمونا عشان نغير المود بقى يا جماعه. يلا خلينا ان احنا نطلع بره المود المباراه اللي مضايقانا كلنا. عادي مش بفكرك بس بحاول ازق معاك الحكايه. فابعت لي على طول على الواتساب على 010 490 904 وعلى الراديو 9090 نسمع مزيكا ولذيذه وكل الحاجات اللي ممكن تغير المود. فابعت لي او كلمني على 2 18 10 8 66. كده واقفين عند قلنا حرف الدال، فعايزين حاجه بحرف الدال موجوده في المترو. صعبه؟ ممكن تبقى سهله.

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وما اقدرش انام في ليلي والله يا الكينج. الكينج قال والله، وده اللي حصل والله الايام اللي فاتت، بس عادي تمام، عارف اللي هو تمام. انا عايز اقول لكم ان انا قدامي يعني الغنوه اللي كانت طبعا معانا طول المونديال بتاعت هنا مصر، بتاعت نجم عسيلي والنجم بهاء سلطان، واللي هو يا مصر عملتيها ازاي، اللي هو لو انتوا عايزين تسمعوها شغلها، بس يعني لو انتوا قلتوا لي نسمعها نشغلها، علشان الموضوع ايه انتوا فاهمين، هتفكرنا بحاجات كتيره جدا، بس بجد هو مصر عملتيها ازاي في حاجات كتيره. طيب معايا تليفون من بشويه. بشوي صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: الغنوه دي لو اشتهيت هتسمعها عادي وتمام صح، ولا هتفكرك زياده؟
1: لا عادي عادي عادي.
0: وتخلينا فخورين برضو عادي باللي عملناه.
1: عادي، فخورين جدا جدا جدا، لان الحاجه الايجابيه في الموضوع كله ان احنا رجعنا تاني نثق في المنتخب، ان لا احنا نقدر، بس احنا اللي ما كناش
0: دلوقتي بجد الماتش لما خلص بتاع الارجنتين، بقيت عايز ماتش دلوقتي تاني يا جماعه، هاتوا لنا اي فرقه دلوقتي تلعب، احنا جاهزين.
1: وصلونا لمرحله، احنا الاول كنا بنقول نعدي المجموعات بعد كده نعدي دور ال 32، لا احنا الماتش ده بعده، احنا عايزين ناخد كاس العالم، احنا نقدر.
0: صح، ده كان احساس عندنا كلنا خلاص، مش خيال قوي يعني،
1: بس كنت واثق تماما برضو من جوايا، احساس كده بيقول لي ان في سيناريو هيحصل، لان مش هيسيبوني نعدي،
0: مش هتمشي كده قوي.
1: مش هتمشي سهله كده،
0: لو مشيت كوره بس كانت هتعدي بالمجهود اللي احنا بنعمله ده.
1: بالظبط، بس هو للاسف بقى يعني بطل العالم محتاج مساعدات خارجيه عشان يكمل.
0: طب احنا هنتخطى ازاي؟
1: هنتخطى ازاي؟ ان شاء الله بقى ننتظر بقى اول بطوله نشارك فيها تاني المنتخب، بس مش هنتنازل المره الجايه عن البطوله.
0: بالظبط، احنا يعني عايزين من دلوقتي نعرف هو اول معسكر لمنتخبنا امتى. هو فعلا بقى الموضوع ايجابي بشكل كبير قوي.
1: انا منتظر بطوله الامم الافريقيه اللي جايه، مش هنتنازل كمصريين ان المنتخب يجيب لنا البطوله وهو جاي، ويجيب لنا اللي بعدها لغايه ما نروح نلعب كاس العالم اللي بعده.
0: تصدق
1: ان شاء الله هنروح.
0: ايوه، هو الامل ده اللي احنا طالعين بيه جدا، لانه محرك جوانا حاجات كتيره جدا، انه مستنيين اول بطوله هيكون فيها المنتخب بطوله رسميه، اول مباراه. عايز اقول لك لو في مباراه وديه منتخبنا هيلعبها، احنا هنبقى مالين الاستاد من حبنا في الموضوع، نروح نتفرج على حاجه مختلفه وحاجه تجربه حقيقيه احنا شفناها بتتبني يعني خطوه خطوه وبتوصل للعالم كله.
1: يعني احنا رجعونا للجيل الذهبي تاني، كابتن حسن شحاته لما قلنا ان الجيل ده ممكن يعمل اي حاجه، لا احنا كابتن حسام حسن رجعنا برضه ان احنا نحس ان احنا معانا لعيبه ومصر طول عمرها ولاده.
0: انا عايز اقول لك انا دخلت دلوقتي اشوف بطوله امم افريقيا 2027 هتكون امتى. هي هتبقى 19، تبدا يعني في الفتره من 19 يونيو ل 17 يوليو، يعني في الفتره ما بين شهر 6 و7 2027، طبعا السنه الجايه باذن الله، فاللي هو كمان سنه. انتظرونا، مش هقول لك اكتر من كده. واكيد طبعا التصفيات هتكون قبلها بفترات، فهتلاقي الموضوع يعني المباريات قريبه مش بعيده، يعني الماتشات بتاعه المنتخب ان شاء الله هتبقى قريبه مش بعيده، بدايه التصفيات والحاجات دي كلها. يلا احنا جاهزين دلوقتي، عارف، يلا بينا نلعب شويه، تعالى نلعب بقى. بص مش عارفين ما نتكلمش والله في الكوره، الموضوع صعب يا ست. طيب وقفنا عند حرف الدال، حاجه بحرف الدال موجوده في المترو. دال مين؟
1: درج.
0: درج ماشي،
1: في مكاتب
0: ماشي، خلاص عرفت والله ان في مكاتب، بس بتاكد

0: ان هي درج. طب جيم يبقى جراج، يبقى جيم تاني
1: جرس.
0: جرس ماشي، جرس هيبقى سين. جرس سائق، كان في حد كاتبها من شويه، سائق المترو. فيبقى سائق
1: قطار.
0: احنا ما قلناش قطار، هو كان المفروض اقول بس ما
1: قطار.
0: ماشي. حاجه بحرف الره موجوده في المترو، قلنا رصيف، ممكن يبقى رف مثلا، رف نقولها دايما رف. حلو، يبقى فيه
1: قلنا فانوس،
0: قلنا فانوس، وقلنا فلوس. حاجه بحرف الفه موجوده في المترو، تبقى ايه؟

0: حاجه. صدق احنا
1: بقول فراشه طايره.
0: فراشه طايره ليه؟ طيب هو المتر علشان يقف، لو هو سريع وهيقف هي
1: فرامل.
0: جت دي فرامل. ماشي يبقى لام. ماشي ماشي، حاجه بحرف اللام موجوده في المترو. ايه؟
1: لافته.
0: ماشي وانت بتساعدني. اوكي خلاص، يبقى حاجه بحرف التي. تلفزيون، بيبقى فيه تلفزيونات موجوده في المترو في المحطات عليها اعلانات كده، فتلفزيون. نون.
1: نور.
0: قلنا نور.
1: نافذه.
0: ماشي نافذه صح، يبقى حرف التي. نقف عند حرف التي. والله عليك يا بشوي، بص واحده.
2: الله اكبر عليك،
0: ريس نفسك.
2: ايه الحلاوه دي؟
0: انبسط وما تتضايقش يا بشوي، وهنستنى اول ماتش للمنتخب. هنبقى مبسوطين وفرحانين، وهنستناهم يوصلوا بالسلامه طبعا، نحتفل بيهم اول ما يكونوا موجودين.
1: طبعا طبعا.
0: اشكرك، بنشكرك جدا جدا يا بشوي. انتوا كمان كلموني على 2-18-10-8-66 او ابعت لي على الواتساب على 010-490-90-4.

على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جام جوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: فؤاد إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه بنكمل معاه لسه الصبح على الراديو 90-90، وبنلعب لعبه كمل وانا كمل، وبنحاول زي زيك عادي جدا نتخطى كل حاجه حصلت في الماتش بفيديوهاته الحلوه جدا جدا اللي هنفضل فاكرينها طول حياتنا عادي. بس عارف اللي هو انا ايه، بحاول انسى اللي انا هفضل فاكره على طول. عارف انت اللي احنا في الحته دي نحاول نتناسى اللي احنا فاكرينه على طول، نحاول نرجع للنورمال لايف او الحياه العاديه والطبيعيه والهاديه. بس ازاي ما يعني عادي، ما فيش مشكله. طيب معايا تليفون من امنيه. امنيه صباح الفل.
2: صباح النور.
1: عديتي الماتش ولا لسه، ولا انت ما كانش ليكي في الكوره عادي بعد كده؟ تمام مشجع.
2: لا والله تابعت مخصوصا عشان خاطر المنتخب.
1: بس في الطبيعي ليكي في الكوره ولا ما لكيش؟
2: لا في الطبيعي لا مش قوي.
1: يا بختك يا شيخه، يا بختك والله.
2: حسيت بكده برضه.
1: والله يا بختكم يا جماعه اللي بجد اللي ما لهمش في الكوره وبس تابعوا كده ايه ماتش ماتشين كده مع فكره المسانده للمنتخب، انتوا تمام. هتعدوا اسهل مننا
2: يمكن.
1: ايوه لانه هيعدي عليكي فيديوهات مش هتشوفيها. اللي احنا بنشوف، احنا بنركز.
2: انا بشوف برضه. والله هعمل ايه؟ طيب مقهوره.
1: معلش لا ولا اي حد يقهرنا ولا اي حاجه. احنا معلش احنا يعني اتظلمنا، بس احنا راسنا مرفوعه وزي الفل، ما حدش يقهرنا ولا عاش ولا كان. بس
2: احنا ابطال العالم
1: بالظبط.
2: خلاص كده احنا ابطال العالم
1: بجد.
2: احنا ابطال العالم
1: اللي احنا قلناه امبارح يمكن في الحلقه، ما اعرفش سمعتها ولا لا، انه سهل ان الناس تسقف لك على حاجه عملتها، بس انك تكسب احترام العالم كله لا، ده صعب. احنا ده حصل لنا الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: تعالي نلعب يلا بينا. وقفنا عند حرف الايه، مش فاكرين بس تعالي
2: وقفنا عند حرف الايه.
1: نبدا بالاول ماشي. كان اعتقد كان حرف الته تقريبا او حاجه زي كده.
2: الف
1: ت مش فاكر. اختار الحرف انت عايزاه. انت اسمك ايه؟ امنيه صح. يبقى بالالف. حاجه بحرف الالف موجوده في المترو.
2: الف في المترو. افراد
1: والله ماشي.
2: يلا ماشي
1: يعني
2: ديل بقى. معلش ربنا يعينك.
1: ديل ماشي. احنا من شويه قلنا كان في حد قال لي الديل درج، بس في حد تاني قال دولاب. فدولاب ماشي. حاجه بحرف البي.
2: دولاب في المترو مش معلي.
1: يعني في المكاتب اكيد.
2: باب اللي بيفتح وحده ده.
1: يا سلام ماشي. يبقى بي. بوابه. في فرق ما بين الباب والبوابه.
2: لا صح.
1: لا خلي بالك.
2: ايوه بتفتح. عايزين ايه؟
1: بوابه. يبقى ته.
2: ترس. الترس بتاع القصر نفسه.
1: ترس
2: بيبقى تحت ده.
1: ده احنا دخلنا في الحكايه. ترس.
2: هنعمل ايه؟ نجيب كل حاجه.
1: لا برافو. سين ماشي. ادور على حاجه بحرف السين. احنا قلنا سلم، بس ما قلناش سلم كهرباء. ما اعرفش ليه
2: ما قلناش كهرباء، قلنا سلم العادي.
1: تفرق معانا. طب استني نفكر على حاجه ثانيه بحرف السين غير السلم خالص. وقلنا سائق من شويه. رضوى بتقولي ستات. ايه رضوى ماشي يعني. وبعدين تعدي ستات دي تعدي معاكي. قلنا سائق
2: هنا عربيه مخصوص ماشي.
1: لا استني بصي، في حد قال اجابه عظيمه بقى. سارينا. السارينا طبعا بتاعت المترو. سارينا. دي مارو.
2: سارينا ماشي. سارينا واخرها تي ولا الف؟
1: والله انا شايف ان ممكن يا هيه يا الف، بس يعني عشان ايه مش عارف كده زي ممكن تبقى سارينا. يبقى اعتقد الف اقرب شويه.
2: الف. انا ادور على حاجه بحرف الالف.
1: ارنب. الف ارنب معروف.
2: ارنب.
1: دول صغير
2: بيدخلوهوش في المترو ده للاسف.
1: مش هينفع.
2: كنا هنتسلى كتير. لا الف.
1: طب لحد ما تفكري في بس مسج حد عايز يقول لبسمه صباح الخير. ما تقلقيش كل النتيجه بتاعت الفحص هتكون حلوه ان شاء الله. بس كده. فدي رساله كده في النص علشان ما ننساهاش. احمد يقول لبسمه الموضوع ده. بسمه احنا ان شاء الله نتمنى لك الخير في كل حاجه وصباح الفل عليك
2: يا رب.
1: فكرتي حاجه بحرف فكرتي. اديت لك فرصه.
2: احنا قلنا ايه؟
1: طب لحد ما تفكري صباح الخير على ريم ومايا مراتي وبنتي يا فادي علشان سمعوني انا بكلمك وزعلوا اني ما قلتش اسمهم على الهوا. ده من دكتور احمد. ده يا دكتور ازاي بقى تنسى ريم ومايا ازاي؟ ها ايه تاني فكرتي حاجه حرف الالف؟ طب لحد ما اعمل ايه طيب دلوقتي؟
2: لا انا مش عارفه اجمع حاجه، حد يساعدني يا جماعه في الموضوع ده بس.
1: والله استني رضوى بعتت لنا حاجه، هي رضوى في حرف التاء، هي بتقول تذاكر، ما اعرفش هي مصره على حرف التاء قوي.
2: ده التاء يا رضوى، خلي الحرف التاء حاضر.
1: البائعين، بتقول لك البائعين. ماشي صدقي اه
2: ماشي،
1: الناس بتبيع حاجات
2: معرفه. ماشي اوكي،
1: اقول لك على حاجه، بصي يا امنيه ما تتعبيش نفسك.
3: الله اكبر عليك
1: عظيم، ما تتعبي نفسك انت، فكري انا شايف ان انت كده تمام. زي الفل. طب بص انا محتار يعني، انت من ضمن الناس اللي ممكن برضو ايه تختاري معايا، اشغل اغنيه يا مصر عملتيها ازاي ولا خلاص نختم بيها؟ اه هي الاغنيه كلها خلاص مرتبطه معانا بحاجات كتيره وذكريات، هتفضل معانا في كل المناسبات الحلوه
2: وهتفضل حلوه.
1: شكرك يا اميه جدا جدا، نورتينا ودايما كده موجوده معانا وصباح الفل عليك.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل كمان على كل سميعه الراديو 90 90. يا رب يكون يومكم حلو. هنتقابل امتى؟ من الحد الخميس، تلاقينا قاعدين مستنيينك نصحصحك، نتاكد ان انت في وقت وجاهز جدا. صعب شويه ان احنا نتخطى المباراه، خلاص تمام ادركنا كده امبارح، جربنا كلنا فتمام، لكن واحده واحده كده، وفي انتظار ابطال مصر باذن الله وابطال منتخبنا يوصلوا بالسلامه لارض الوطن، ونستقبلهم افضل استقبال ونقول لهم شكرا ونعرفهم، لان كانوا بس هم كمان بيشوفونا فيديوز وبيشوفوا الاحتفالات بتاعتنا في وقت الخطوات الحلوه اللي بيعملوها، فحقهم برضو ان هم لما يكونوا موجودين يشوفونا واحنا فخورين بيهم. او من الرياضه وصل رسائل كتيره جدا للعالم كله، وهو ده المطلوب، ووصل اهم رساله ان احنا نتجمع تاني ورا منتخبنا ونتجمع تاني مع بعض، نبقى فرحانين والفرحه كده تبقى ماليه قلوبنا وماليه شوارعنا دايما على طول. كنت موجود معاك فادي ابراهيم على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويزيد من تنافسيتها. جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي لمحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. من جانبه أكد وزير الاستثمار أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري تعزيزا للشراكات الاقتصادية مع دول القارة. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف يتابع سير امتحان الفيزياء والتاريخ من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة. وشدد الوزير على تحقيق الانضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية بالوزارة أو غرف العمليات بالمحافظات. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زيد العزة من مصر إلى غزة 31 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جانويل بارو أكد اليوم ضرورة توقف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط خلال المهلة التي منحها الطرفان واشنطن وطهران ومدتها 60 يوما حتى يتم الوفاء بالالتزامات وإعادة فتح مضيق هرمز والشروع في التفاوض من أجل وضع إطار صارم للبرنامج النووي الإيراني. واعتبر بارو في تصريحات له اليوم أن إيران خرقت الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة، كما خرقت القانون الدولي باستهدافها سفنا كانت تبحر في المياه العمانية أي خارج المياه الإيرانية، وهو ما عاقبته أعمال انتقامية داعيا إلى الهدوء واستئناف المحادثات. اقتصاديا، حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل منذ صباح اليوم بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات جوية على إيران لليوم الثاني على التوالي في ظل انتهاء الهدنة بين الجانبين. ورياضيا، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أعلن موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة على تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وكذلك إبراهيم حسن مدير المنتخب. يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. شوف الموضوع مر عليه يومين، وخروجنا من كاس العالم مر عليه يومين، بس المرارة والضيق والقهرة هي يعني. خلال اليومين اللي فاتوا مفيش مصري تقريبا أنا أعرفه واتكلمت معاه عايش في مصر عايش برا مصر إلا لما بيقول لي إن هو معرفش ينام، مش عارف ينام من القهرة وحرقة الدم، مش عشان خسارة في ماتش كورة، عشان إحنا اتسرقنا. يعني دي سرقة القرن، عارف أنت لما يقولك دي سرقة، عارف لما هدف مارادونا يقولك عيد هدف القرن، دي سرقة القرن اللي حصلت معانا دي، لأنها مش مثلا كورة ولا غلطة ولا هفوة، لا ده سيناريو، تحسه سيناريو مكتوب إن أنت تخرج بالطريقة دي عشان الحاج ميسي يفضل مكمل في البطولة. وعلى فكرة ده مش كلامي، يعني الأجانب الأمريكان حتى لك جاتربت، كل الأجانب والأمريكان بيتكلموا، كل الوسط الإعلامية العالمية، هنا بتكلم على الجماهير بقى والناس المحترمة، مش بتكلم بقى على الفاسدين ولا بتوع المراهنات ولا التسويق اللي من مصلحتهم ان هم يفضلوا يكسبوا بغض النظر بقى الحق والعدالة تسود او لا. كل الناس المحترمة بتقولك انتوا اتسرقتوا، لانه اللي حصل في الـ في الـ في الماتش بتاعنا قدام الارجنتين هو فجر تحكيمي بحت، يعني فجر تحكيمي من الدرجة الاولى، فجر تحكيمي من الدرجة الاولى، يعني مفهوش اي كلام، ما تتكلمش فيه ولا تاخد وتدي فيه، مش غلطة ولا هفوة ولا سوء تقدير ولا عدم توفيق في لقطة مثلا ولا في كورة، لا ده فجر تحكيمي حصل على مدار اللقاء، مش بس على فكرة في اللقطات اللي هي اللي احنا واقفين عندها او بتاعت ضربة الجزاء او جون زيكو اللي اتلغى او لا لا، ده كمان على قصة طول الماتش الحكم محجمك، الحكم قراراته عكسية، الحكم مش بيحميك، الحكم اي التحامات بينك وبين الفريق بينك وبين الارجنتين على طول لصالح الارجنتين، فانت ما كنتش بتلعب ميسي ولا بتلعب الارجنتين، انت بتلعب ميسي والارجنتين وصالات القمار والمراهنات والتسويق وكل الكلام ده كله، الحكم دبحنا بالمعنى الحرفي للكلمة، وده السبب اللي مخليه هو طلع ترند على مستوى العالم وعلى مستوى امريكا انه فرانسوا لتكسيه انفير. وده السبب اللي مخلي، ما بقولك ما فيش حد جاله نوم من ساعة القصة دي، لان احنا تقهرنا، لان احنا كنا قريبين خلاص، ده انت كان فاضل 10 دقايق ومصر تبقى في دور الثمانية، وكان فرصتك اكبر توصل كمان سيمي فاينل، يعني فرصة لانك سواء لعبت بقى سويسرا لعبت كولومبيا الاثنين بالنسبة لك قسما بالله بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه كنا نوصل سيمي فاينل. فعشان كده الواحد محروق ودمه محروق ومقهور من السرقة اللي حصلت فينا، من عارف انت تحس اتنصب علينا، يعني فهم اتنصب علينا في الماتش ده، نصبايا اتعمل علينا، نصبايا من المراهنات، من شبكة كده، تحس ان في نصبايا حصلت علينا من شبكة من المنظمين بقى على المراهنات على كل الناس اللي هم من مصلحتهم انه ميسي يفضل مكمل، فمنهم لله، وعارف تحس ان هم كرهوا الواحد في الكورة وكرهوا الواحد في ميسي وكرهوا الواحد في اللي حصل كله، وانه مش عايز ميسي يكسب ولا الارجنتين تكسب، حاجة فعلا تحرق الدم، يعني حاجة بجد تحرق الدم، لما ان لو الكورة بالشكل كده يا عم لا بلاها كورة، يعني لو الكورة بالشكل ده بلاها كورة، لان كده مفيش عدالة، مفيش عدالة ولا في احترام للمجهود، انت سرقت وضيعت مجهود بلد، يعني انت كده بتسرق وبتضيع مجهود بلد كاملة، مش قصة ماتش كورة ولا قصة ان كرة ما دخلتش ولا بنالتي ما تحسبش، لا لا لا خالص، انت بالنصب اللي انت عملته علينا ده انت بتكره الواحد في الكوره وبتضر سمعه الكوره على مستوى العالم. وعلى فكره ده اللي الناس كلها بتتكلم عليه على مستوى العالم كله، يعني انا ما بتكلمش علينا احنا مثلا، ولا بتكلم على مستوى مصر ولا مشجعين مصر، لا ده العالم كله بيتكلم على القصه دي، ان ده بيضر بسمعه الكوره على مستوى العالم. فانتوا بجد بتكرهونا في الكوره، وبتكرهونا في ميسي، وبتكرهونا في الارجنتين، ومخلينا عايزين الارجنتين تخسر الماتشات اللي جاي. وحاجه كمان في الحته دي، لو اللي حصل بسبب تصريحات الكابتن حسام حسن على فلسطين، لا ده احنا فرحانين ومبسوطين وفخورين، ولا يفرق معانا، ولا يفرق معانا، لان عيش راجل واتكلم على حقوقي وحقوق المنطقه العربيه وحقوق الضعيف وحقوق الغلبان وحقوق اللي ليه حق، وابقى راجل ورافع راسي لفوق، احسن 100,000 مره ما ابقى مطاطي عشان اكسب ماتش كوره. يعني احسن وابرك 100,000 مره عشان اكسب ماتش كوره. لا يا عم يغور ماتش كوره، يا عم يغور ماتش كوره، مش عايز ماتش كوره بس ابقى بدافع عن حقوق عروبتي وحقوق بلدي وحقوق الناس الضعيفه، الناس اللي مستنيه اي حد بس يتكلم عنهم يجيب سيرته. وده برضو ياخدنا بقى نقطه تانية، يقعد يقول لك ايه، ما تدخلوش السياسه في الرياضه، ما تدخلوش السياسه. يا سلام، لا الفيفا بتقول لنا والعالم الغربي بيقول لنا ان ده كله على الدواء، لما بيحبوا يدخلوا السياسه في الرياضه بيدخلوها، ولما يحبوا يطلعوها بيطلعوها. هو اكبر مثال اللي حصل مع روسيا، مع ان الكيان القذر الكيان الصهيوني بيعمله قد اللي عملته روسيا 600,000 مره، بس ساعتها لا ما تدخلوش السياسه في الرياضه يا جماعه. نفس القصه بالظبط، حقوق الانسان، يهريك حقوق الانسان وحموم الانسان وبتاع، وهو لما يبقى ليه مصلحه بيموت الانسان وبيهين الانسان وبيطلع عين الانسان عادي جدا. المهم بس انه ان هي على الدواء، ان هي على الكيف. انا ساعه لما بقى مش عايز ادخل السياسه في الرياضه ما ادخلش السياسه في الرياضه، عايز ادخلها ادخلها، اتكلم على حقوق الانسان لما تبقى بعيده عني، لكن في مصلحتي وحاجه تضرني لا اهين الانسان واطلع عين الانسان. يا اخي حاجه تقرف والله العظيم، وحاجه تضايق، وحاجه تقهر، وحاجه فعلا بجد مخليه الواحد متعصب. شوف القصه بقى لها يومين بس الواحد فعلا متعصب، الواحد فعلا محروق دمه. يعني نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
1: كوره في 90 على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. زي ما كنت بقول لكم القصة مش قصة مصر ولا إبراهيم عبد الجواد ولا الأوساط الكروية في مصر ولا التفاصيل دي كلها، كل الدنيا بتتكلم. عايز أقول لك إن الأرجنتين هي أول فريق في تاريخ كأس العالم يتحسب له 8 ركلات جزاء في دورتين ورا بعض، 5 في النسخة اللي فاتت في قطر في 7 ماتشات بس، يعني في 7 ماتشات اتحسب لهم 5 ضربات جزاء، والمرة دي في 5 ماتشات 3 ضربات جزاء. يا راجل في فجر أكتر من كده؟ يا راجل ده ديدييه دروجبا النجم الاسطوري بتاع كوت ديفوار اعاد نشر تصريح زيكو ان الحكم ما كانش عادل. كل الدنيا، كل الناس اتكلمت، الناس كلها اتكلمت، العالم كله بيتكلم، كل نجوم الدنيا بتكلمت. ده راجل كاسباروف اللي هو بتاع الشطرنج اللي ملوش علاقه بالكوره خلاص اتكلم وقال اللي حصل ده ما ينفعش وغير عادل، وان الجول اللي اتلغى بتاع مصر ده ما ينفعش يتلغي، وان الكره ما فيهاش حاجه، وحتى لو فيها حاجه المفروض كنت تحسب اللي شبهها بتاعه الارجنتين، الفاول اللي كان على الارجنتين. بس ازاي؟ طبعا هو ما يقدرش يعمل كده، لانه لو عمل كده كانت حظنا بتاعه محمد صلاح جت جوه 18، فكان هيبقى بينالتي، يعني كان هيلغي جول للارجنتين ويحسب جول ويحسب بينالتي لمنتخب مصر. فطبعا لا، ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش يعني. وتصريحات انفانتينو مستفزه، قال لك عليكم ان تسترخوا. انا والله الواحد ماسك نفسه مش عايز يغلط بجد. انت مستفز يعني، انت مستفز يعني، الناس مستفزه من الظلم اللي حاصل ومن القصه بتاعت الطرد بتاع بالوجان اللي هو الفيرود بتاع امريكا اللي كان مطرود في ماتش دور ال 32 ولعب دور ال 16 بس خسره لان ربك ما بيتعنتش، أم لغوله الكارت الأحمر بتاعه وخسره وأخد 4 بلوا 4 من بلجيكا. تمام؟ برضو مستفز لأن الناس كلها، الجمهور كله والعالم كله بيشتكي من أسعار التذاكر وبيشتكي من التكاليف اللي في أمريكا، وأنه فكرة الـ 48 منتخب وأن الناس تقعد تسافر من ولاية لولاية والولايات بعيدة عن بعض، المسافات بعيدة عن ما بين كل ولاية وولاية، فالناس بتصرف كتير إقامة وسفر وتذاكر وكل الكلام ده كله. فحاجة مستفزة، حاجة مستفزة مخليها الناس كلها مستفزة ومخليها الناس كلها متضايقة، مخليها الناس كلها محروق دمها وحاسة ان في عدم عدالة وحاسة ان في أجواء رأسمالية وأجواء مادية هي اللي بتحرك الكورة وبتحرك الفيفا. عشان كده العالم كله متضايق، العالم كله زعلان، العالم كله محروق دمه من التفاصيل اللي بتحصل، واحنا طبعا اكتر عشان دي حاجات مسنا وحاجات تخصنا يعني. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90-90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 33 ليلا 21، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 13 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 45%، ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 24، شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 27، الغردقة نهارا 34 ليلا 27، بورسعيد نهارا 31 ليلا 23، وأسوان نهارا 38 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الرجل.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ضحايا كاس العالم 13 مدرب غدروا مناصبهم بسبب كاس العالم. عندك صبري لاموشيه ده كان أول واحد خلع بعد ما خسر قدام السويد في أول لقاء لتونس 5-1، وجي مكانه هيرفي ريناردو، واللي بعد كده كمان برضو مشي بعد ما تونس مشيت من دور المجموعات. ميروسلاف كوبك مشي برضو من تدريب منتخب التشيك. ميونج بو تقدم باستقالته من تدريب كوريا الجنوبية بعد ما فشل في تجاوز دور المجموعات مع منتخب كوريا الجنوبية. داليتش بيرحل رسميا عن منتخب كرواتيا برضو. مارسيلو بيلسا المدرب الأرجنتيني الكبير برضو غادر تدريب منتخب أوروغواي بعد ما فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية. ستيف كلارك مدرب اسكتلندا برضو مشي بعد ما خرجوا من دور المجموعات. جمال السلامي المدرب المغربي مشي برضو من تدريب منتخب الأردن. جوليان ناجلسمان المدير الفني الشاب اللي كان ماسك منتخب ألمانيا بعد ما خرجوا من دور 32 بركلات الجزاء الترجيحية قدام باراغواي برضو مشي. وطبعا الدنيا مقلوبة في ألمانيا، عايزين يعملوا مشروع بقى وثورة في الكرة الألمانية، فعايزين يجيبوا يورجن كلوب اللي ماسك مشروع الكرة في إحدى شركات المشروبات الطاقة، وكان ساب التدريب وبقى متفرغ للتخطيط دلوقتي في الشركة دي في قطاع الكرة الخاص بيها، عايزين يجيبوه هو اللي يبقى ماسك مشروع الكرة بعد كده في منتخب ألمانيا. رونالد كومان برضو انتهى مشواره بعد ما خسر من المغرب في دور 32. سيباستيان بيكاسيسي برضو غادر، ده الأرجنتيني غادر برضو تدريب منتخب الإكوادور. روبرتو مارتينيز برضو ودع مع البرتغال قدام أسبانيا في دور 16 فمشي. كارلوس كيروش برضو مشي من تدريب منتخب غانا بعد ما خرج من دور 32. هي الكرة كده، يعني إذا كان الركراكي اللي هو وصل مع المغرب لرابع عالم، لما الأداء بيهتز النتائج بتهتز، دي ده طبيعة الكورة، يعني دي طبيعة الكورة وده وضع الكورة في العالم كله، إن النتائج بيبقى ليها تأثير كبير ومباشر على بقاء المدرب من عدمه. يعني صلاح هيعمل إيه بقى؟ الناس كلها مش عارفة صلاح هيكمل كأس العالم اللي جاي ولا ما يكملش. أنا شايف إنه صلاح يقدر يكمل. صلاح من اللعيبة اللي محافظة على جسمها، محافظة على لياقتها، محافظة على عقليتها وشخصيتها، يقدر يكمل إن شاء الله زيه زي كريستيانو اللي كمل لغاية 41، ميسي 39، فيقدر يكمل صلاح. بس الناس كلها عايزة تعرف بقى هو يعني هيروح فين، لأن رامي عباس برضو أثار جدل وكتب على منصة اكس تويتر سابقا، قال إنه لا أحد يعرف المستقبل بالنسبة لي مستقبل صلاح، يعني وقال لا نعلم أين سيلعب محمد في الموسم المقبل، وهذا يعني أنه لا أحد آخر يعلم، احذروا من الباحثين عن الشهرة واللايكات يعني والنقرات. الكلام اللي بيتقال أنه الدوري التركي، الدوري الأمريكي، الدوري السعودي، الدوري الإيطالي، دول أقرب حاجات قدام محمد صلاح، وإن كان يعني القرار النهائي هيطلع خلال الفترة اللي جاية الأيام القليلة القادمة، والأقرب يعني الأقرب إن في عرضين، واحد من الدوري السعودي وواحد من الدوري الأمريكي، هم دول اللي محمد صلاح هيكون موجود فيهم خلال الفترة القادمة. فأين كان المكان اللي هلعب فيه صلاح، أين كان الدوري اللي هلعب فيه صلاح، إحنا نتمنى إن صلاح، أنا طبعاً بتمنى إن صلاح يفضل موجود في يعني في الدوريات الأوروبية، نفسي، بس طبعا هو أضرب مصلحته وأضرب برضو بـ بـ بـ بالظروف الملائمة لي أنه يقدر يلعب فيها ويتفوق فيها برضو، لأن برضو اللاعب إحنا بنتكلم وإحنا في التكييف، لكن أنك تلعب في دوري من الدوريات الكبيرة في أوروبا ده برضو رتم عالي جدا ومتطلب منه أنه هو يبقى بيعيش بطريقة معينة وبيأكل بطريقة معينة وينام بطريقة معينة ويتدرب بطريقة معينة وأحمق، فده كله هو أدرى الناس هو يقدر يستحمل ده ولا لا، يفضل مكمل في الـ في الـ في التوب فورم ده ولا لا. فدي حاجة محدش يقدر يحكم عليها ولا يقدر يعني يحددها غير محمد صلاح نفسه. فأنا انتظر ونشوف، احنا بدورنا نتمنى له الخير، نتمنى له الطيب، نتمنى له انه يفضل رفع اسم مصر لأطول مدى ممكن في الملاعب. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكوا بقى يوم الحد إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يشهد اليوم فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية بمدينة الضبعة. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف يتابع سير امتحان الفيزياء والتاريخ من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة. وشدد الوزير على تحقيق الانضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية بالوزارة أو غرف العمليات بالمحافظات. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 31 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. القوات المسلحة الإيرانية أعلنت اليوم أنها استهدفت القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وجرى استهداف منظومة باتريوت لاعتراض الصواريخ في الكويت ونظام للإنذار المبكر في قطر ومستودعات وقود في البحرين باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة الانقضاضية من طرازات مختلفة، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي نفذت في وقت سابق من اليوم. وقال الجيش الإيراني إن القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية دون أي شروط تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا وحتى إحباط ما وصفته بأهداف الولايات المتحدة. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم عقد اليوم اجتماعا موسعا مع وفد شركة صينية للمعدات الذكية لبحث خططها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي تتضمن إقامة مجمع صناعي متطور باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات. ورياضيا، الخبير التحكيمي الفرنسي توني شابرون صرح اليوم بأن قرار إلغاء هدف منتخب مصر في شباك الأرجنتين خلال مباراتهما في ثمن نهائي كأس العالم 2026 كان قرارا خاطئا تماما. وانتقد شابرون بالشدة القرار المشترك الذي اتخذه الثنائي الفرنسي حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو بإلغاء هدف الفراعنة، مشيرا لأن القرار ضرب بالمعايير التحكيمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في المونديال عرض الحائط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: شركة مصر للطيران الوطنية أعلنت أنه من المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن صباح غد الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم. كان منتخب الفراعنة قد خسر بثلاثية مقابل هدفين أمام الأرجنتين في دور 16 من البطولة. تعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 هي الأفضل خلال مشاركاته السابقة بالمونديال، وحقق المنتخب المصري لأول مرة عبر تاريخه الوصول لدور 16 من بطولة كأس العالم. رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أعلن موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة على تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وكذلك إبراهيم حسن مدير المنتخب. يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية. نادي ريال أوفيدو تلقى عدة عروض لضم الدولي المصري هيثم حسن لاعب الفريق، يشار لأن هيثم قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر بعدما صنع هدف الفراعنة الأول ضد الأرجنتين، كما ساهم بقوة بهدف عالمي ثم إلغائه وأثار جدلا كبيرا. الخبير التحكيمي الفرنسي توني شابرون أصرح اليوم بأن قرار إلغاء هدف منتخب مصر في شباك الأرجنتين خلال مباراتهما في ثمن نهائي كأس العالم 2026 كان قرارا خاطئا تماما، وانتقد شابرون بشدة القرار المشترك الذي اتخذه الثنائي الفرنسي حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو بإلغاء هدف الفراعنة، مشيرا لأن القرار ضرب بالمعايير التحكيمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في المونديال عرض الحائط. 55 عضوا في البرلمان الأوروبي طالبوا بفتح تحقيق رسمي وعاجل بشأن التدخل المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة

0: ليبقى الممثل العربي والإفريقي الوحيد في المنافسات.
1: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: صدق بالله هتصدق إن شاء الله طبعا، بس قول لا إله إلا الله. صدق إن فيلم إشاعة حب كان مكتوب أصلا لإسماعيل ياسين، أو النعمة كان هيعمل دور حسين اللي عمله عمر الشريف. قولي والمصحف، والمصحف والله زي ما بقولك كده كان المفروض يبقى فيلم بأبطال تانيين خالص، حاجة كده ابن حميدو ستايل. بس إسماعيل ياسين بقى كان في عزه ومشغول في 500 فيلم و700 حاجة، ففاطين عبد الوهاب قرر حاجة تانية خالص. فاطين كان في ذهنه من قبلها انه عايز يعمل فيلم كوميدي بممثلين اشتهروا بأدوار تراجيدية، وتراجيدية من النوع الغميق اللي هم أبعد ما يكونوا عن الكوميديا. فلما إسماعيل اتشغل قالك أيوان نشتغل على الموضوع ده. عمر الشريف ويوسف وهبي أبرز الفنانين دول وقتها، لكن كمان اختار في دور بنت سلطح باشا إحسان شريف. أهي إحسان شريف دي هي اللي حب أحكي لك النهاردة حكايتها. إحسان كانت مرات زكي طليمات اللي هو أرثر الطيب في فيلم الناصر صلاح الدين، فاكرينه؟ المهم انفصلوا، وكل شغلها لحد الفيلم ده كانت تراجيديا. إحسان مواليد حلوان، أهلها ربوها وعلموها ووصلت لحد البكالوريا اللي خدتها من مدرسة حلوان الثانوية، وكانت غاوية تمثيل، بس ما كانتش زي كتير من الفنانين اللي بيلفوا على الفرق كده. هي كانت من أسرة عادية مستقرة، وأغلب شغلها في البدايات كان مع فرق الهواة. اللي اكتشفها هو زكي طليمات وبعدين اتجوزها، وقعدت بقى تشتغل مسرح شوية، وبعدين انفصلوا، وبعدين ابتدت تنتظم في شغل السيما. زي ما بقولك
0: كده. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

حكاية إنها بنت ناس دي خلتهم يستعينوا بيها في دور البنت الأرستقراطية المنفوخة نفخة كدابة، والكاركتر ده لزق فيها، وهي بصراحة كان شكلها كده، وأنا كنت أعرفها شخصيا لأنها كانت جارتنا يعني. فحصرها الكاركتر ده في المساحة دي تقريبا، مع أننا مثلا شفناها بعدين في أدوار يعني مختلفة. إحسان هي أم أحمد زكي في النمر الأسود، ست فقيرة وغلبانة وقدمته حلو الدور الحقيقة. هي كمان الداية في فيلم البوسطجي اللي هي بتنقل أخبار البلد، وبرضو قدمته حلو، وغيره وغيره. هو إحنا بس عندنا مشكلة إننا مش بنلتفت لإمكانيات الممثل بجد، أول ما نشوفه في عمل أجاد فيه بنقوم نحلبه بقى في هذا الكاركتر، هذا العمل، هذا الموديل. يا ساتر على الحكاية دي، بتنرفزني. المهم بدأت إحسان مشوار السيما بدري بفيلم إيه؟ بفيلم هدية مع محمود ذو الفقار، بس بعده محدش بقى بيديها أدوار أكتر من يمكن 5 سنين، لحد ما طلبوها في فيلم مع كمال الشناوي وشادية اسمه بين قلبين. فضلت تعمل الحتت الصغيرة لحد ما عمل الدور بارز في فيلم أين عمري. أين عمري ده كان رواية لإحسان عبد القدوس طبعا كلنا عارفين، والفيلم كان بطولة ماجدة الصباحي وإنتاجها، ومشهور باسم عمه عزيز. عمه عزيز دي الجملة اللي كانت بتقولها ماجدة لزكي رستم، اللي هي إيه؟ قبل ما يتجوزها كان عمه عزيز، وإيه؟ وقبل ما تروح تعيش معاه حياة القسوة واللي بالك فيه ده، كان فيه مطلوب ممثلة تلعب دور أخت عمه عزيز العانس، وده دور صعب من ناحية التمثيل فعلا، والفنانات كانوا بيهربوا منه ليتشبهوا بيه وما يتجوزوش. فلما اختاروا إحسان ما ترددتش، الحقيقة عملت الدور كويس، ورجعوا للفيلم أهو اليوتيوب جنب إيدك، وده اللي خلاها حاضرة في الذهن. فلما فكر فطين في بنت سلطح باشا نطت إحسان في دماغه، وكلنا شفناها في الدور وفاكرين جملتها بلدي قوي يا حسين. من ساعتها وإحسان اشتغلت بصفة منتظمة في الأدوار اللي زي دي لحد ما توفت بعد ما عملت دورها في شهد الملكة آخر أفلامها. ربنا يرحمها ويرحم الجميع، والنبي كانت ست جميلة.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيساً للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. وتضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائباً لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. وشمل القرار الجمهوري كذلك تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارا من اليوم. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يشهد اليوم فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية بمدينة الضبعة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 31 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. القوات المسلحة الإيرانية أعلنت اليوم أنها استهدفت القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وجرى استهداف منظومة باتريوت لاعتراض الصواريخ في الكويت ونظام للإنذار المبكر في قطر ومستودعات وقود في البحرين باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة الانقضاضية من طرازات مختلفة، وذلك ردا على الضربات الأمريكية التي نفذت في وقت سابق من اليوم. وقال الجيش الإيراني إن القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية دون أي شروط تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا وحتى إحباط ما وصفته بأهداف الولايات المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صرح اليوم بأن استئناف الضربات والضربات المضادة بين الولايات المتحدة وإيران أمر يبعث على القلق. وأضاف غوتيريش أن هذا الأمر يهدد بتقويض الدبلوماسية الذي تم إحرازه منذ الاتفاق على إطار لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم عقد اليوم اجتماعا موسعا مع وفد شركة صينية للمعدات الذكية لبحث خططها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي تتضمن إقامة مجمع صناعي متطور باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات. ورياضيا، في 11 مساء اليوم يلتقي منتخب فرنسا والمغرب ضمن منافسات الدور الربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026، ويدخل منتخب المغرب المباراة بعدما حجز مقعده في ربع النهائي إثر فوزه على كندا بثلاثية نظيفة في دور 16، ليبقى الممثل العربي والإفريقي الوحيد في المنافسات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل بيسمعونا في راديو 90 90، واهلا بيكم في حالة جديدة. وحشتوني من الاسبوع اللي فات لحد النهاردة. هكون معاكم انا هند جاد من دلوقتي لحد الساعة 2. ارقام تلفوناتنا هي 2-18-10-866، الاس ام اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. النهاردة هنتكلم على موضوع يعني يهم كل شخص، سواء راجل او ست، حتى الاطفال كمان بقوا يعانوا من نفس المشكلة. يعني كم مرة كده قلنا احنا من بكرة هنبدأ دايت، وبالفعل بنبدأ بحماس جدا وبقوة، وبنبقى يعني آخر حماس، ونشتري أكل صحي وننظم وجباتنا، وبعد أيام أو أسابيع بترجع تاني ريمة لعادتها القديمة، نرجع لنفس العادات اللي كنا ماشيين عليها. يمكن لأن الموضوع ده مش مجرد قرار كده بناخده أو نظام نمشي عليه لفترة قصيرة، علاقتنا يعني بالأكل فيها تفاصيل كتير، عادات اتربينا عليها، مشاعر بنمر بيها، ضغوط يومية اللي هو مرتبطين بطقوس معينة وأنواع أكلات معينة، لحظات بنلاقي نفسنا فيها بناكل من غير أصلا ما نكون السبب هو الجوع. يعني ممكن يكون مثلا في ناس بتكتئب بتاكل، ورغم أن نصايح التخسيس موجودة في كل مكان ومنتشرة على السوشيال ميديا، وما شاء الله كلنا بقينا يعني ناس عباقرة في السوشيال ميديا، ولكن السؤال المهم، ليه برغم انتشار معلومات التخسيس على السوشيال ميديا لسه برضو بنزيد في الوزن؟ وليه الدايت برضو بيفشل مع ناس كتير؟ هل احنا محتاجين نعرف اكتر، ولا محتاجين نفهم نفسنا وجسمنا اكتر وطريقة تعاملنا مع الاكل؟ النهاردة هنتكلم عن الفرق ما بين اننا نخس واننا نعيش حياة صحية فعلا، لان في فرق واضح، وهل في جوع حقيقي وجوع عاطفي؟ كل ده هنتكلم النهارده فيه مع دكتوره التغذيه، دكتوره اسراء منصور، اخصائيه التغذيه العلاجيه، وهنسال هل الحل في دايت ولا في اسلوب حياه جديد في حاله جديده. هنروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

محمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: حالة جديدة على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، ومعانا الدكتورة إسراء منصور، أخصائي التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتورة إسراء.
2: أهلا بيك يا أستاذة هاني.
1: يعني بصي، موضوع الدايت ده موضوع يطول شرح، بس يعني أنا هسألك على حاجة. يعني ليه برغم إن إحنا في نصايح كتير كتير وموجودة للدايت، ولكن برضو إحنا لسه ما وصلناش لحل؟
2: للأسف الناس، في ناس كتير بقى عندها مثلا إرادة إن هي تعمل دايت وبقى عندها خطط، بس هي مش عارفة تنظم الخطة بتاعتها إيه. يعني مثلا حد يحرم نفسه خالص، حد قاعد على السوشيال ميديا بس كل ما حد ينزل دايت جديد أو يجرب دايت جديد يقلده، حد كل يوم يقف على الميزان ولما يلاقي نفسه مثلا ما خسش في اليوم ده يحبط ويتضايق فيلخبط فيعك فما ينزلش في الوزن. كمان مش بيتابعوا مع دكتور،
1: مع يعني نفسنا كده،
2: مع نفسنا. يعني في ناس مثلا يجوا لي العياده تقول لي يا دكتور انا ما خسيتش مع ان انا بقى لي شهرين ماشي على دايت. فما بنقعد نتكلم مع بعض ونقعد بقى يعني نمسك يومها من اوله لاخره، من اول ما تصحى لحد ما بتنام بتعمل ايه، بنلاقي لخبطه كتير جدا بتعملها. واحده مثلا اول ما تصحى من النوم تشرب قهوه، تقعد لحد العصر ما تاكلش حاجه خالص، وتيجي على بالليل اي اكل قدامها بتاكله لان بتبقى خلاص جعانه مش قادره تاكل. حد تاني مثلا كان كل يوم بيتمشى لحد الشغل نص ساعه ساعه، فجاه بقى ورك فروم هوم، بقى يشتغل من البيت فمبقاش يتحرك فوزنه برضو يتاثر. في حالات بقى كتير من النوع ده، كل العوامل دي بتاثر على الوزن بتاعنا.
1: طيب هل المشكله الحقيقيه بتبقى نقص المعرفه ولا صعوبه التزام بعادات صحيه؟
2: لا، في ناس بتعرف تلتزم بس ينقصهم ان هم مش متابعين مع دكتور متخصص. الحاجات دي بتفرق جدا. يعني حد مثلا يقول لي يا دكتور انا ما بعملش حاجه، ده انا باكل فاكهه بس. وممكن تكون اصلا الفاكهه هي اللي مؤثره عليه. ممكن مثلا تكون
1: في نوعيه فاكهه معينه بتتخن، حتى لو بس في معلومه برضو قولي صح ولا غلط.
2: ماشي.
1: يعني في يقول لك مثلا الموز مع اكل بيتخن، الموز من غير الاكل ما بيتخنش.
2: لا بصي، هو مفيش اكل بيتخن واكل مش بيتخن. بس احنا بقى بنستخدمه ازاي. الفاكهه مفيش حاجه اسمها فاكهه بتتخن وفاكهه مش بتتخن. احنا بنستخدمها ازاي. يعني مثلا لو حد مريض سكر ما ينفعش ياكل فاكهه. واحده مثلا عندها تكيسات على المبايض ما بنخليهاش تاكل فاكهه، لكن لو حد صحته كويسه ياكل فاكهه. طيب في فاكهه برضو سكرها عالي وفي فاكهة سكرها قليل. الفاكهة اللي سكرها قليل مسموحة عادي جدا في اليوم بتاعنا. الفاكهة اللي سكرها عالي بنستخدمها في أوقات معينة زي بعد التمرين مباشرة عشان يعوض اللي اتكسر من العضلات
1: أثناء التمرين. ده حد بيتمرن أصلا،
2: حد بيتمرن أو أطفال أو أي أو حتى لو حد بيتمشى كل يوم مثلا في التراك من نص ساعة لساعة، يعني تحرك جسمه تحرك. الفاكهة بعد التمرين أو بعد الحركة مباشرة، الفاكهة اللي سكرها عالي مفيدة جدا لي، لكن مثلا في بقية اليوم ممكن ما تفيدوش قوي.
1: طب سؤال بقى بالنسبة للفواكه، طالما جبنا سيرة الفواكه،
2: المانجا مش بتخ،
1: فواكه الصيف.
2: ايوه المانجا مش بتخ.
1: المانجا والبطيخ اوعي تدمريني والنبي.
2: لا لا،
1: المانجا اخبارها ايه؟
2: انت اول ما بتروحي من الشغل بتفتحي التلاجة تاكلي المانجا على طول؟
1: المانجا ضربه في وشي على طول. لا بجد، المانجا بتخن؟
2: لا مش بتخن والله، ولا البطيخ بيتخن، بس بجد بنستخدمه صح.
1: يعني قد ايه يعني؟
2: يعني مبقاش مثلا بدل وجبة اكل الوجبه بتاعتي واكل بعدها الفاكهه.
1: طب بجد؟
2: اكل فاكهه.
1: طب ولو كلتها لوحدها؟
2: بالعكس دي مفيده.
1: ولو كلتها لوحدها؟
2: لو كلتيها لوحدها، اولا في عناصر انت في الوجبه الرئيسيه منعتي جسمك منها زي البروتين مثلا، وده هيخليكي هتبقي جعانه فهتاكلي من الفاكهه بكميه اكبر، فاحنا كده مش بنفيد الجسم. يعني الحاجه برضو الزياده عن حدها بتتقلب ضد الضهر.
1: طيب هل الدايت لوحده كفايه ولا في عوامل تانية زي النوم والتوتر والحالة النفسية ليها تأثير كبير أكتر من الناس متوقعة؟
2: بصي، كل حاجة بتأثر على الوزن. نمط الحياة كله من أوله لآخره، السهر أو مش السهر، عدد النوم القليل، عدد ساعات النوم القليلة بتأثر جدا، قلة الحركة بتأثر، قلة شرب المية بتأثر. في ناس برضو
1: المية الفوارة أخبارها إيه؟ تعتبر مية؟
2: بصي لا، أنا مش بفضلها قوي بصراحة المية الفوارة.
1: ليه بقى؟
2: علشان فيها غاز. فيها غازات.
1: يعني مش ممكن, اصل في ناس ما بتعرفش تشرب الميه قوي فبتحط مكانها زي الفوارة اللي هي المنكهه.
2: الميه ميه, لكن هي مش بتتخن برضو. هي مش بتتخن بس مش مفيده زي الميه العاديه. مش مفيده زي ما احنا نشرب ميه بس.
1: طب ليه في بعض الناس بينجحوا ان هم يخسوا بس بيرجعوا مره تانية؟
2: علشان هم بيبقى واخدين الدايت او نزول الوزن ده سبب لحاجه معينه. حد عنده فرح,
1: فستان بس
2: فستان عايز يتلبس, واحد عنده مقابله في شغل مهم فعايز.
1: وبعدين الفساتين دلوقتي بقت اسعارها غاليه, فالواحد لازم يشوف القديم علشان انا هنزل لك يعني
2: علشان ده التارجت الفستان القديم بدل ما نشتري جديد.
1: هو ده التارجت. لا ممكن يكون عاجبني يعني مش عارف اكرره. فعادي.
2: بس حد ده بيبقى بالنسبه لهم سبب مش هدف. احنا نخليها هدف. يعني ايه؟ احنا نستغل السبب ان احنا نزلنا للسبب اللي احنا عايزينه, نخليه بقى هدف ان احنا نكمل عليه. الناس بقى اول ما بتحصل المناسبه اللي هم عايزينها بيرجعوا عادي بقى يلخبطوا في نمط الحياه وياكلوا اللي هم عايزينه وياكلوا اكل غير صحي فبيرجعوا طبيعي تاني يزيدوا.
1: طيب هل السمنه دايما هي سببها الافراط في الاكل؟ وفي ناس تانية يقولك والله انا مش باكل بس انا بتخن من الهوا, اصلا الهرمونات بتاعتي مش عارف ايه, اصلا الغده الدرقيه عندي ايه, اصلا ورثه مش عارف ايه. هل ده كلام بجد ولا بتبقى حجج وخلاص؟
2: بص, هي السمنه مرض مزمن. يعني الجينات ليها دخل في الموضوع ده. بس احنا بنتحكم فيها ان هي ما تزيدش عندنا. يعني ايه؟ في ناس بالجينات او اهل الام او اهل الاب او الام او الاب نفسهم عندهم سمنه, فطبيعي اولادهم هيجي لهم سمنه لو ما حافظوش. لكن لو محافظين الدنيا تبقى كويسه معهم جدا. بس يبقى نمط حياه.
1: احافظ من سن كام؟
2: من وانت بترضعي الطفل. من الام بترضع الطفل, اي اكل بتاكله الطفل بيطلع ده اللي ليه ميول ليه لما بيكبر. يعني لو الام وهي في مرحله الرضاعه بتاكل سكريات, الطفل هيطلع عنده ميول للسكريات.
1: لا بس انا بتاكل فاست فود. انا مش باكل شوكليت. انا بنتي بتتوهم بالشوكليت.
2: ممكن انتي وانتي بترضعيها وقتها اثناء الرضاعه بتاكل شوكليت خالص؟
1: ابعد من الحلويات والشوكولاتات والحاجات دي خالص.
2: يبقى دي عاده صحيه, عاده غير صحيه هي اتعودت عليها. ليه برضو ده برضو سبب احنا كنا بنستخدمه مع الاطفال زمان. انت مثلا نجحت هجيب لك بيتزا بقى وهاكلك بره اللي انت عايزه. طب بيعيط وزعلان خد شوكليت عشان تسكت.
1: ده صغننه.
2: لا ما احنا بنديلهم مثلا سويس عشان يسكتوا لما يعيطوا. يعني احنا بنستسهل ان احنا نديهم اكل غير صحي علشان نسكتهم.
1: ايه اكتر معلومه خاطئه عن التخسيس المرضى بيقولها لك او انت بتسمعيها منهم بتتصدمي؟
2: دكتور انا حرقي قليل.
1: يعني دي مش معلومة حقيقية؟
2: نعم.
1: انت كده دمرتي كل حاجة. خلينا نطلع الفاصل ونرجع تاني نتواصل. ارقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66, الاس ام اس 1-99-9, صفحتنا على الفيسبوك 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضرتك.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: وكنا بنتكلم عن الحرق، ان اكتر معلومة غلط بيجيلك اللي هو اصلا الحرق بتاعي ضعيف.
1: ناس كتير جدا تيجي تقول لي يا دكتور انا حرقي ضعيف. طب انت عرفت منين ان حرقي ضعيف؟ اصلا انا عامل دايت ومش بخس زي ما قلنا قبل كده. طيب نقعد بقى نتكلم مع بعض عن طول اليوم، تلاقيه مثلا بياكل اكل صحي بس بيشرب مشروبات كتير جدا في اليوم بسكر، فده طبعا هيأثر على الميزان بتاعه. او يبقى مثلا طول اليوم حارم نفسه وياكل وجبة واحدة في اليوم، دي برضو هتأثر على الحرق. او طول اليوم قاعد ما بيتحركش خالص، او حد تاني مش بيشرب مية اصلا. كل العوامل دي بتأثر على معدل الحرق بتاعنا.
0: هل في مشاريب معينة بتساعد على الحرق، او في أدوية معينة بتساعد على الحرق؟ معلش انا معرفش
1: انا
0: مين
1: معاكي.
0: مين اسامي الشركات، بس يعني في ناس كتير جدا او شركات أدوية كتير جدا بتلعب على المفهوم ده عند الناس، وتبدأ تطلع لك ده المشروب ده الحراق
1: بيحرق
0: اللي
1: دهون
0: بيحرق
1: البطن
0: الدهون
1: او ايوه.
0: اللي بيعمل مش عارف
1: كل
0: ايه.
1: الكلام ده يعني هوكس، اشاعات غلط جدا. اولا الادويه اللي هي فعلا بتساعد على نزول الوزن معروفه في السوق، مصرحه من وزاره الصحه، واخده الاف دي ابروب. غير كده كله مضروب، وكل دي شغل بقى سوشيال ميديا ودعايه
0: يعني
1: للمنتجات
0: انت
1: اللي في
0: شايفه
1: السوق.
0: ان وسائل التواصل السوشيال ميديا اثرت على مفاهيم الناس في التغذيه او عن التغذيه والتخسيس؟
1: للاسف السوشيال ميديا بتدي معلومة لكل الناس، بس مش كل الناس جسمها واحد.
0: يعني ساعدت على انتشار المعلومات المغلوطه من الاخر.
1: ساعدت على انتشار المعلومات الصح وعلى انتشار المعلومات الغلط، فالناس بقت تايهة في النص، ايه الصح وايه الغلط؟ طب هل اللي بيقول المعلومة دي حد فعلا متخصص؟ ولا واحد جرب دايت ونزل عليه مثلا 10-15 كيلو فطلع يقول تجربته وخلاص؟ طب انت جسمك زي جسم الناس اللي بتسمعك؟ ما هي دي برضو مسؤولية. يعني أنا حتى أنا كدكتورة لما بطلع أقول معلومة على السوشيال ميديا بتأكد 100% من صحتها، عشان دي مسؤولية عليا أنا. لو حد اتضرر منها أنا هشيل ذنبه وأشيل مسؤوليته. فما ينفعش إن إحنا لما نيجي نسمع من حد يبقى حد مش متخصص.
0: يعني انت دلوقتي كل جسم بيختلف عن الجسم التاني،
1: صح؟
0: والراجل بيختلف عن الست،
1: صح كده.
0: هل بقى بتطلبي من اي مريض عندك تحاليل معينه او يعني حاجه معينه
1: بصي
0: قبل
1: انا
0: ما بتبداي تديله ايه اللي يمشي عليه او النظام الغذائي اللي يمشي عليه؟
1: بصي انا بفضل الاول يروح لدكتور بطنه او جهاز هضمي لو بيشتكي من حاجه معينه، يتابعه يطلب منه التحاليل المطلوبه ويشوف عنده المشكله ايه، عشان لو محتاج علاج ياخده تزامنا مع النظام الغذائي اللي انا بمشي عليه. واقول لك على حاجه، مش كل الحالات اللي بتجي لي عندي العياده بتبقى محتاجه تنزل في الوزن. في حالات بتبقى تحاليلها ملخبطه ووزنها مظبوط جدا بس عندها دهون على الكبد عشان نمط الحياه بتاعها غلط، او الكوليسترول بتاعها عالي علشان نمط برضو الحياه بتاعها غلط، اكلها كله فاست فود. فالحاجات دي كلها بتاثر على صحتهم مش على وزنهم. فانا بيبقى هدفي مش ان انت تنزل في الوزن رقم، انا دايما بقول للحالات عندي انا نجاحي
0: تظبط مقاس لبس
1: غير المقاس، ان انت تبقى صحتك كويسه قد ما انت هتنزل في الوزن كام كيلو. ما انت هتنزل في الوزن كام كيلو سهله ترجعهم لو انت نظام يومك مش صح، لكن لو انت مشيت على نظام غذائي صحي مناسب لحالتك عمرك ما هترجع تاني، خلاص هيبقى ده نمط حياتك. اقول لك على حاجه برضو، جات لي مره العياده ام وبنتها، الام بتنزل في الاسبوع من 2-3 كيلو، البنت نص كيلو. فده معنى كده ان الحرق برضو مش مرتبط بسن، مرتبط بنمط حياه صحي.
0: كان ايه العادات الخطأ اللي البنت بتعملها؟
1: بتخرج بره مع صحابها فبتاكل بره، مشروباتها غير صحيه بسكر غير الام. الام قاعده ملتزمه ماشيه على الدايت مظبوط، إيه لو في مثلا ادويه بتاخدها، لو عندها مشاكل صحيه كانت بتاخدها، بتعمل رياضه، بتتمشى، كانت بتتمشى كل يوم من نص ساعه لساعه، فكل ده فرق معاها. بنتها ما كانش بتعمل كده.
0: طيب هل الحرمان من الأطعمة اللي احنا بنحبها، وطبعا الأطعمة اللي احنا بنحبها كلها هي اللي بتزود، المحشي بقى
1: المحشي مش بيتخن
0: برضو
1: ماشي،
0: الأكلات اللي بتتخن ماشي، أم
1: ماشي.
0: الاعتدال أفضل على المدى الطويل؟
1: الاعتدال طبعا. يعني احنا مش كل يوم ناكل حاجة ملخبطة، يعني مش كل يوم ناكل حاجة مسكرة، حاجة مقلية، حاجة فيها أكل غير صحي، مش كل يوم، لكن لو مرة كل أسبوعين بكمية قليلة مش هتضر.
0: أكتر 3 نصايح بتقوليهم للمريض اللي بيجي عندك؟
1: ما تقارنش نفسك بحد، يعني في ناس بدي

0: بتقول لي يا دكتور انا اختي كانت بتيجي مع حضرتك وخاسه مثلا رقم معين في وقت معين. لا، جسمك غير جسمها، طريقه مشيك على النظام الغذائي غير شغلك غير شغلها، كل حاجه فيكم مختلفه عن بعض، فمحدش يقارن نفسه بحد. برضو النصيحه التانية، ما تقفش على الميزان كل يوم. مصيبه بقى ان الناس اللي عندها ميزان في البيت دي،
1: الواحد بيقف عليه الصبح وبالليل،
0: كل يوم تصحى تقف على الميزان، فاليوم بقى اللي مش هتلاقي نفسها نازله فيه تكتئب وتتضايق
1: اكتر. وقت في الميزان ده نصيحه ليا، يعني ان انت تقفي على الميزان تلاقي
0: عند الدكتور
1: مظبوط. لا بجد والله، اكتر وقت
0: الصبح
1: في اليوم.
0: طبعا الصبح،
1: الصبح
0: الصبح اول ما تصحي من النوم ده بيبقى يعني الاكيوريت. لكن مثلا لو بالليل هكوني اكلتي
1: بقى ولسه الهضم
0: بالظبط كده.
1: الصبح،
0: الصبح اول ما تصحي
1: احاول امسك نفسي
0: بس مش كل يوم،
1: الصبح وبالليل
0: مش كل يوم.
1: ارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 86 66، الاس ام اس 1 90 9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، ومعانا اسراء منصور اخصائي التغذية العلاجية. طيب دكتورة اسراء، يعني هل النفسيا بيأثر على الاكل فعلا؟ الواحد لما يكون يعني دايما يقولك في شخص بيكتئب بياكل، هل ده سبب حقيقي بيحصل ولا حاجة شماعة بنعلق أخطأنا عليها؟
2: للأسف ده سبب كبير جدا، لأن الناس بقت تطلع مشاعرها كلها في الأكل. يعني حد عنده مشكلة في الشغل، بدل ما يطلع ما يروح يحل المشكلة دي بيروح يأكل. اتنين صحاب مثلا اتخانقوا مع بعض، أو مثلا واحدة وجوزها اتخانقوا مع بعض تروح فتحة التلاجة واكلة مثلا الأخضر واليابس اللي في التلاجة، أو تبعت تجيب شوكولات ماشي وتقعد تاكل في شوكولاتة علشان تخلي مودها حلو. هي بالنسبة لها الأكل بيخلي مودها حلو. حد تاني بيبقى مثلا قاعد مش وراه حاجة، يعني مش بيشتغل، مش شاغل يومه بحاجة، فعنده وقت فراغ كبير جدا، فبيشغله ان هو بيتفرج على التي في ومعاه أكل طول ما هو بيتفرج. كل الحاجات دي بتأثر طبعا على الوزن.
1: ليه دايما بنشتهي الحلويات او الاكل السريع لما بنكون نفسيا مضغوطين؟
2: عشان احنا اللي عودنا نفسنا على كده. لكن هم بس لو يعني لو استنوا كام ثانيه كده وسالوا نفسهم انا فعلا جعان ولا انا متضايق، لو هو فعلا جعان اول ما هياكل هيشبع ويختار اكل صحي مناسب ليه، لكن للاسف هو بيبقى متضايق فبيروح للاكل الغير صحي، سواء حلويات او في ناس تانية مش شرط حلويات بيجيبوا مثلا فاست فود وياكلوها، في ناس مثلا تقعد تجيب بقى شيبسي وكانديز والحاجات دي كلها. كل واحد بقى وطريقته او ميوله للاكل الغير صحي اللي بيحبها، المهم في الاخر ناتج ان هو بيدور نفسه.
1: طيب انا هسألك سؤال يا دكتور، كل المرضى اللي بيجوا عندك انت بتديهم نظام غذائي، بتديهم يوم فري برضو ولا مفيش كلام ده؟ انا دي موضه قديمه عشان انا برضو ما بفهمش قوي في قصص الدايت.
2: بصي، هو مفيش حاجه اسمها يوم فري، مفيش حاجه اسمها كده خالص.
1: لا ما تقوليش كده بقى، ده كل الناس يقولك النهارده اليوم الفري.
2: احنا طالعين النهارده نقول الاشاعات كلها.
1: النهارده اليوم الفري بتاعي. لا والله ما بهزر،
2: مفيش حاجه اسمها يوم فري بجد.
1: احنا اولا استنوهم الاسبوع.
2: لا بصي، اولا موضوع الورق المطبوع اللي بنوزعها على كل البيشنت دي مش موجوده.
1: لا انتوا اكيد بطلتوها عشان بس توفروا لما الورق
2: نوفر في الطباعه.
1: اكيد.
2: لا بس بكتب بتعب ايدي. لا لا، كل بيشنت ليه النظام المناسب ليه. وخلي بالك احنا بنبقى قاعدين مع بعض، انا بخليها هي اللي تحط لنفسها النظام الاكل اللي هي عايزاه، هنا اقول لها نفسك تفطري ايه وانسق لها بطريقه صحيه. طيب عايزه نتغدى ايه الاسبوع ده؟ إيه؟ طب عايزه نتعشى ايه؟ طب عايزه السناكس ايه؟
1: بتقول ايه الاسبوع ده؟ ده اصعب سؤال على اي ست لما تصحى تاكلوا ايه النهارده.
2: بصي بقى، هي
1: اصعب سؤال.
2: هو ده بقى بيسهل لها بقى البلان بتاعه الاسبوع، بتبقى عارفه هتطبخ ايه كل يوم. عادي بنخليها تاكل محشي، بنخليها تاكل خضار عادي بالصلصه، عادي لحمه، فراخ، اسماك، باي طريقه طبخ هي حباها، بس تكون مش مثلا مقليه. الحاجات دي كلها بتفرق، يعني طريقه الطهي نفسها بتفرق جدا، لكن مش لازم مسلوقه، مش لازم مشويه بس.
1: هل التوابل الزياده بتزود؟
2: بتزود ايه؟
1: بتزود
2: الـ مش بتزود الوزن ولا بتزود الحرق. قولا واحدا.
1: ولا بتفتح النفس؟ يعني دايما الاكل الدايت من الاخر بيبقى من غير ملح، بيبقى من غير توابل، ملوش طعم من
2: ليه
1: الاخر.
2: ليه؟ مفيش حاجه اسمها كده.
1: انا ما تقوليليش انا ما
2: احنا بناكل من اكل البيت عادي خالص.
1: ما بعملش دايت.
2: لا احنا بناكل من اكل البيت عادي خالص بملح وبتوابل. على فكره الملح الممنوع في الدايت مش الملح بتاع الطعام اللي احنا بنحطه على الاكل علشان نديله طعمه. الملح الممنوع اللي هو بيبقى في الاكل المعلب، اللي هي المواد الحافظه اللي في الاكل المعلب دي اللي ممنوع، ده الملح الممنوع. لكن الملح اللي احنا بنحطه على الاكل عادي خالص، ما ناكل اكل دلع. ما طبيعي الناس تزهق من الدايت وما تعملش دايت. لا خالص، ده برضو من الافكار الخاطئه اللي الناس عارفاها. وممنوعش ملح؟ لا ليه يعني.
1: ده نظام جديد في الالفيه الجديد.
2: طيب
1: ارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع الدكتوره اسراء منصور اخصائي التغذيه العلاجيه. ابقوا معنا.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيسا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. تضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. كما شمل القرار تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارا من اليوم. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حرص على متابعة سير أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات، وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددا على تحقيق الانضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات. مصر أعربت عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، واعتبرت مصر أن هذه الاعتداءات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول لسيادة الدول من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وزيادة حدة التوترات الإقليمية. مصر أكدت أيضا تضامنها الكامل مع دولتي الكويت والبحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما، كما تشدد على أن أمن دول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول الشقيقة أو المساس باستقرار المنطقة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن استئناف الضربات والضربات المضادة بين الولايات المتحدة وإيران أمر يبعث على القلق، وأضاف غوتيريش أن هذا الأمر يهدد بتقويض الدبلوماسية الذي تم إحرازها منذ الاتفاق على إطار لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم عقد اجتماعا موسعا مع وفد شركة صينية للمعدات الذكية لبحث خططها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي تتضمن إقامة مجمع صناعي متطور باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات. ورياضيا، المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

طفلك رقيقة بريئة زي الموج بتتحرك الضحكة

0: رحلة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، ورقم تلفوناتنا هي 218-8-66، الاسم اس 91-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. ومعنا الدكتورة إسراء منصور، أخصائي التغذية العلاجية. دكتورة إسراء، هي فورمة الساحل ده هدف صحي ولا ضغط اجتماعي؟
2: والله للأسف عند ناس كتير ضغط اجتماعي، بس أنا أتمنى أنه يبقى هدف صحي. بس السوشيال ميديا والتطورات الكتير اللي بقى
1: السوشيال ميديا دي كارثة،
2: مصيبة. خلت الناس عايزة مثلا جسمها يبقى في شكل معين عشان تلبس المايو للسايز المعين، عشان خاطر تاخد الصورة على البحر بالشكل المعين. فكل ده بيحط الواحد في ضغط مش اجتماعي بس، ضغط نفسي، عشان لازم ينزل في وقت. وبعدين بيجوا يبدأوا مثلا، دكتور انا رايحه صيف كمان اسبوعين، طب انا هعمل ايه؟ انا عايز انزل 10 كيلو في الاسبوعين، ما انا مش ساحر، ما هنزلهم لك ازاي؟ لكن لو هو بقى هدف صحي فعلا، يعني لو شخص بيستخدم الموضوع ده كهدف صحي، تلاقيه من بدري ظبط اكله،
1: ايه الوقت رياضته المثالي اللي انا ابدا فيه علشان احضر، برضو خلينا برضو في فورمه الساحل.
2: بصي هكدب عليكي لو قلت لك في وقت معين، لان كل جسم مختلف.
1: شهر مثلا ندي نفسنا شهر،
2: هو محتاج ينزل قد ايه؟
1: ما خلاص الصيف هيخلص.
2: ما هو على حسب كل جسم، يعني مثلا في واحد محتاج ينزل 3 كيلو بس، خلاص سهل الموضوع، سهل يعني، حتى هو في المصيف ممكن ينزلهم. واحد تاني محتاج ينزل 10-15 كيلو، هيلحق ينزلهم فين؟
1: طيب هل فعلا ممكن شكل الجسم يتغير خلال شهر؟
2: طبعا، وارد جدا طبعا، وبيحصل، يعني بيحصل وبشوفه عندي في العيادة. بس لو التزم بالتعليمات، ظبط نظام حياته، أكل أكل صحي، عمل رياضة، نام كويس، شرب مية كويس، لو عمل الحاجات دي كلها مع بعض، شكله هيبان من تاني أسبوع على طول، مش من بعد شهر.
1: ليه ساعات الواحد يعني ما بيخسش على الميزان ولكن شكل جسمه بيتغير؟ أو مقاس مثلا لو عنده بنطلون ما كانش بيقفل، لأ بيقفل شكل الجسم نفسه.
2: ما هو ده اللي
1: اتوزع
2: احنا عايزين.
1: مثلا يعني هل الوزن اتوزع في حتة تانية ولا بيبقى ايه بالظبط؟
2: سيدة اللي انا قلته لك في اول حلقة، ان احنا مش بيبقى هدفنا الرقم اللي على الميزان قد ما هدفي ان هو صحته تبقى كويسة. صحته لما بقى كويسة، هو جسمه شد، عضلاته زادت، دهونه قلت، فبقى الشيب بتاع جسمه مظبوط، فبقى حس ان هو نزل وزن كبير مع انه على الميزان مش وزن كبير، بس انا هدفي ان هو بقى مقاسه مظبوط، صحته مظبوطة. يكفي ان حالة جت قالت لي، دكتور انا كنت وانا بطلع السلم بنهج، دلوقتي بطلعه بسرعة جدا وانا ما بحسش ان انا تعبان. دي بالنسبة لي كافية ايا كان نزلت كام كيلو.
1: هل الدايت القاسي بيبوظ الجسم ولا بيجيب نتيجة؟
2: لا بيبوظ الجسم، لان بتحرميه من عناصر كتير جدا مفيدة الجسم بيبقى محتاجها. بلس ان في ناس بقى تانية بتعمل حاجة، الدايت القاسي بدخلها في ستريس نفسي، يرفع هرمون الكورتيزول، يأثر على الحرق، فيلاقي النتيجة انه اصلا مخسش. فهو الموضوع كله محتاج هدوء ومحتاج صبر، ومحتاج ان انت الاكسبكتيشنز بتاعتك تبقى مش عالية. يعني ينفعش حد 120 كيلو يجي يقول لي يا دكتور انا عايز ابقى 70، لا قولي الاول انا عايز ابقى 100، ننزل 20 كيلو دول مع بعض، بعدين قولي عايز ابقى 90، يبقى احنا كده كل ما نحقق هدف هو يتشجع اكتر.
1: بس انا ليا هدف اخر، ما انا ممكن اقول مثلا انا 100 وعايز ابقى مثلا 60.
2: ما ينفعش اقول،
1: ما انا اقول لك لو نزلت 10 يبقى خير وبركه.
2: لا
1: لكن يعني
2: في ناس ما بتقول انا عايز انزل ال 40 كيلو دول، عايزه من 100 ابقى 60، ونزلت مثلا خلال شهر ال 90، تحس ان هي ما حققتش حاجه، لان هدفها 60 مش 90. لكن لو حد هدفه من الاول 10% او ال 10 كيلو دول، واول ما وصل لل 90 بيفرح جدا وبيتشجع ان هو يخش
1: يكمل
2: ويخش في هدف
1: في الاول. لما الشخص او الشخص المليان بيخس اكتر من الشخص اللي هو مش مليان قوي وعايز يخس، صح؟
2: صح.
1: ليه بقى؟
2: لان وزنه اعلى، فالنسبة والتناسب هيبقى بينزل اسرع. لكن برضو هرجع اقولك، انا مش بيهمني رقم الميزان قد ما بيهمني صحته عاملة ايه، تحاليله اخبارها ايه. في ناس مثلا كانت بتاخد ادوية للسكر، ومع النظام الغذائي الصحي دكتور بتاعها وقف لها ده وخلاص مبقتش محتاجة تاخد سكر، سكر التراكمي اتظبط، كوليسترول اتظبط، كل حاجة بتاعتها اتظبطت، وقفت أدوية. ده بالنسبة لي أنا كده نجحت، أنا مش عايزة أكتر من كده، مش مهم بالنسبة لي الرقم، المهم إن صحتها بقت أحسن كتير.
1: طيب أرقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الأسماء 91-9، صفحتنا على الفيسبوك 90-90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم. ابقوا معنا.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

أهل بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: الراديو 99 هواها مصر. حالة جديدة على الراديو 99.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-68، الاسم اس 199، وصفحتنا على الفيسبوك راديو 99، ومعنا دكتورة إسراء منصور أخصائي التغذية العلاجية. نسيبنا من يعني فورمة الساحل، مع إنها ما ينفعش نسيبها يعني، ولكن هل الرياضة لوحدها كافية إن احنا نوصل لأي فورمة مطلوبة؟
2: لا طبعا،
1: لا،
2: التغذية هي الأساس، الرياضة عامل مساعد. لو بتلعب الرياضة كل يوم ومش مزبط أكلك، عمرك ما هتعمل الفورمة اللي انت عايزها.
1: بس في ناس الرياضة بتأكلها.
2: ما هي الرياضة بتأكل، بس بتاكل ايه؟ بياكل اكل صحي، جسمه يبقى مظبوط ومتناسق، وهيعمل فورمه اللي هو نفسه.
1: انا اعرف ناس بتطلع تتمرن فوق وتنزل تاكل بيتزا تحت،
2: مع عمره ما يعمل فورمه اللي هو عايزها. هتلاقي مثلا عنده بطن، عنده لاب هاندلز، هتلاقي في دهون عنده متراكمه في مناطق معينه في جسمه.
1: مين اسرع في الوصول للفورمه المطلوبه، الشباب ولا البنات؟
2: بصي، في الاغلب الرجاله، الشباب في الاغلب، لكن لو هو مش ملتزم وفي واحده ملتزمه هتوصل اسرع منه. برضو بيرجع لنمط الحياه والالتزام، شرب الميه والرياضه، كلها منظومه متكامله مع بعض.
1: ايه العادات اللي انا لو التزمت بيها، مش لازم قبل السفر، التزمت بيها حوصل للشكل الكويس، للوزن الكويس، للفورمه الكويسه؟
2: ان احنا مثلا في اكلنا لازم يبقى فيه بروتين، ما يكونش فيه دهون غير دهون صحيه بس، يبقى فيه خضار، سلطه دي مهمه جدا ايا كان بقى طريقه عملها، يعني ممكن تبقى سلطه او خضار سوتيه، شوربه خضار، المهم يبقى فيه خضار في الوجبه. النشويات تبقى بكميه قليله، لكن ما نمنعهاش خالص.
1: غلط المنع.
2: لا، المنع مش، بصي اصل المنع كده كده هيجي يوم وهترجعي تاني، يبقى ده مش نمط حياه. احنا ممكن نستخدمها بس عشان نوصل لوزن معين، وصلنا له نرجع بقى الحياة الطبيعية بأكل صحي بكميات قليلة وبكميات مناسبة لجسمنا.
1: طيب الصيف عامة، يعني الصيف انا بحس ان هو عند ناس بيجوع، يعني انا مثلا اي ام تحب اولادها اللي هو تبقى قاعده لهم كده بالطبق او باللانش بوكس بعد البول عشان تستغلهم، بالذات العيال البيكي قوي في الاكل، اللي هو هاكلهم بعد البول لانهم اكيد هيجوعوا. وطبعا مش الاطفال لوحدهم، احنا كمان بنجوع بعد البول. ايه اللي انا اقدر اكله قبل البول علشان ما احسش بالجوع بسرعه؟
2: بصي، احنا البول ده هيبقى بالنسبه لي زيه زي اي رياضه، لان انت بتنزلي البول تعومي كانك في تمرين سباحه.
1: لا والله بكش في الدم.
2: بس بتعملي مجهود جوه الميه، ما هي اي حركه جوه الميه دي مقاومه، انت كده بتعملي رياضه. فافضل حاجه ان احنا قبلها بساعتين تاكلي نشويات سكرها او كارب سكره قليل، زي ايه مثلا؟ تفاحيه او بطاطسايه مسلوقه. تمام. طيب قبلها بساعه لو حد كبير في السن مش اطفال، ممكن يشربوا كافيين ساده من غير سكر، يعني قهوه ساده او نسكافيه بلاك من غير سكر. اول ما يطلع من البول ياكل كارب سكره عالي،
1: زي
2: الموز، زي التمر، الحاجات دي.
1: لكن
2: كلها
1: مش سناك
2: بطيخ
1: معين
2: مثلا،
1: مش سناك معين اخده معايا البحر.
2: لا، خلي بقى الاكل، الوجبه بقى الكامله دي بعدها مثلا على ما نطلع بقى. يعني احنا طلعنا من الميه كان الموزه بتاعتنا او التمر او البطيخ، نطلع نغير، بعد ما نغير وناخد الشاور بتاعنا ننزل بقى ناكل الوجبه الرئيسيه بتاعتنا.
1: ازاي حافظ على شرب الميه في الحر؟
2: ده هو اصلا الحر بيعطش. يعني ده احنا ممكن نقول كده في الشتاء، ازاي اشرب ميه في الشتاء وانا مش بعطش؟ الحر بيخلي الناس تشرب، كل شويه بيبقوا محتاجين يشربوا ميه. احلى حاجه ان انت تعمل الارم على الموبايل كل ساعه ساعتين تاخد شويه، تشرب شويه ميه.
1: شويه دي
2: برضو بتختلف من شخص للتاني، يعني نقول مثلا توتالي في اليوم مثلا ما نقلش عن 3 لتر.
1: كتير
2: مش كتير، لو قسمتيها مش هتحس بيهم. يعني لو كل ساعه ساعتين شربتي كوبايه او كوبايتين،
1: هل ده يقدر، هل بشرب الماء كتير ده اقدر احافظ على ترطيب الجسم طول اليوم بقى، خصوصا مع الشمس والبحر والحركه الكتيره؟
2: اه طبعا المية مهمة جدا جدا في ترطيب الجسم. ثانيا بتخليكي تديكي احساس بالشبع، فمش بت... يعني في ناس لما بتيجي تعطش بتاكل وهي اصلا جسمها محتاج مية مش محتاج اكل. فلما بنمشي على نمط صحي مظبوط بيبدأوا يفرقوا ان هم فعلا عطشانين ولا جعانين.
1: طيب احنا طريقتنا في المطاعم يعني ايام زمان بقى اهالينا كنا نطبخ في بتاع، بس دلوقتي ما بقاش الناس بتطبخ، احنا بنروح ناكل اكل بره من
2: هرم على الطبق كله.
1: وممكن برضو اكل الفنادق بقى زي ما كنا بنتكلم بدون ذكر اسماء، اللي هو بيبقى اوبن بوفيه، فانت ما شاء الله بقى اللي هو لازم ادوق كل حاجه، اللي هو الهرم بقى. الهرم اللي هو
2: الهرم في الاخر مش بناكله كله على فكره.
1: ازاي ان انا اكل واكون مستمتعه وبرضو افضل محافظه على هدفي ان انا افضل احافظ على جسمي؟
2: بصي النصيحه دي دايما بقولها للحالات اللي عندي في العياده قبل المصيف، لما تدخل البوفيه خد لك لفه الاول على الاكل اللي موجود قبل ما تمسك الطبق وتحط فيه الاكل.
1: دور هيروح؟
2: لا دور مش هيروح، ينزل بدري شويه. خد لك لفه الاول.
1: على فكره انا تحديدا بعمل كده،
2: لازم خد لفه
1: علشان انقي الاولاد.
2: ما هو بالظبط، خد لفه ونقي الاكل اللي انت هتاكله وما تحطش في الطبق غير الاكل اللي انت هتاكله بس. في ناس بقى بتحط من كل نوع، فبيجوا ياكلوا ممكن اكلهم مش عايزينه اصلا واكل غير صحي. وبرده خلي معظم الاكل بروتين، ما تكترش في الطبق من النشويات، كل تحط خضار، الخضار برده مفيد جدا. الحاجات دي كلها لو عملها هتفرق معاك جدا، ممكن هيرجع مش زايد اصلا.
1: طيب
2: على الاقل
1: على البحر او على البول او في الاوتيل او واحنا ماشيين في اي مكان، في اي مصيف ايا كان اسم المكان ايه، بص تلاقي كده ايه، حلويات مع ايس كريم مع مش عارف ايه،
2: مع بيتزا مع برجر.
1: اللي هو انت هتروحي تاكلي الحلويات والايس كريم ده غصب عنك، هو في الصيف بتروحي له اكتر.
2: لا ازاي ان انا اكل
1: من غير ما بوظ؟
2: لا عارفه المشكله بجد في ايه، ان الناس بتاكل استخسار، يعني هم اصلا مش جعانين، بس ازاي انا حاجز في فندق وما اكلش الاكل اللي قدامي دلوقتي؟ هم مش جعانين، بس لا، في وجبه رئيسيه في المطعم هاكلها، في سناكس على البول او على البحر هاكلها وانا مش جعان. وناس كتير جدا بترجع تقول لي يا دكتور انا بطني وجعاني قوي قوي من بعد المصيف. من العك اللي عملوه، كل الحاجه اللي انت بس محتاجها واللي انت بس نفسك فيها. طيب على البول او على البيتش ايس كريم، اكل عادي ايس كريم بس مش بكمية كبيرة. ومش ده اللي هيتخنك، يعني مش ده اللي كلته مرة في المصيف في الثلاث أيام اللي انت هتسافرها أو في الأسبوع اللي انت هتسافره، مش ده اللي هيتخنك.
1: مرة ولا كل يوم؟
2: على حسب السناكس اللي هتاكلها، يعني ما تاكلش مثلا آيس كريم وتورتة وشوكلت وكل ده في يوم واحد أو كل يوم حاجة منهم بكمية كبيرة، لا هتزيد في الوزن. لكن لو دقت من كل حاجة، كل يوم تدق من حاجة مختلفة، دي هتخليك عادي جدا، مش هتزيد، مش ده اللي هيزودك في الوزن.
1: طيب ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 199، سبحتنا على الفيسبوك راديو 90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90

99 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 99 at الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: حالة جديدة،
0: حالة جديدة على الراديو 90 90.
2: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 1-99-69، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. ومعنا الدكتورة إسراء منصور، أخصائي التغذية العلاجية. دكتورة إسراء، بالنسبة طبعا الحقن وهو المفعول السحري،
3: يعني هو مش سحري قوي،
2: يعني هسألك سؤال، انتي ما بتستخدمهوش في العيادة؟
3: بستخدمه.
2: ما بتنصحيش بيه الناس؟
3: بستخدمه واستخدمته واستخدام شخصي كمان.
2: اه
3: حلو جدا لو حد ملتزم. في ناس كتير جدا بتستخدمها ومش بتخس برضو.
2: ليه؟ لانها بتاكل ولا ايه
3: السبب؟ الناس فاكره ان هو لما بياخدوه، الحقن التخسيس دي شهيتها بتتقفل خالص، فاكل بقى براحتي اي حاجه. ما يعرفوش ان هما كده اكل اي حاجه دي بضر نفسي. هو لازم اكل معين معاه علشان ما نتعبش الجهاز الهضمي. مش احنا سمعنا مثلا عن حالات جالها شلل في الامعاء من الحقن دي؟ طب ده كان بسبب ايه؟ اول حاجه مش متابعين مع دكتور، تاني حاجه بياخدوا الحقن وبياكلوا اي حاجه يعني هما في اليوم العادي بتاعهم الغير صحي. ده بيخلي المعده، الاكل ده تقيل على المعده، بيتعبها جدا، بيتعب الامعاء، وفي الاخر مش بيخسوا، فبيطلع على الحقن دي ان هو مش بيخسس وبيعمل شلل في الامعاء. الفكره كلها ان هو لازم نظام صحي او نمط صحي يمشوا عليه، اكل معين يفيد المعده وما يضرهاش، ما يضرش القولون، ما يجهدهمش هم شخصيا، يتابعوا مع دكتور. يعني اولا واخيرا لازم اقول الناس اللي بتاخد حقن التخسيس دي لازم يتابعوا مع دكتور. وفي ناس برضو هقولك على حاجه، في ناس بتاخد جرعات عاليه، تركيزات عاليه، فاكرين ان كده هيخسوا اسرع. دي برضو بتعمل مشاكل كبيره جدا في القولون. يعني المفروض يبداوا بتركيزات قليله وعدد جرعات معينة وبعدين نعلى بيها.
2: طيب من ضمن المقولات برضو اللي احنا بنسمعها دايما في الدايت من اول ما موعينا على الدنيا، الاكل بعد الساعة 8 لا. انا شخصيا الجملة دي لما بسمعها يعني عشان كده انا
3: مش بعمل دايت.
2: ما بعملش، بفكرش اعمله.
3: لا لو كلت
2: يعني
3: الساعة
2: 8 دي بسم الله ببدأ اكل.
3: ماشي خلاص يعني. عادي جدا. لو كلت الساعة 3 الفجر اكل مظبوط واكل صحي هتخسي.
2: يعني مهم نسبة الأكل اللي داخل جسمي مش مواعيده.
3: بالظبط، نوع الأكل اللي داخل جسمه مش مواعيده. ما هو في واحد شغله كله بالليل فطول النهار نايم، هل ده معناه انه هو مش هيعرف يعمل دايت أو مش هيعرف يخس؟ لا، هيخس وهيعمل دايت وهيمشي على نظام غذائي صحي هيخلي جسمه مظبوط، ملاش علاقة بالمواعيد خالص. وبعدين هقولك على حاجة، مش احنا بنقول ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ايه؟ صوموا تصحوا. واحنا بنفطر في رمضان الساعة كام؟ بالليل، المغرب. والناس بتخس في رمضان والحر اعلى بيبقى في رمضان،
2: سبحان الله.
3: وبناكل بالليل وبنتسحر بالليل، فده مش معناه ان الوقت الاكل بالليل ده اللي هيتخن، خالص مش بيتخن.
2: طيب بالنسبه للمشاريب بقى اللي احنا بنبقى ماشيين بيها على البتاع والازايز السيرمال الكبيره احنا ماشيين بيها،
3: هي ديتوكس؟
2: اه لا لا، وبقى فيها اكسسوارات وحركات. هل دي فعلا بتاثر؟
3: شياكه بس.
2: لا بجد المشاريب دي بتاثر؟
3: لا لا خالص، ولا بتعلي الحرق ولا بتخسس ولا الكلام ده خالص. هي بس بتخلي طعم الميه ألطف شويه للناس اللي مش بتحب طعم الميه صريح.
2: بتخليكي تشربي ميه
3: اكتر. بتخليكي تشربي ميه اكتر. مش اكتر من كده، دي فايدتها.
2: طب انت لو بقيتي يعني وزير صحه كده لمده يوم،
3: الله
2: ماشي، انت اول حاجه هتعمليها في المدارس ايه؟ هتمنعي مثلا
3: موسيقى. اول حاجه همنع المشروبات السريعه والفاست فود اللي بقى ينباع في المدارس. تاني حاجه هنزود حصص الحركه، لان الاطفال برضو ناقصها حركه شويه، مش كله معلومات وفي المواد ودش في دماغهم.
2: هي حصه بتبقى مثلا 3 ايام في الاسبوع.
3: حلو. لا في مدارس بتبقى حصه مثلا في الاسبوع، ده قليل على الاطفال. هعمل بقى حملات توعيه للاهالي، لان اللي في اهالي فاكره ان كل ما تاكلي الطفل اكتر كل ما انت كده بتغذيه اكتر كل ما الولد هيطلع بقى يعني شاطر وذكي، وهو الموضوع مش كده خالص. كمان في نقطه مهمه قوي ما حدش اعتقد اتكلم فيها قبل كده، هعلم الاطفال يقروا النيوتريشن ليبل اللي بيبقى على عارفه العصاير المعلبه، بيبقى فيه في الظهر كده او في الجنب نسبه الكارب، نسبه البروتين، نسبه السكر. هعلمهم يقروا البتاع ده ويختاروا المنتج اللي هياكلوه قبل ما ياكلوه.
2: ما الاطفال ناقصين ما ياكلوش.
3: ما انا هقول لك على حاجه,
2: احنا الناس يقعدوا يقول لك انا هتخن لو انا شربت ده, وهي اصلا يعني بصي اللي هو تطير.
3: لو لا الاطفال دي محتاجه تغذيه صحيه كويسه. ما هو برضو ولا الطفل اللي عنده سمنه كويس ولا الطفل النحيف كويس. الاعتدال ده المطلوب وده اللي اصح.
2: ايه اكتر حاجه طالما ذكرتي التغذيه للطفل, ايه هو النظام الغذائي اللي انا امشي عليه للاطفال اخلي وزنهم كويس, او بالنسبه حتى للاطفال اللي عندهم انيميا اللي عندهم نقص في الحديد اعمل ايه؟
3: بصي اول نصيحه,
2: وهل الانيميا فعلا هي بتقفل النفس؟ اللي عنده انيميا فعلا بيبقى نفسه مقفوله من الاكل؟
3: الناس وناس, في ناس عندها انيميا يبقى نفسها مسدوده وناس بتاكل عادي. لا بتختلف من شخص للتاني. بس انا اول نصيحه هقولها ودايما بقولها للامهات, إيه بلاش ان انت تزهقي من ابنك من عياطه او زنه فتديله الحلويات عشان ينزل من على ودنك. امهات كتير جدا, هقول مثلا 80% من الامهات بيعملوا كده. البنت بتعيط خلاص خدي كيس شيبسي
2: يعني
3: عشان تسكت.
2: يعني سوء التغذيه ده بيبقى فشل الام.
3: مش هقول فشل الام بس هو سلوك خاطئ من الام. انا برضو عشان ما اسقلش على الام,
2: وفين الاب اللي مدلع
3: في الشغل
2: اللي هو اللي هو لا الام وانا ليه ابقى شرير انا هجيب لك
3: اللي انت عايزاه. الاب يبطل يجيب حلويات من بره.
2: انتي الله ده كل العوامل. الاب
3: يبطل يجيب حلويات من بره, والام تبطل تدي الطفل الحلويات كل ما يزن. تبطل كل شويه تديله في اكل, يعني تحمر له بطاطس. ما هو الاكل مش شفاف, انت ما بتحمره بطاطس وشفاه بيتخن قدامك, انت كده بتراكمي دهون في جسمه في مناطق غلط, في بطنه في رجله في ايده. تلاقي طفل صغير وعنده دبل تشين, عنده لغد, بشوفها كتير. في امهات كتير جدا بتجي للعياده تقول لي يا دكتور انا بنتي, وبرضه في مشكله تانية الامهات بتقارن بين الاخوات. يعني يبقى طفل هو اصلا نحيف,
2: مقارنه دي كارثه في اي حاجة.
3: مشكله مشكله. في ام مثلا تجي العياده يا دكتور انا بنتي بطنها, هي بتقعد تتنمر على بنتها, بنتي عندها كرش وبطنها كبيره قوي انا عايزه اعمل لها جلسات. فانا طبعا برفض رفض تام. الاطفال ما لهمش الجلسات دي خالص. اقول لها ظبطي سلوكك في الاكل لبنتك, لعبيها رياضه, علميها تشرب ميه, بعدين نبقى نتكلم بعد سن البلوغ في الموضوع ده. لكن ما تبقيش انت بتاكليها بطاطس محمره وبتعملي لها بطن وتيجي تقولي لي اعمل لها جلسات. ممنوع منع تام الاطفال الحاجات دي.
2: نصايح اخيره تقوليها لكل مستمع راديو سينسي.
3: هقول تاني, ما تقارنش نفسك بحد, تقفش على الميزان كل يوم, اشرب ميه كويس, خلي فيه بروتين في كل وجبه في يومك. مش لازم تفطر على فكره, بس انت كل يعني شوف جسمك محتاج ايه واعمله. ما تقلدش حد لان انت برضو جسمك مختلف عن التاني.
2: دكتورة إسراء منصور أخصائي التغذية العلاجية, كل الشكر ليكي, نورتينا في حالة جديدة. ولكل مستمع راديو 90 بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في حالة جديدة. أشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله من الساعة 12 إلى الآن, وحاسبكم دلوقتي مع زميلتي سمر إبراهيم والدقيقة الأولى, وبعدها حال بلدنا مع زميلي أحمد خيري. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيسا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. ويتضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. كما شمل القرار تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارا من اليوم. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حرص على متابعة سير أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات، وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددا على تحقيق الانضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات. مصر أعربت عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، واعتبرت مصر أن هذه الاعتداءات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول لسيادة الدول من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وزيادة حدة التوترات الإقليمية. مصر أكدت أيضا تضامنها الكامل مع دولتي الكويت والبحرين ودعمها لكل ما تتخذنه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما، كما تشدد على أن أمن دول الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول الشقيقة أو المساس باستقرار المنطقة. وكالات أنباء إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوب غرب إيران. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم عقد اجتماعا موسعا مع وفد شركة صينية للمعدات الذكية لبحث خططها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي تتضمن إقامة مجمع صناعي متطور باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات. ورياضيا، المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى.

0: الآن بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 99.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 99 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخبار وي. حال بلدنا النهاردة معني بملف غاية في الأهمية وهو تأثير الإعلام وتأثير رؤية مصر ونقل الصورة الذهنية لمصر للخارج وللداخل. اتعودنا من الهيئة العامة للاستعلامات أو دي ثقافتنا عنها أنها مؤثرة في الخارج مهتمية بالمرسلين الأجانب والمكاتب الإعلامية اللي داخل مصر، ولكن مع حقبة سيادة السفير علاء يوسف الموضوع اتغير شوية، بقينا معنيين بالداخل وبالخارج. واضح انه فكره انه المجتمع الداخلي هو مؤثر على المجتمع الخارجي، هو منقول، احنا متشافين كده كده والناس شايفة احنا بنعمل ايه، فكل ما بقى فيه تأثير داخلي في الملفات الداخلية واضح على مدار الشهرين ونص ويمكن اقل اللي تولى فيهم سيادة السفير علاء يوسف الهيئة العامة للاستعلامات كثير من البروتوكولات مع هيئات كتير جدا، مع الكنيسة المصرية، مع الازهر، مع وزارة الاوقاف، مع كل الجهات المعنية بالملفة، بينقل صورة ذهنية عن حاضر مصر وعن ماضي مصر وعن الرؤية والاستراتيجية والخطة لمستقبل مصر القادم. منورنا في استوديو راديو 99 والأول مرة، وتأخرت كتير الزيارة، ولكن نظرا طبعا لنجاحاته على مدار الدبلوماسية المصرية اللي اشتغل في كل المجالات وكانت واجهة مشرفة لنا، سيادة السفير علاء يوسف نورت راديو 99.
2: شكر جدا يا استاذ احمد، يعني اشكرك على المقدمه الجميله دي، وان شاء الله اكون ضيف خفيف عليك
1: ان شاء الله. طبعا انت عارف من المؤسسين للراديو 90 وساهمت في نجاح كتير، يعني عايز اقول لحضراتكم كان سيادة السفير بستمتع ان هو واتشرف ان هو بيسمعني كتير ايام فتره الرئاسه، مش عايز اقول لحضراتكم الدعم اللي كان بيجي لي من رسالته الصباحيه ان انا اقدر اشتغل وان انا اقدر ابقى عندي طاقه ابقى مع حضراتكم فيها. خلينا نبدا كده، هنبارك للمنتخب المصري
2: طبعا، لازم نبارك طبعا طبعا لازم نبارك له ونهنيهم على ادائهم المتميز اللي شرف كل مصري. مش مهم ان احنا نرفع كاس، ولكن نرفع الراس. ردود الفعل اللي احنا بنرصدها من مختلف دول العالم إشادة كبيرة بالمنتخب المصري. كل الوسائل الإعلام بتتحدث عليه، احنا جايلنا طلبات كثيرة من وسائل الإعلام الإجنبية المعتمدين هنا في مصر، كانوا عايزين يكونوا في استقبال بعثة المنتخب. في تغطية كبيرة لردود الفعل الشارع المصري. برضو بنرصد المراسلين الأجانب الموجودين هنا مهتمين جدا جدا بتغطية ردود الفعل دي. في الخارج كمان البرامج الحوارية وفي عدد كبير من القنوات الأجنبية تتحدث عن ما حدث عن الماتش الأخير مع الأرجنتين، وزي أن يعني تم سلب الفوز من المنتخب المصري، ولكن الكل بيجمع وكل بيشيد بالأداء الرجولي والحقيقي، رفع رأسنا كلنا طبعا أمام العالم كله.
1: كل المكاتب الإعلامية هنا الأجنبية والمراسلين في حالة من الاحترام واضحة لسيادة السفير علاء يوسف، هتتكلم معاهم في الملف ده، وخاصة ممكن حضرتك تبقى موجود كمان في أثناء الاستقبال والزيارة، أكيد هتبقى موجود في ده.
2: احنا نلتقي بهم بشكل دوري
1: صحيح،
2: سواء في لقاءات مجمعة أو لقاءات ثنائية. أنا أي طلب بيجي لي لقاء ثنائي بستقبلهم على طول، وبنظم لهم زيارات ميدانية. أخذناهم المشروع دلتا جديدة من حوالي أسبوعين، وطلعناهم على هذا المشروع الوطني العملاق، وكانوا منبهرين بما رأوه من مظاهر، يعني مشروع
1: تنموي كبير
2: تنموي كبير بكافة جوانبه، سواء بالنسبة للصحة الأراضي أو الثروة الحيوانية أو التحويل وإدارة والتدوير المياه، كلها

0: حاجات بصراحه كانوا معجبين جدا جدا، وكانوا حريصين على الاستفسار من القائمين على المشروع على كافه جوانبه. فاحنا دايما في تواصل دائم مع المراسلين الاجانب، واحنا الجهه التي نعتمد اقامتهم والتي نسهل مهمتهم وننقل طلباتهم وننقل كذلك اليهم الصوره الحقيقيه والكامله عما يحدث في مصر.
1: صحيح.
0: احنا بنوافيهم بشكل يمكن على مدار الساعة بكل البيانات والمواقف المصرية من الموضوعات المختلفة، نحرص على اطلاعهم على كل التطورات بدقيقة بدقيقة وعلى مفاتهم بالبيانات الكاملة والدقيقة، ونحرص كذلك على متابعة ما يكتبونه سواء المعتمدين هنا في مصر
1: او
0: في الخارج. يعني وسائل الإعلام الأجنبية تهتم بشأن المصري كثيرا، نحرص على متابعة ذلك والتدخل عندما يتطلب الأمر، تصحيح صورة أو الرد بشكل واضح على نقاط يقومون بإثارتها.
1: بس واضح من شغل حضرتك ومن كلام حضرتك اللي بتقوله ان حضرتك شغلك استباقي، انت ما بتتنظرش الصورة الذهنية المتكونة عندهم، انت بتعمل شغل استباقي. احنا ده
0: بالفعل بالفعل احنا حريصين على ان احنا نقدم لهم ونتحرك بشكل استباقي. وده ما يمنعش برضو ان احنا عندما
1: لا ما احنا شفنا الردود الحاسمة المليانة دبلوماسية وسياسة ولكن واضحة وصريحة،
0: والرسالة الرئيسية هي ان احنا بنصحح هذه المعلومة ونقدم المعلومة الموثقة والصحيحة والكاملة، وفي نفس الوقت الباب الحوار مفتوح وباب التواصل مفتوح، ونرحب باستقبالهم وبالتواصل والحوار معهم.
1: سؤال شخصي لي أنا، هو إيه سر نجاح سيادة السفير علاء يوسف في أي مكان بيروح؟ أنا شفت سيادة السفير في الدبلوماسية طبعا في الخارجية في دول كتير، في جنيف في فرنسا، بدءا حتى من مكتب وزير الخارجية منذ تخرجه، ولكن راح مؤسسة الرئاسة كان من أقرب الأشخاص لكل المصريين قبل كل الإعلاميين وتعامل بمنتهى الشفافية، راح الهيئة في نجاح. السر إيه عشان عايزه لنفسي أنا بقى؟
0: وانا بشكر حضرتك على يعني ذوقك وعلى شهادتك الغالية، بشكر حضرتك جدا جدا. هو ربما يكون الرغبة في القيام بالواجب على اكمل وجه.
1: صحيح.
0: هو ده يمكن ده المفتاح الرئيسي للتحرك، هو الرغبة في القيام بواجب تجاه وطننا على اكمل وجه. كل مكان اطلعت فيه بالمسؤولية كنت حريص على ان انا اكون عند حسن ظن، وان انا اقوم بواجبي على اكمل وجه من أجل حاجة واحدة بس، هي اسم بلدنا ورفعة بلد. هو ده
1: الهيئة العامة للاستعلامات يا فندم، الموروث اللي عندنا أو الثقافة اللي عندنا معنية بالمراسلين الأجانب أو بالملف الخارجي. حضرتك حولت النقطة دي وبقى الملف الداخلي. أنا فسرته إن قلت إن أكيد رؤية سيادة السفير إنه شايف إن العالم كله بيبص علينا أوريدي، فإحنا لو كويسين أو ظاهرين شغلنا أعتقد ده ممكن يبقى مؤثر. أنا فهمت صح وشفت وجهة نظر حضرتك صح؟
0: ده مظبوط، ده مظبوط. الشق الخارجي مهم جدا جدا في أعمال الهيئة، لذلك احنا حريصين على التواصل الدائم مع المراسلين الاجانب هنا والرد على طلباتهم ووفاتهم المعايات الكامله، والرد كمان على وسائل الاعلام الاجنبيه عندما تطلب مننا بيانات. ومؤخرا كان في اكثر من حاجه قدرنا نوفيهم بالموقف المصري بتاعنا. لكن الشق الداخلي استاذ احمد كان طول عمره موجود في الهيئه منذ انشائها كهيئه عمل استعلامات سنه 67. هي كانت موجوده قبل كده من سنه 54 ولكن كهيئه عمل استعلامات من سنة 67 الشق الداخلي عنصر رئيسي في مهمة الهيئة العامة للاستعلامات، ودورها يتعلق بزيادة الوعي المجتمعي وتوضيح المواقف الدولة وسياستها أمام الرأي العام من خلال مجمعات الإعلام الداخلي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية. عندنا 32 مكتب بيقوموا بشغل رائع، وأنا بنتهز الفرصة أحيي كل زملائي في مكاتب الإعلام الداخلي. أنا حتى الآن زرت بني سويف الأسبوع اللي فات، وقبلها كنت في العريش وفي إسماعيلية وبئر العبد، والأسبوع الجاي إن شاء الله رايح بورسعيد ورايح أهلية. فإحنا عندنا خطة كاملة للتحرك على مستوى الإعلام الداخلي من خلال العمل على توضيح عدد من السياسات الدولة يعني احنا مثلا هذا الشهر مركزين على موضوع الزيادة السكانية
1: هي.
0: والعمل على ضبط الزيادة السكانية وزيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه المشكلة.
1: إذن ده الشغل إخباري يا فندم وده شغل توعوي كمان.
0: توعوي ده بالتأكيد مجمعات الإعلام الداخلي دي بتلعب دور توعوي مهم جدا جدا. أول شهرين ليا إبريل ومايو كنا بنشتغل على الخطة العامة للدولة اللي هي ترشيد ترشيد الكهرباء والطاقة بشكل عام. ده الموضوع اللي احنا أطلقنا حملة داخل مجمعات الإعلام الداخلي توضح للناس إيه أهمية ترشيد الكهرباء وأهمية ده بالنسبة لي. أولا الشخص هتقلل فاتورة الكهرباء وفي نفس الوقت كمان هتساعد الدولة على توجيه جزء من موارد
1: طبعا.
0: إلى موضوعات الأخرى ذات الأولوية كالتعليم والصحة. كل ده وضحنا لهم إيه السبل خفض وترشيد الطاقة وإيه الطرق البديلة. كل ده وضحناه من خلال الندوات والفعاليات المختلفة اللي بتنظمها مجمعات العالم الداخلي. إحنا عندنا كمان الشهر ده موضوع زيادة سكانية بيتم تنظيمها بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية
1: أيه.
0: من وزارة الصحة والسكان لوزارة الشباب وزارة التربية والتعليم الأوقاف الثقافة وكمان مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي دايما حاضرين معانا الندوات التي يتم تنظيمها. والهدف هو إيصال الرسالة بشكل مبسط وشكل مباشر إلى المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
1: بشكر حضرتك على أدبك وذوقك لاحترام كل الحقب الزمنية للهيئة اللي فاتت. ولكن هغير سؤالي أقول في حراك حصل في الهيئة في تضافر جهود زي ما حضرتك بتقول واضح مع كل المؤسسات الدولة إن الهيئة يبقى ليها دور مع كل مؤسسات الدولة. الحراك اللي احنا شايفينه ده أكيد تطلب من حضرتك تغيير أدوات مثلا داخلية تغيير أشخاص داخلين زيادة هيئات تطوير أدائهم. عملت إيه؟
0: أنا ما غيرتش أي حاجة.
1: طبعا أنا طماع عند حضرتك بقالك شهرين ونص بس أنا طماع من جهد حضرتك اللي تم إن طمع في أكتر.
0: أنا ما جبتش أي حد معايا وأنا بعتمد على كل أبناء الهيئة اللي أنا بصراحة شفت منهم كل تعاون كل صحيح. دعم. إحنا اللي عملناه بس إن إحنا بدأنا نهتم بتنمية العنصر البشري. بدأنا نعمل دورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه لصالح العمل
1: صحيح.
0: بدأنا نعمل دورات تدريب اللغة الإنجليزية واستخداماتها المختلفة سواء على الموقع أو في الردود. بدأنا نهتم بالرسائل اللي تطلع من المجمعات الإعلام الداخلي. الموقع الهيئة العامة للاستعلامات كنز
1: طبعا.
0: وأنا بدعو جميع لأن هم متابعته. إحنا عندنا 9 لغات منها ثلاث لغات أفريقية ربما حدش يعرف
1: طبعا.
0: ولكن إحنا عندنا 3 لغات أفريقية سواحيلي وأمهاري وهوسة إلى جانب اللغات الأخرى طبعا اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والصينية. وعندنا اللغة البرتغالية في موقع خاص بأفريقيا يجمع كل اللغات المعتمدة في إطار الاتحاد الأفريقي. هذا الموقع بيعمل بشكل على مدار الساعة بيتم تحديثه وتقديم كل البيانات الكاملة الخاصة
1: يعتبر قاعدة بيانات مش بيانات بس
0: بالضبط. وبنعمل حاجات جديدة دلوقتي جاري تنفيذ العديد من الأفكار إن شاء الله. كمان مع الوقت الموقع ده هيزداد تطورا إن شاء الله.
1: ملف الإعلام ملف هام في دماغ حضرتك على مدار كل الحقب المهنية اللي حضرتك اشتغلت فيها. شايف الإعلام إزاي دلوقتي ووفقا كمان بعد توجيهات سيادة الرئيس الأخيرة بمس فتح مساحة الحرية للإعلام أكتر؟ وده يمكن توجيهات دايما سيادة الرئيس ودايما أقول سيادة الرئيس هو أكبر معارض في مصر هو الوحيد اللي بيطلع يعارض أيا من الأشخاص أو أيا من المسؤولين. شايف الملف إزاي ده؟ هنتابعه مع السيد سفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات بعد الفاصل. وعشان الضيوف اللي جايين ما يطمعوش هو دي اغنيه اهداء للست سفيره ما بعملش اهداءات للضيوف عشان ما حدش يطمع. ولكن زي ما انا قلت في البدايه هو مؤسس ومشارك في نجاح حال بلدنا وفي نجاح الراديو 90 90 فهدي له الاغنيه اللي جايه ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفريح كوباية شاي مظبوطه.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: هي في الآخر زورتنا
0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
2: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خير بكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا ومنورنا في الاستوديو سياده السفير علاء يوسف رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للاستعلامات. اللي ما سمعناش قبل الفاصل كنا بنتكلم على شكل الحراك اللي تم فيه الهيئه ودورها داخليا وخارجيا في معظم الملفات وفي نقل الصوره الذهنيه عن مصر سواء داخليا او خارجيا، سواء في ماضي مصر وحضارتها او سواء في حاضر مصر او سواء في الخطه والاستراتيجيه والرؤيه لمصر في الفتره القادمه. ولكن سالت سياده السفير سؤال مهم قبل الفاصل عن رايه في ملف الاعلام، لان هو سيادة السفير معني ملف الاعلام منذ سنوات واشتغل في مواقع كتير جدا تعني بالاعلام، وخلق كمان بعد توجيهات سيادة الرئيس بفتح المجال الاعلامي اكتر. ويمكن هو سيادة السفير طبعا عمل كثيرا مع سيادة الرئيس وعارف رؤيته وعارف اهتمامه بالملف الاعلامي، شايفه ازاي يا فندم؟
3: اعتقد ان سيادة الرئيس لما حط موضوع دور الاعلام كاول نقطة يتكلم عليها في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، ده بيأكد الأهمية
2: صحيح
3: اللي بيوليها سيادته لهذا الملف وإدراكه كامل إن الإعلام قادر على القيام بدور محوري في المجتمع، ولذلك كان دائما حريصا على التواصل مع الإعلام وعلى مطالبة الإعلام بتقديم الصورة الكاملة والبيانات الموثقة والتدقيق في كل ما يقدم. وأعتقد أن الفترة القادمة السيد الوزير ضياء رشوان وزير الدولة إعلام هيقوم بدور مهم جدا في التحضير لهذا المنتدى الإعلامي اللي يتم تنظيمه في شهر ديسمبر القادم بالتنسيق مع رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية المعنية بالإعلام، والهدف طبعا نحن نؤكد على أهمية رسالة الإعلام
2: طبعا
3: ودورها في تنمية المجتمع والتأكد من وصول المعلومة السليمة.
2: حرية تداول المعلومات يا فندم هي قانون ولا ثقافة مسؤول؟
3: أنا أعتقد هي الاثنين.
2: الاثنين
3: طبعا. التداول الإعلام دي قانون بينظمها ويجب أن يحكمها، لكن في نفس الوقت كمان أعتقد أن دي ثقافة المسؤول ويعني تنطلق من إيمانه وإدراكه الكامل لحرية تداول المعلومات والمهم المعلومات السليمة والمعلومات الصحيحة والتصدي للمعلومات المغلوطة وما أكثرها الآن مع عالم السوشيال ميديا والإعلام المرئي والذكاء الاصطناعي، وده اللي بيضع على الإعلام مسؤولية مزدوجة لمش بس تقديم المعلومة السليمة والصحيحة ولكن التصدي لكل معلومة مغلوطة وبتسعى لزعزعة الاستقرار في المجتمع وهز ثقة المواطن في أمور كثيرة.
2: ليه سألت ثقافة مسؤول؟ لأن شرفت بالعمل مع حضرتك في مؤسسة الرئاسة لسنوات كتير وفي جولات كتير لسيادة الرئيس، وشفت قد ايه حضرتك كنت بتتعامل بمنتهى السرعة والشفافية مع كل الإعلاميين في ملفات شائكة وفي ملفات حرجة وفي وقت حرج كمان كانت بتمر بيه مصر، ولكن سيادة السفير كان بيتعامل بمنتهى الشفافية منتهى السرعة. أيا كان اليوم كان بيبقى طويل جدا في جولات خارجية لسيادة الرئيس بيحافظ على التواجد مع السادة الإعلاميين المرافقين لسيادة الرئيس وبينقل لهم المعلومات أول بأول، فعشان كده قلت هي ممكن تبقى ثقافة مسؤول. هنا ما كانش في قانون، هنا في ثقافة المسؤول وتبيتعامل ازاي في الملف ده.
3: حضرتك عارف طبعا ان في الوظيفة دي المعلومة مهمة جدا
2: طبعا،
3: معلومة توقيتها والسرعة في نقلها ده امر اساسي. اذا تأخرنا للأسف يعني هتفقد قيمتها وهتفقد
2: طبعا
3: جزء كبير من اهميتها، لذلك كنا دايما حريصين على التواصل الفوري مع كافة الزملاء الإعلاميين وإطلاعهم على كل التطورات وعلى آخر الأخبار. ده أعتقد أنا مؤمن أستاذ أحمد إن إحنا بنكمل بعض.
2: طبعاً.
3: الـ الـ يعني المسؤولين مع الإعلاميين، المسؤولين الرسميين
2: إنه
3: بيكملوا بعض. نحن حريصون على نقل المعلومة وعلى مواقفنا بشكل سريع وبشكل مباشر، وفي نفس الوقت أنتوا حريصون على تقديم هذه المعلومة بأسرع وقت كذلك.
2: طبعاً.
3: إحنا بنكمل بعض، والهدف هو أن توصل هذه المعلومة والرسالة بشكل سليم للمستمع أو للقارئ أو المشاهد.
2: إحنا بنتحارب من أهل الشر على مدار السنوات اللي فاتت كلها. سرعة حضرتك وشفافية حضرتك اللي كنت عامل معانا بيها في تداول المعلومة كان بتدي استباقية إن إحنا ما نقابلش إشاعات، إحنا اللي بننقل الصورة، بل بالعكس كان هو يحاول يشوه المعلومة. أما بتقل المعلومة شوية أو بيبقى في بطء في نقلها أو في منع في نقلها، بندي فرصة للإشاعات أكتر.
3: مظبوط، أنا متفق مع حضرتك كده، وعشان كده كنا دايما نتحرك بسرعة ونحاول إن إحنا نقدم المعلومة في أسرع وقت ونستبق بها أي محاولات لزعزعة الثقة أو تقديم صورة مغلوطة.
2: توجهات سيادة رئيس حضرتك شايف مين اللي معني بيها؟ احنا كاعلاميين المسؤولين القائمين على الاعلام زي حضرتك ما ذكرتهم، الهيئات الثلاث مع وزير الاعلام طبعا وزير دولة الاعلام، ولا الاعلاميين نفسهم المفروض يشتغلوا على نفسهم؟ انا باخد من خبره حضرتك يشتغلوا على نفسهم للتطوير في ده.
3: انا اعتقد دي مسؤوليه مشتركه، مسؤوليه من الجميع. كلنا لازم نتحرك لهدف واحد، ان احنا نوصل المعلومه السليمه والدقيقه إلى المواطنين، وده لمسؤولية مشتركة من الجميع. لذلك كلنا لازم نحط إيدنا في إيد بعض ونعمل على تحقيق هذا الهدف.
2: هرجع للهيئة تاني وارجع لدور الهيئة تاني والشغل اللي حضرتك بتشتغل عليه الفترة اللي فاتت. بس واضح ان السيد رئيس مجلس الوزراء هينتقل للافتتاح لمحطة ضبعة. ننتقل مع حضراتكم سريعا ونرجع نكمل مرة تانية مع سيادة السفير.
4: مستمعي الراديو 99 ننقل لكم الآن كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة.
5: الذرية السيد أليكسي أتوم، معالي السادة نواب الأعضاء مجلس النواب ومجلس شيوخ، الحضور الكريم، في البداية اسمحوا لي أن أنقل إلى حضراتكم جميعا تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتهنئة سيادته للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي جسدت إرادة المصريين في الحفاظ على وطنهم والانطلاق به نحو آفاق البناء والتنمية. وأرسل لكم أيضا تقدير سيادته العميق للجهود المخلصة المبذولة في سبيل تنفيذ وإنجاز البرنامج النووي المصري. ولا يفوتني أن أتوجه لفخامته بخالص الشكر والتقدير على إرادته ورعايته الكريمة لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعد أحد أبرز مشروعات التنمية الاستراتيجية التي تجسد رؤية مصر لإنتاج طاقة تصنع المستقبل. واسمحوا لي هنا في يعني أن أذكر شيء قلته لصديقي السيد أليكسي ليخاتشوف في الاجتماع الذي سبق هذه الاحتفالية. قلت له إنني كواحد من المصريين منذ دخلت مراحل التعليم كنا نرى في كتبنا الدراسية أن أحد أحلام الدولة المصرية هو إنشاء محطة نووية سلمية في الضبعة. ومرت السنوات والعقود وجاء الرجل الذي أخذ بهذا الحلم ووضعه وحققه على الأرض الواقع، ألا وهو فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هذا واحد من الأحلام الكثيرة التي حلم بها كل المصريين، والتي استطاعت القيادة السياسية في ظل كل هذه التحديات التي تواجهنا أن تضعها على أرض الواقع وأن تسهم بها في إنشاء جمهورية جديدة ودولة حديثة. أقف مع حضراتكم اليوم بموقع المحطة النووية المصرية السلمية الأولى لنشهد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، وذلك بعد فترة وجيزة من تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة السيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في تأكيد واضح على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو استكمال أحد أهم المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة، وتحويل حلم امتلاك محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء إلى واقع ملموس. فبعد عقود ظل خلالها هذا الحلم يراود المصريين، جاءت إرادة القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيد إحيائه من خلال توقيع الاتفاقية الحكومية مع الجانب الروسي عام 2015، لتنطلق رحلة التنفيذ وتتحول الرؤية إلى إنجازات متتالية على أرض الواقع. تستند رؤية مصر 2030

0: أهداف التنمية المستدامة لما توفره من مصدر آمن ومستقر للكهرباء، فضلا عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة التغير المناخي. ومن هنا يأتي مشروع محطة الضبعة النووية كأحد المشروعات القومية الكبرى التي تجسد رؤية مصر 2030 وتسهم في تعزيز التنمية الشاملة وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية تحت شعار طاقة تصنع المستقبل. السيدات والسادة الحضور الكريم، في ختام كلمتي أتوجه بالتحية والتقدير إلى جميع العاملين بمشروع الضبعة النووية الذين يواصلون بعزم وإخلاص تحقيق إنجازات متتالية على طريق بناء طاقة تصنع المستقبل. حفظ الله مصر ووفقنا جميعا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي الراديو 90-90، كنا نستمع لكلمة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال حضوره فعاليات حفل تركيب وعاء الضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أحب مسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فأكيد ما تسقفش في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: عن بلدنا على الراديو 90 90. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفتنا ومنورنا في الاستوديو سياده السفير علاء يوسف رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للاستعلامات. بعتذر حقيقة على المقاطعه بس هي مقاطعه فرحه برضو لافتتاح جديد وعارف حضرتك مش هتسيبي الموضوع ده اكيد هتروح وراه
1: ابدا. ده حاجه تشرفنا كلنا
0: صحيح
1: والواحد سعيد بتطور مشروع الضبع والحمد لله كل يوم الحمد لله في حاجه جديده بتتم فيه. الموضوع ده هيعمل لنا نقله كبيره جدا جدا في مجال الطاقه وهيحطنا في مصاف يعني مجموعه محدوده من الدول اللي بتستخدم الطاقه النوويه في توليد الطاقه الكهربائيه وده حقيقي هتفرق معانا جدا جدا ان شاء الله.

0: فالواحد سعيد لما بيشوف كل يوم
1: صحيح.
0: مشروع وطني ضخم يعني على الواحد شاب بذرته الأولى وبيشوف طبعا. دلوقتي بدأ ثماره وبدأت تبان، فسعيد طبعا كمواطن مصري سعيد جدا جدا.
1: هرجع لدور الهيئة تاني بس هكمل في الموضوع ده. الرؤية العامة لينا بره يا فندم بقت ايه؟ شايفين ده؟ شايفين المشروعات التنموية دي؟ شايفين اللي بيحصل في مصر ده؟ انا عارف حاجة عندك من اشكال الرصد الكتيرة تقدر تعرف ده.
0: يعني انا هقول لحضرتك حاجة، من الفترة اللي كنت فيها سفير لمصر في فرنسا كان كنت دايما حريص على ان كل وفد فرنسي بينزل مصر سواء مباحثات او زيارة رسمية او لقاءات او حتى يعني اصدقاء فرنسيين بيزوروا بالسياحة او لاهداف يعني خاصة. كنت دايما حريص ان انا اسمع انطباعاتهم، واستاذ احمد كل الانطباعات دايما ان حالة من الاعجاب وبالتطور اللي شهدته مصر في السنوات الأخيرة وبالإنجازات اللي شافوها. وفي بعضهم يعني قالوا لي احنا ما صدقناش العاصمة الجديدة واللي احنا شفناها في العاصمة الجديدة أو في مدينة العالمين الجديدة. وقلت لهم دي ده بس نماذج، لكن في كل بقاع مصر في حركة تطور كبيرة. أنا كنت دايما بحرص على ان احنا في البرزنتيشن لما روح أي بتكلم في أي ندوة أو في محاضرة دايما بنتكلم طبعا على الحضارة المصرية القديمة، ودي نقطة ضعف رئيسية عند الفرنسيين وهم بيكنوا محبة وتقدير غير عادي. وهم اللي أسسوا علم المصريات وكل طفل فرنسي متربي على حب الحضارة المصرية القديمة. أنا كنت ببدأ بكده طبعا، لكن بكلمهم بقى على لا مصر بقى الحاضر
1: بالظبط
0: كده، ومصر حاضر ومصر مستقبل. نبدأ من الماضي ونوريهم هذه الحضارة العريقة لهذا البلد العريق، ونحكي لهم على التطورات اللي شهدتها السنوات الأخيرة. وطبعا الناس بيكونوا يعني مش مصدقين ان كل ده حصل في عدد قليل من سنوات وفي منطقة تشهد تحديات من مختلف الاتجاهات.
1: صحيح.
0: فيعني حقيقي ده قصة نجاح والكل بيشيد بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة.
1: وأعتقد ده يا فندم الحاج بتقوله سواء البعثات الدبلوماسية اللي جت مصر من فرنسا أو سواء أصدقاء حضرتك كل بالتنسيق الرائع اللي لازم أشكرك عليه دلوقتي، هو تنسيق زيارة الرئيس الفرنسي لمصر. واضح إن هو كل الفكر اللي حضرتك سمعته ده اتحط في الزيارة دي، فبقى تكليل لكل اللي حضرتك بتعمله.
0: الحمد لله ربنا أكرمنا جدا جدا
1: بهذه
0: الزيارة. حضرتك تتكلم على زيارة الدولة اللي كانت في شهر إبريل 25.
1: صحيح.
0: دي هذه الزيارة الرئيس ماكرون ذات نفسه طلب من المسؤولين في الإليزي ان كل زياراته الخارجية تكون على نفس نمط هذه الزيارة، لقاءات رسمية طبعا، توقيع اتفاقيات، منتدى اقتصادي، لقاء في الجامعة، زيارات ميدانية للمواقع زي محطة عدي منصور اللي فيها شركات فرنسية شاركت في تنفيذ المشروعات اللي شهدتها في مجال النقل، ثم زيارة العريش. دي كانت نقطة تحول في الموقف الفرنسي من الاعتراف من الدولة الفلسطينية، واللقاءات التي
1: وبنى عليه الملف ده الصراحة
0: في العريش، وزيارته للمستشفى بصحبة السيد الرئيس وللمركز اللوجستي اللي فيه المساعدات المحتجزة بسبب عدم موافقة الجانب الإسرائيلي على إدخالها. كل ده اطلع هو بنفسه والتقى بممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدات الإنسانية، وتعرف منهم على المسؤولية الجانب الإسرائيلي في منع دخول المساعدات واستهدافها واستهداف ممثلي هذه المنظمات. هذا كله تولد لديه اقتناع راسخ بعدالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما قام به بعدها بعدة شهور.
1: صحيح. استكمالا للدور حضرتك اللي تلعب في الدبلوماسية بتعمله داخل الهيئة، هل حضرتك ما بتشوف أي من الملفات المغلوطة في أي من الدول سواء في وسائل الإعلام؟ أنا عارف إن حضرتك بتشتغل في الرد عليه، بس أنا عارف إن السفير عليه ما بيكتفيش بالرد، هو كمان بيحاول يشتغل على تغيير الصورة.
0: بالتأكيد إذا كان الأمر يتعلق بحاجة تتعلق بمصر بحرص دائما على التواصل مع المراسلين الأجانب وتوضيح هذه الصورة ومناقشتهم الأمر، ومحاولة يعني أن أنا بدون أي نوع من فرض الرأي عليهم ولكن إقناع وبالدليل. أنا دايما بنتحرك بأدلة موثقة وبالبيانات الكاملة في تواصلنا مع الإعلام الأجنبي، ونتحدث معهم بشفافية كاملة ونتكلم معهم بالأرقام وبالبيانات الكاملة حتى نقدم لهم بصورة صحيحة.
1: وحضرتك عملت ده اعتقد في جنيف في ملفات كتير وملفات حقوق الانسان كمان تحديدا. هو مش سياسة سيادة السفير الصوت العالي او الحالة الجدلية، هو بيقنع بالارقام. واعتقد حضرتك اشتغلت في الملف ده جدا برضو تحديدا في حقوق الانسان كمان في جنيف.
0: ده كان اهم ملفات اللي كنت بشتغل عليها لمدة 3 سنوات. كنا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان في فترة في غاية الصعوبة، لكن كل سنة أستاذ أحمد بشوف مدى التقدير والاحترام الذي بتكسبه مصر.
1: صحيح.
0: على أرض الواقع. يعني الطرف الآخر بيفقد مصداقيته كل يوم وبيفقد يعني دوره على احنا الحمد لله نجحنا في تغيير صورة كاملة. وده بصراحة الفضل الرئيسي فيه يرجع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اللي حط يعني سياسة دولية سياسة خارجية هامة جدا تقوم على مبدأ الاتزان الاستراتيجي والتعامل مع الجميع مع كافة القوى من مسافة واحدة، الحرص على التواصل مع الدول المختلفة. كان أول رئيس جمهورية يروح أفريقيا ويدخل دول لم تشهد زيارات من قبل.
1: صحيح.
0: حرصه على حضور اجتماعات القمم الأفريقية، حرصه على التواصل مع جميع من الشرق للغرب والحفاظ على مسافة واحدة من الجميع. دي أعتقد ساعدنا جدا على كسب احترام المجتمع الدولي. يعني الكثير من الأوقات بيجيولي سفراء من دول أخرى ودول كبرى حريصين على التنسيق معنا وتنسيق المواقف، إنهم يعلمون أن الموقف المصري موقف له ثوابت رئيسية وموقف لا يتغير وموقف قائم على مبادئ الحق والعدالة. ولذلك صورة مصر في الخارج تتمتع بكثير من التقدير والاحترام.
1: بس ما ننساش برضه يا فندم، مش عارف كنت موجود في الحقبه الزمنيه دي وتشرفت ان كنت موجود معاك، واحنا جايين من بعيد قوي، احنا جايين من دول عامله حظر علينا، احنا جايين من دول رفضانه. كنا بنبقى في الدول دي مع حضرتك وبشوف الدبلوماسيه الرئاسيه، باكد حضرتك طبعا كلام حضرتك ان سياده الرئيس والقياده الرئاسيه لا عملت دور شخصه كمان في التعامل مع كثير من الرؤساء ومن الزعماء فرق كتير معانا.
0: حضرتك لو تتذكر اول رحله خارجيه لسياده الرئيس بعد توليه المسؤوليه كانت لحضور القمه الافريقيه في مالابو.
1: صحيح.
0: في غينيا الاستوائيه. وكان في وقت كانت مصر بتمر بظروف صعبه جدا في اطار الاتحاد الافريقي. نجح سيادته في تحويل الموقف 180 درجه.
1: ومش اصلا الاتحاد الافريقي
0: ثم انضمينا لعضويه مجلس السلم والامن الافريقي وتولينا رئاسته، وسيادته تولى رئاسه الاتحاد الافريقي سنه 2018 2019. وصاحب في نفس الوقت انتخبنا لعضوية مجلس الأمن، ودي حاجة كبيرة جدا
1: طبعا.
0: جدا أستاذ أحمد. يعني
1: في الفترة دي كمان تحديدا
0: وفي ظل هزيزه بس بنبين مدى التحول
1: بالزبط.
0: الكبير لنظرة المجتمع الدولي لمصر واقتناعه بصواب الرؤية السيد الرئيس واقتناعهم بأنه كل تقديراته ثاقبة وكلها تقديرات فعلا محل تقدير واحد.
1: بشوف يا فندم تصريحات سيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبيتكلم على سيادة الرئيس انه شخص قوي ومصر دولة قوية، وافتكر احنا كنا فين، نعرف احنا حققنا قد ايه من النجاحات فعلا.
0: الحمد لله. ده حاجة الواحد بيشعر بفخر شديد. ومرة تانية يعني لو ما كانش سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كناش قدرنا نحقق هذا الإنجاز. فعلا بالفعل إنجاز ربما احنا في الداخل هنا مش شايفينه، لكن في الخارج لا الواحد
1: شايفينه فن. ودي مهمة جدا، ما ده انا عايز اعرفه من حضرتك.
0: رافع راسه فوق حقيقي قدام المجتمع الدولي لما ننظر نلاقي اهتمام كبير من جانب كافة القوى الدولية بالتواصل مع مصر والحرص على التنسيق معها والتشاور والتعرف على موقفها ورؤيتها للمختلفة الاشكال.
1: اطلت على حاجة بس اسمح لي مش قادر، لازم ارجع للهيئة تاني. نعرف في ركن ثالث مهم جدا في دور الهيئة وهو الإصدارات الكتابية والمطبوعات الموجودة شغالين على ده، وعارف ان متوجهة كمان لدول كتير ممكن تكون مش واخدين بالنا منها، دول أفريقية دول أسيوية موجودين ده داخل الهيئة.
0: احنا يعني دي دور رئيسي للهيئة، هو دور المطبوعات والإصدارات المختلفة اللي احنا بنعمل عليها في بعضها. كل احنا عندنا كمية نشرات في اليوم كبيرة جدا، لكن في نشرات أسبوعية وفي نشرات شهرية، لكن في دوريات وإصدارات كل 3 شهور بنتناول بيها موضوعات متخصصة. يعني عندنا دورية اسمها أفاق أفريقية تتناول كل ما هو الشأن الأفريقي، موضوعات مختلفة فيها الجزء الأكبر بالعربي لكن فيها جزء بالإنجليزي، وفي نفسها أفاق أسيوية وفي أفاق عربية، وفي عندنا دورية متخصصة لموضوعات حقوق الإنسان، وعندنا حتى في موقع الهيئة سب دومين خاص بموضوعات حقوق الإنسان، حاطين كل ما يتعلق بالاستراتيجية الحالية لحقوق الإنسان والتجارية الجديدة نشتغل عليها، وفيها جزء كبير بيفيد الباحثين ويفيد المواطنين عشان يعرفوا.
1: هل بيتم تطويره؟ لأن ممكن يكون اللي بيسمعنا دلوقتي المستثمرين عايزين يستثمروا في أفريقيا، ناس عايزة تروح تشتغل هناك، ناس عايزة تطور، هل ممكن يعتمد على حضرتك في الدوريات دي إنها تبقى قاعدة بيانات ليه تنور له الطريق ما يروح؟
0: أنا بالنسبة يعني هو لا خليني أوضح لحضرتك، الأفاق الأفريقية بتتناول بشكل أكثر موضوعات السياسية، موضوعات الاقتصادية، ولكن مش فرص استثمار. إحنا جزء رئيسي من شغلنا هو بنوضح عندنا في برضو في موقع الهيئة جزء خاص بفرص استثمار في مصر، وبنحط كل المبادرات التي أطلقتها الدولة للمصريين في الخارج من حيث تعرفهم بالفرص الواعدة للاستثمار عندنا في مصر. الأفاق أفريقية وعربية وأسيوية دي مني بتتناول موضوعات السياسية والموضوعات الدولية العادية.
1: في شغل مع المجلس القومي للمرأة، ده معني بإيه؟ ملف المرأة؟
0: احنا بنشتغل مع كل المجالس القومية المتخصصة، سواء المجلس القومي للمرأة او للطفولة والأمومة او لحقوق الإنسان او لذوي الإعاقة، كل بنشتغل مع كل هذه المجالس، ودورنا في اولا موافاتهم باي يعني موضوعات بتنشر عن مجالات اختصاصهم في الإعلام الدولي، وكذلك التنسيق معهم فيما يتم تقديمه للإعلام الأجنبي، وكذلك على المستوى الداخلي. يعني أنا كنت لسه الحملة اللي أطلقناها لضبط الزيادة السكانية كان بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، موضوعات الصحة والسكان، مع كمان رجال الدين الإسلامي والمسيحي، يعني من خلال الأزهر والأوقاف والكنيسة، كل بنشتغل بشكل مع كل هذه الجهات.
1: ومتطور العمل ومتطور الشغل يا فندم، أنا شايف حاجة جاي من الذكاء الاصطناعي، أنت بتاخد كل الأدوات التكنولوجيا الجديدة أو للتحول الرقمي في الوصول لكل ما الفتحة بتكلم فيها، لو أنا فهم صح.
0: مظبوط، احنا بنحاول نجاري العصر أستاذ أحمد، بنحاول احنا نواكب التطورات الأخيرة، نحاول نستفيد من ما يتيحه الذكاء الاصطناعي، مع التأكد والتأكيد على أن هظل في النهاية العقل البشري هو الفيصل النهائي، وهو الذي يجب أن يقيم ويقدر الأمور بالشكل الصحيح.
1: آخر سؤال، مش عايز الحلقة تخلص، بس لازم أسأل، هو مش حسد والله، وانتوا قد ايه فريق العمل اللي بيعمل كل الموضوعات دي على مدار الساعة؟
0: يعني احنا فريق عمل الحمد لله محترم جدا، وفريق عمل كبير
1: بيسمع الجهد ده يا فندم، يتصور فيه الاف ورا الكلام ده،
0: وهم كلهم زملاء اعزاء، وكلهم بيعمل كلهم في موقعه، وكل حريص على ان يوصل المعلومة السليمة سواء للداخل او للخارج، وتشريف البلد بافضل شكل.
1: كل الشكر حقيقة، نورتنا وشرفتنا. أولا بشكرك على الساعة وقت من وقتك نكون موجود معنا لمستمع الراديو 99، وبشكر على مجهود حقيقة داخل الهيئة، ومتوقع المزيد. كل اللي اتكلمنا فيه ده جماعة ما كملش 3 شهور لتولي سيادة السفير علاء يوسف المنصب، أعتقد يعني مر سنة هنلاقي الموضوع في حاجة تانية خالص إن شاء الله.
0: شكرا جدا أستاذ أحمد،
1: نورت الراديو 99.
0: شكرا قوي،
1: خلصنا حلقتنا النهاردة، ودقايق تكون معنا زميلتنا العزيزة سمر إبراهيم، وإطلالة إخبارية سريعة على آخر المستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيسا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. تضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاحة الإشارة بالقوات المسلحة نائبا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. كما شمل القرار تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارا من اليوم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق حلم مصر في إنشاء محطة نووية سلمية بمدينة الضبعة، مشيرا إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى. تصريحات مدبولي جاءت خلال كلمته في فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية بمدينة الضبعة. وزير الكهرباء دكتور محمود عصمت أكد أن مشروع الضبعة النووية يعد أحد ركائز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن العمل في محطة الضبعة النووية يتم وفق جدول زمني محدد. وأوضح عصمت أن هذا المشروع يبقى شاهدا على عمق العلاقات المصرية الروسية. مزيد من التفاصيل نتابعها مع زميلي الأستاذ عبد اللطيف وهبة موفد راديو 99 لمقر مجلس الوزراء. مساء الخير أستاذ عبد اللطيف. أستاذ عبد اللطيف.
2: أيوة
1: تمام. كما تابعنا تأكيد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي حقق حلم مصر في إنشاء محطة نووية سلمية بمدينة الضبعة، وهو أهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى. لو توضح لنا أهمية هذا المشروع العملاق وما سيوفره من الطاقة.
2: يعني في الحقيقة ده حلم، يعني لو سألتي تقريبا نص الشعب المصري يقول لي كنا بنسمع عليه من يعني في الستينات والسبعينات، لكن لم يتم. وكان الاختيار أيضا الضبعة، لكن الآن أصبح هذا الحلم حقيقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم الاتفاق مع روسيا مباشرة في 2015 على إنشاء المفاعل النووي اللي هو أربع وحدات، كل وحدة بتنتج حوالي 400 جيجاوات، يعني 1200، ده بالإضافة إلى يعني بعض الإضافات اللي هي هتزود يبقوا 1280. طبعا ده مهم جدا بالنسبة لمصر، يعني على سبيل المثال والاقتصاد المصري. نعم. على اعتبار ان كل عمليات توليد هي خصم من استخدامات الغاز، وبالتالي من الممكن ان يوصل لمصر ما بين 3-4 مليار دولار في السنة كنا بنستورد بيهم غاز. هذا بالإضافة إلى إن ده مصدر دائم مستمر مقام، يعني بنسبة أمان عالية جدا. ده أحدث المفاعلات في العالم، بل إنه كما قال بروسي أكبر مفاعل الآن في العالم. وبالتالي مصر ستستفيد استفادة كبيرة جدا، ده من ناحية. من ناحية تانية لو بصينا مثلا على العمالة أو خلافه، هتلاقي إن الهدف مش مجرد واحد يروح يشتغل، لا، أنت بتربي كوادر علشان يتولوا زمام النشاط النووي في مصر
1: في مجال مطلوب عالميا مش بس على المستوى المحلي.
2: نعم. وبالتالي من الممكن يبقى عندك يعني مجموعة كبيرة جدا من الخبراء، وإحنا عندنا أوريدي مجموعة خبراء. وقامت مصر خلال الفترة الماضية بتدريب عدد من الأفارقة.
1: نعم.
2: ده من ناحية. من ناحية تانية لو شفت حضرتك الـ يعني كما قيل الآن هذه الوحدة الأولى تقريبا انتهت ودي حتستقبل الوقود بتاعها العام القادم الوقود النووي. هذه الوحدة ركبوا فيها اللي هي الانستليشن بريشرز دي الضغط, لكن دي هي الأساس في العملية.
1: نعم إذن نحن أمام مشروع ضبع نووي, مشروع عملاق يعد أحد ركائز استقرار الشبكة القومية للكهرباء في مصر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. زميلي الأستاذ عبد اللطيف وهبة موفد راديو 99 لمقر مجلس الوزراء, شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: استكمالا للدقيقة الأولى, مصر أعربت عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين. واعتبرت مصر أن هذه الاعتداءات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول لسيادة الدول من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وزيادة حدة التوترات الإقليمية. مصر أكدت أيضا تضامنها الكامل مع دولتي الكويت والبحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما, كما تشدد على أن أمن دول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي, مجددة رفضها لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول الشقيقة أو المساس باستقرار المنطقة. التلفزيون الإيراني أفاد بأن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية دون الكشف حتى الآن عن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية. يأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران. في غضون ذلك أعلن الأردن أنه تصدى لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء البلاد, مؤكدا أن قوات الجيش الأردني على استعداد للتعامل مع أي تهديدات. اقتصاديا, وزير الصناعة خالد هاشم عقد اجتماعا موسعا مع وفد شركة صينية للمعدات الذكية لبحث خططها الاستثمارية في السوق المصرية, والتي تتضمن إقامة مجمع صناعي متطور باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات. ورياضيا, المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى.

0: 90. هذا البرنامج برعاية iFilter. iFilter مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم، وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. هكون موجود معاكم من دلوقتي لحد الساعة 5 محمد نشأت، وحلقتنا النهاردة فيها كلام كتير وفيها رسائل كتير جدا في وصول منتخب مصر إن شاء الله إلى أرض القاهرة وولادنا اللي شرفونا. فخلونا كده النهاردة نفتح الحلقة ونقول، هو أنت عايز تقول إيه لأبطالنا بمجرد وصولهم إلى مطار القاهرة؟ 199 رقم الاسم اس، و218-10-866 التليفون. هستنى كل رسائلكم وندردش مع بعض ونوجه ليهم كلهم رسائل للأبطال الكبار اللي شرفونا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلتة الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم، لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. منتخب مصر زي ما انتم شايفين تعرض لظلم كبير جدا وقهر كبير جدا واحترام العالم كله الحقيقة طول الوقت. ما عنديش وقت قوي نقعد نتكلم في فنيات كتير لانه مش وقته، لان لما تاخد حقك وكامل مكمل يعني ابدأ اتكلم في فنيات. لكن انت اصلا ما خدش حقك، اتظلمت جدا جدا من الحكم، اتظلمت من المنظومة كلها، لعبت واحد من اقوى فرق العالم. فالنهاردة بنتكلم مع بعض وبنفتح قلبنا كده، عايز تقول ايه لمنتخب بلدك والابطال بلدك؟ كلموني ومستني كل رسائلكم.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: بعثة المنتخب الوطني تصل إلى أرض الوطن غدا عقب انتهاء مشوار الفراعنة الرسمي في بطولة كأس العالم 2026. المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026. محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي يقول إن مواجهة فرنسا لن تحسم بعامل الخبرة، ويؤكد أن المغرب يسعى إلى المنافسة على لقب كأس العالم. سفيان رحيم يقود هجوم أسود الأطلسي أمام فرنسا بدلا من إسماعيل صباري التي حرمته الإصابة من الوجود في قائمة المباراة. المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدي ديشامب يستقر على الدفع بجناح الفريق ديزيري دوي أمام المغرب لتعزيز الفعالية الهجومية. وإجراءات أمنية مشددة قبل مباراة فرنسا والمغرب، ووزيرة الرياضة الفرنسية تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية. الإنجليزي مايكل أوليفر حكما للمواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا غدا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

ان ده ما يحصلش مع اخواتنا في المغرب، وان شاء الله باذن الله نشوفهم في المربع الذهبي باذن الله. مصطفى شوبير وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمد هاني وابو الفتوح قبل ما يتصاب، وكريم حافظ لما نزل، مروان عطيه ومهند لاشين ومرموش وتريزيجيه ومحمد صلاح وهيثم حسن وزيكو وزيزو وكل لعيبة منتخب مصر، الحقيقة كانوا رجالة وقد المسؤولية. أنا نفسي أقولهم والله أسميهم كلهم، أنا بفتكر كده معاكم وإحنا موجودين، حتى الاحتياطي المهدي سليمان أو دونجا أو الجميل حمزة عبد الكريم نجم برشلونة اللي إحنا مستنينه. أنتوا رجالة قوي يا جماعة، وأنتوا شباب زي الفل وشباب بيحب بلده ورجالة، شرفتونا ورفعتوا رأسنا طول أيام البطولة.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجون فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها.

0: برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90-90. لسه موجود معاك محمد نشأت، وبنتكلم النهاردة في رسالتك إيه اللي عايز توجهها لمنتخب مصر بمجرد وصوله إلى القاهرة بحمد الله بعد التألق الكبير في كأس العالم. عايزين بس نحط النقط فوق الحروف كده ونفتكر مع بعض. منتخب مصر منذ تم اختراع الكرة ومنذ تم اختراع كأس العالم ما فازش في ولا مباراة في مشاركاته السابقة في كأس العالم. أول مرة في تاريخنا يفوز منتخب مصر هي البطولة دي. فزنا على نيوزيلندا 3-1، وفزنا على أستراليا بركلات الترجيح، وخرجنا ظلما وعدوانا وبهتانا من الأرجنتين بعد ما كنا متقدمين لمدة 80 دقيقة 2-0. حس كم الإنجاز وكم الإعجاز اللي حصل. منتخب مصر أغلبه من المحليين، ولازم نرجع نفتكر كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال هو احنا ليه ما نعتمدش على المدرب الوطني؟ ما احنا جربنا المدربين الاجانب كتير قوي، ما ندي فرصة لولادنا. ولما ولادنا خدوا فرصة اثبتوا انهم قد 100 مدرب اجنبي. كانت نظرة مهمة جدا جدا من فخامة الرئيس الحقيقة، عرفنا تمنها دلوقتي وعرفنا قيمتها دلوقتي. فالحقيقة شكرا لكل الدعم اللي قدمته الدولة المصرية، واللي قدمه اتحاد الكرة المصري، واللي قدمه كل الناس اللي كانوا مشاركين ومساهمين في بعثة منتخب مصر في كأس العالم.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيسا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. تضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. كما شمل القرار تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارا من اليوم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق حلم مصر في إنشاء محطة نووية سلمية بمدينة الضبع، مشيرا إلى أن مشروع محطة الضبع النووية يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى. تصريحات مدبولي جاءت خلال كلمته في فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبع للطاقة النووية بمدينة الضبع. وخلال كلمته أيضا أشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية مصر 2030 تستند إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحا أن الطاقة تعد أحد أهم ركائز هذه الرؤية ومحركا رئيسيا للتنمية والأمن القومي، موضحا أن التحديات العالمية وأزمات الطاقة أكدت أهمية النهج الذي تبنته مصر في تنويع مصادر الطاقة. وخلال لقائه مع المدير العام لمؤسسة روس أتوم الروسية الحكومية للطاقة الذرية على هامش مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق للتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع محطة الضبع النووية، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، معربا كذلك عن تقدير الجانب المصري للوتيرة الجيدة التي يشهدها تنفيذ المشروع وما تحقق من تقدم ملموس في مختلف مراحله. كما أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع والتي تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة بما يلبي احتياجات الدولة المصرية. وزير الكهرباء دكتور محمود عصمت أكد أن مشروع الضبعة النووية يعد أحد ركائز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن العمل في محطة الضبعة النووية يتم وفق جدول زمني محدد. وأوضح عصمت أن هذا المشروع يبقى شاهدا على عمق العلاقات المصرية الروسية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية بما يمثل انتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة المدنيين للخطر. وأكدت مصر رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تنال من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ووقف كافة الممارسات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع بالمنطقة. كما جددت مصر تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادة وسلامة أراضيها. التلفزيون الإيراني أفاد بأن قذيفة أمريكية استهدفت محطة بوشهر النووية دون الكشف حتى الآن عن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية. يأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله عقد اجتماعا بمشاركة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بالقارة الإفريقية. تناول الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق الثلاثي بما يدعم تيسير نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة. ورياضيا، المغرب تواجه فرنسا في 11:00 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى.

0: آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90. تعالوا كده مع بعض نقرأ بعض الكومنتس اللي حضراتكم. مصطفى إبراهيم، أهلا بيك يا مصطفى، ولادنا رجالة وحيفضلوا رجالة وتشرفنا بيهم، برافو عليك. مروة بتقول كلنا بعد المباراة صدمنا شوية لكن أصرينا إن احنا نفرح ونغني المنتخب مصر، برافو عليك، هو ده اللي كل الناس عملوه. في خالد إبراهيم بيقول لي أنا من الأردن وكلنا فخورين بمصر وبشعب مصر وأبو حسام حسن كبير القارة الأفريقية والعربية. بشكرك شكرا جزيلا، أنتوا إخواتنا وحبايبنا وكلنا كنا حاسين بكل مشاعركم. في رسائل كتيرة جدا على فكرة. في منى السيد من العراق، أهلا بك يا منى منورانا، بتقول مصر هتفضل في القلب ومصر تستحق. الحمد لله نستحق، والحمد لله شرفنا مصر وأفريقيا والعرب كلهم. لسه موجود مع حضراتكم وعايز أعرف إيه الرسالة اللي حابب تقولها لمنتخب مصر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مؤسسة سويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة سويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة سويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: رعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90-90. مش حابب قوي أتكلم، وإحنا النهاردة بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، مش حابب قوي أتكلم الحياة في فنيات أو نتكلم في فنيات. يعني في بعض الرسائل كده بتتكلم كان المفروض نقفل، كان المفروض حسام عبد المجيد ينزل، كان المفروض حاجات دي. يا جماعة طبيعي نتكلم فيها، وانت واخد حقك، انت في منطقة تانية دلوقتي، انت في منطقة ان انت اتظلمت ظلم بين. انا مش هتكلم الحقيقة عن اي تكنيك حصل في المباراة او اي خطط او اي اخطاء، ملوش لازمة، لان انا معلم كسبان الفريق رقم واحد في العالم 80 دقيقة 2-0 وملغي ليا جون حقيقي، يعني جون صحيح 100%. الفاول المدعى اللي حسبه الحكم والدعاه ده حصل 400 مرة أثناء المباراة، 400 مرة اتحسبش خالص، وعادي جدا جدا. يقول لك أوروبا اللعب فيها جامد واللعب فيها خشن واللعب فيها بتاع، بس عند اللعبة دي لا، ما فيش حاجة خالص. محمد صلاح ضربة جزاء للأعمى. طب يا معلم روح شوفها في الفار، يعني داري بس، يعني داري خلاص، انت يعني ظلمت داري بس، روح بص بصة كده وارجع، حتى ما تحسبهاش، بس قال يعني عملت اللي عليك يعني. فهنفضل فخورين بمنتخب مصر، والنهاردة الحلقة كلها عشان تقول رسالتك وحبك لفريق بلدك الرجاله.

0: برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 9090، لسه موجود معاك محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي، سمعين عن استقبالات كبيرة جدا جدا لمنتخب مصر إن شاء الله، وحفلات كبيرة وتكريمات كبيرة إن شاء الله، هم يستهلوها ويستحقوا.
0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
2: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

تكلم مع علمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش انت كل وحدها فاكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يومها نوصل والفكرة تكبر ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: بسرعة شديدة جدا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا النهاردة. الحقيقة هنفضل فخورين بمنتخب مصر. شكرا حسام حسن، شكرا ولادنا الرجالة، شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الكبير للرياضة في مصر، والحقيقة يعني وجه كل المجهود وكل التحية لمنتخب مصر وحسسهم انه قد ايه في ظهرهم، ودي لفتة وتقدير كبير جدا جدا وفخر كبير جدا للعيبة، وكان بيديهم دفع معنوية كبيرة جدا جدا. شكرا لكم، شرفتونا، وبإذن الله القادم أفضل لمصر. بنينا ومحتاجين نستكمل البناء مع منتخب حسام حسن ورجالته. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كنت موجود معاكم محمد نشأت.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، اطلب فيه رقم واحد للكباتن في مصر، اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيسا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. ويتضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، كما شمل القرار تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارا من اليوم. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المخلصة المبذولة في سبيل تنفيذ وإنجاح البرنامج النووي المصري، موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على إرادته ورعايته الكريمة لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعد أحد أبرز مشروعات التنمية الاستراتيجية التي تجسد رؤية مصر لإنتاج طاقة تصنع المستقبل. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال كلمته خلال فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية تزامنا مع ذكرى الثورة 30 يونيو. وخلال كلمته أيضا أكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة نحو استكمال أحد أهم المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة، وتحويل حلم امتلاك محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تستند إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وكذلك أوضح مدبولي أن الطاقة تعد أحد أهم ركائز هذه الرؤية ومحركا رئيسيا للتنمية والأمن القومي، موضحا أن التحديات العالمية وأزمات الطاقة أكدت أهمية النهج الذي تبنته مصر في تنويع مصادر الطاقة. محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أكد حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، انطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مشيدا بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، مؤكدا أيضا حرص مصر على دعم مختلف المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. تصريحات محافظ البنك المركزي جاءت خلال اجتماع ثلاثي عقده بحضور وزير الخارجية ورئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. من جانبه قال دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية ومؤسساتها المالية، مشيرا إلى أن البنك يطلع بدور مهم في دعم جهود التكامل الاقتصادي بالقارة وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتجارة والاستثمار. كما أكد أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال بمدينة العالمين تمثل امتدادا للدور الذي تطلع به في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المنتدى سيشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وفتح أفاق جديدة للاستثمار والتجارة البينية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية بما يمثل انتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة المدنيين للخطر. أكدت مصر رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تنال من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ووقف كافة الممارسات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع بالمنطقة. كما جددت مصر تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادة وسلامة أراضيها. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان استقبلت اليوم حسن رداد وزير العمل لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تأهيل وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها بما يتواكب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة. ورياضيا، المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟ إيه ده؟ حاجة غريبة يا حتوم، حاجة عجيبة بتحصل دلوقتي.
3: إيه؟
2: في زينة بتتعلق على عمارتنا.
3: صحيح، ده انا شفت زينة بالوان كتير قوي. يبقى اكيد في مسؤول هيعدي من الشارع ده بكره.
2: بكره؟
3: ايوه، يكونش ناجي بيه. المدير بتاعي هيعدي من هنا بكره.
2: ناجي بيه بتاعك محدش يعرفه بره الشركه عندكم.
3: ايه؟
2: وبعدين الزينه مش في الشارع كله يا حاتم، الزينه في عمارتنا بس احنا. الله الله الله، وكمان زغروطه. لا لا لا لا، ده موضوع ما يتسكتش عليه.
3: والله العظيم عندك حق، لو كانت واحده بتصوت يبقى الموضوع عادي، انما زغاريط في عمارتنا ده الغريب.
2: ايه ده؟ ده فرح. الله، فرح وحازم هو العريس.
3: الف الف مبروك. بس حازم مين؟
2: ابن مدام نجات يا اخي.
3: مدام نجات. مدام نجات مين؟ نجات الصغيرة؟
2: يا اخي، مدام نجات جارتنا هنا اللي عزلت زمان، بس سابت الشقة مقفولة. الظهر ابنها حازم هيتجوز فيها. تعال تعال نسلم عليها.
3: ايوه، نروح نروح نسلم. يا رب يا رب يكون معهم شوكولاتة بيوزعوها علينا يا رب.
4: مش معقولة صفصف. حبيبة قلبك.
2: حبيبتي،
4: وحشتيني قوي قوي يا صفصف. شفتي شفتي الولاد كبروني ازاي؟ تخيلي ان فرح حازم بكره، وجاي هو وعروسته يحطوا حاجته.
2: الف مبروك يا نجات، مبروك لحازم.
3: مبروك يا مدام نجات، عقبالك ان شاء الله.
2: اخي الله يكسفك يا حاتم. امال فين حازم بقى علشان نسلم عليه؟
5: انا هنا يا طنط صفصف، تعالي يا منى.
2: بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، دي عروسة جميلة وزي القمر.
6: متشكرة قوي يا طنط صفصف. طنط نجات حكيت لي كتير قوي عن حضرتك.
3: مبروك مبروك يا عزوم. بس ليه يا ابنك تعمل كده في نفسك؟ يعني
5: اعمل ايه يا انكل بالظبط؟ هو انا عملت حاجه غلط؟
3: عامل حاجه غلط من اولها لاخرها. اتجوزت.
2: مبروك، هتبقي تيتا بقى قريب ان شاء الله.
4: يا رب يا صفصف يا حبيبتي، انا نفسي حموت واشيل احفادي
2: يا حبيبتي.
4: نفسي حازم يخلف ابنه الاولاني بدري بدري كده عشان افرح.
5: معلش يا ماما، قرار انجاب الطفل الاول ده هو قراري انا ومنى، ده على حسب حالتنا الصحية والاقتصادية والنفسية كمان.
4: يا سلام، ده مين بقى اللي قال كده؟ إن شاء الله
6: برنامج المشورة الزوجية في المجلس القومي للمرأة هو اللي قال كده. ده هدف مساعدة الأزواج والزوجات. لسه ما تشاورتش مع حازم هنخلف طفلنا الأول إمتى؟
4: لا والله، يعني مستكتر عليا يا سي حازم هشيل ابنك أو بنتك؟
5: لا طبعا يا ماما، بس التأني في خلفة أول طفل بيديني أنا ومراتي فرصة كويسة ان احنا نستعد ونكون مناسبين ان احنا نستقبل ابننا او بنتنا.
6: بالظبط، بيدينا كمان فرصة الاستعداد لاستقبال اول طفل لينا. برنامج المشورة الزوجية هيأهلنا كمان لاستقبال الطفل الاول وتربيته كمان.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: شفتي يا صفصف؟ شفتي؟
2: ادي
4: يا ست الاجيال الجديدة، شفتي حازم ومونة بيفكروا ازاي؟
2: بصراحة يا نجات، انا عجبني كلام حازم ومونة، عجبني جدا وعجباني افكارهم. رسائل الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنة اللي حازم بيتكلم عنها افكار هايلة. الافكار دي مفيدة جدا لكل اسرة.
6: متشكرة جدا يا طنط، انا مبسوطة قوي اننا هنكون جيران لحضرتك.
3: سيبيهم سيبيهم يا نجات، دي حياتهم هم حرين فيها. ما تبقيش قنبلة ذرية، خليكي ملاك.
4: أنا برضو قنبلة ذرية. ماشي يا أستاذ حاتم، يعني أطلع أنا منها؟ أنتوا خلاص بقيتوا جيران وبقى زيتكم في دقيكم.
3: حازم.
5: أيوة.
3: بقولك أنا
5: قول.
3: أنا عاوز منك خدمة صغيرة.
5: أمرني يا أنكر حاتم.
3: عاوزك تخلف بعد سنة، تخلف بعد 10. المهم أول ولد تخلفه تسميه حاتم.
2: حازم ومونة دول تفكيرهم عجبني جدا. هي دي الحياة الصح. يا ريت كل اللي مقبلين على الجواز يروحوا برنامج المشورة الزوجية.
3: من متجوزين كمان لازم يروحوا للبرنامج ده على فكرة. رسائل الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة مهمة جدا لكل بيت وكل أسرة.
2: إيدك
3: إيدي ليه؟ هتقري لي الكف؟
2: لا، إيدك على فلوس علشان نجيب هدية لمونة وحازم العرسان الجدد.
3: أنا هديهم هدية أجمل من الفلوس.
2: إيه؟
3: هغني لهم في الفرح.
2: باص الفرح.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
1: رقم التسجيل الضريبي 178389.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
3: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيسا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. ويتضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. كما شمل القرار تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ اعتبارا من اليوم. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أعرب عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المخلصة المبذولة في سبيل تنفيذ وإنجاز البرنامج النووي المصري، موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على إرادته ورعايته الكريمة لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعد أحد أبرز مشروعات التنمية الاستراتيجية والتي تجسد رؤية مصر لإنتاج طاقة تصنع المستقبل. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال كلمته في فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية تزامنا مع ذكرى ثورة 30 من يونيو. وخلال كلمته أيضا أكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة نحو استكمال أحد أهم المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة وتحويل حلم امتلاك محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تستند إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح مدبولي أن الطاقة تعد أحد أهم ركائز هذه الرؤية ومحركا رئيسيا للتنمية والأمن القومية، موضحا أن التحديات العالمية وأزمات الطاقة أكدت أهمية النهج الذي تبنته مصر في تنويع مصادر الطاقة. محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أكد حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، انطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك، مشيدا بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، مؤكدا أيضا حرص مصر على دعم مختلف المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. تصريحات محافظ البنك المركزي جاءت خلال اجتماع ثلاثي عقده بحضور وزير الخارجية ورئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. من جانبه قال دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية ومؤسساتها المالية، مشيرا إلى أن البنك يطلع بدور محوري في دعم جهود التكامل الاقتصادي بالقارة وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتجارة والاستثمار. كما أكد أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال بمدينة العالمين تمثل امتدادا للدور الذي تطلع به في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المنتدى سيشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة البينية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية بما يمثل انتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة المدنيين للخطر. وأكدت مصر رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تنال من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ووقف كافة الممارسات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع بالمنطقة. كما جددت مصر تضامنها الكامل مع الأردن ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادة وسلامة أراضيها. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان استقبلت اليوم حسن رداد وزير العمل لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها تأهيل وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها بما يتواكب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة. ورياضيا، المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير من الطعم بجد خاص سواء الساندوتش او عصير.
2: جمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير. شنا امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
3: كان جاي يسرق خزمة ده ولا
4: لا؟ كان جاي يسرق موزون دمتي اللي بط.
1: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي, جواها بلاي ستيشن, جواها موبايل, موضوع كبير قوي. انا ماشي
5: دلوقتي ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي, بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
6: رقم التسجيل الضريبي 178389.
7: وعندك واحد شاي تفريح
8: صبح صبح.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مصبوح.

ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي فيتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيسا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. كما تضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وتعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تعيش مرحلة تاريخية من البناء والتنمية القائمة على تحقيق أحلام طال انتظارها لعقود طويلة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في الاحتفالية التي أقيمت بموقع محطة الضبعة النووية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية. وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية مصر المستدامة تضع قطاع الطاقة في مقدمة أولوياتها كونه المحرك الأساسي للتنمية والأمن القومي، وأضاف أن الأزمات العالمية الراهنة أثبتت صحة الرؤية المصرية القائمة على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد المتزايد على المصادر النظيفة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بمدينة العلمين، وذلك على هامش زيارته إلى مصر للمشاركة في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة النووية. وخلال اللقاء أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدعم الفني الذي تقدمه الوكالة لتطوير البرنامج النووي السلمي في مصر. محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أكد حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، مشيدا بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين دول القارة. تصريحات محافظ البنك المركزي جاءت خلال اجتماع ثلاثي عقده بحضور وزير الخارجية ورئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية بما يمثل انتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة المدنيين للخطر. وأكدت مصر رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تنال من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ووقف كافة الممارسات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع بالمنطقة. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وسرع العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب. ورياضيا، المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور الربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: كله بالأغنية يفوق مع إمام مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وأجمد الأغاني والأغاني الشعبي والمهرجانات والمود العالي جدا. النهاردة أجازة، يعني خلاص كده ابتدى الويك اند. هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، ومساء الفل على أجمد سميعة في العالم، سميعة الراديو 90 90. عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني والله. من الأسبوع اللي فات كان عندنا أحداث كتيرة وكبيرة، بس يعني عودا سليما. تعالوا نمسي كده على أول ناس معايا من قبل دلوقتي، والله يعني الرسائل بتبعت من قبل الحلقة يمكن ما تبتدي بنص ساعة. طيب سريعا كده مسي كده وعلى كل حبايبنا. مساء الخير يا إيمو يا عروسة النيل، أحلى مساء عليكي. عايزك تمثلي على أبو كمال محمد وأبو جوليا وزكريا وأسامة ورمضان وأحمد تونة وحمد الله على السلامة يا أبو كيمو يا عسل. خلينا كده متفقين من البداية، إحنا هنمسي على اسم اسمين ماشي، يعني إيه عشان نعرف نمسي على كل الناس. أحلى مساء عليكي يا أستاذة، أنا مصطفى من منشية ناصر، بمسي على بناتي وزوجتي هنا وفريدة من العربية رايحين فرح، وبعت لي الفيديو. ايوه بينا على بال ما يعمل داونلود. ايوه كده كل اللي بيسمع يبعت لي الفيديو من العربيه. وحشتيني قوي يا ايمو. ياسمين ام حمزه وتاي من اسكندريه، يا ياسمين يا ياسمين انت كمان وحشتيني. واحلى مسا الاسكندريه واهل اسكندريه وستات الاسكندرانيه حبايب قلبي. تعالى يا مايكل تعالى. ديليتت ليه يا بابا؟ طيب بعت لي صوره وبيرقص. يلا بينا نبتدي الشهيصه. مساء الورد والياسمين على أجمل قلب في الراديو، محمود لبيب أبو كنزي. يا محمود أخبارك إيه؟ مساء العسل. بيقول لي ما عنديش حد أمسي عليه، ده مايكل بيمسي على مصر كلها. ليه ما عندكش حد ليه يا مايكل؟ ما أنا موجودة. مسي علي يا حبيبي، مسي علي يا بابا. أحلى مسا عليكي يا قمر. دي ياسمينة أهلا وسهلا. مساء الورد عبد الله مصطفى، يا عبد الله أحلى مسا عليكي يا عبد الله. إيمو عاملة إيه معاكي؟ مصطفى من مصر القديمة، إزيك يا مصطفى وأهلنا كلهم في مصر القديمة. إيه الصورة الحلوة دي؟ دي نودي. هي اسمك يا مصر في السماء عالي، شرفتونا وأساميكو في قلوبنا غالي، ومع وحش الراديو حبيبة قلب نودي إيمو أحلى ساعتين بتغير لحالي. وحشتيني كتير يا روح الروح، وسعيدة بتسلم عليكي جدا والأستاذ عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر، كل الإسكندرانية بيحبوكي وبيسمعوكي. حبايب قلبي احلى تحيه لاسكندريه واهل اسكندريه. ايه اللي انا شايفاه ده؟ الله اكبر عليكم، اللهم بارك. كل الرسائل دي في اول دقيقه. مساء الورد والفل يا ايمو، انا منى، انا مبسوطه قوي ان عجبك. عجبتك كلمه حب السنين، وده لقب ايمو على طول عندي، حب السنين. ايه الكلام الجامد ده؟ يا ايمو اكيد حب الناس ليكي من رضا الوالدين، من حبه ربه حبب الناس فيه، واكيد دي احسن نعمه. والله العظيم احسن نعمه، احلى حاجه في حياتي حب الناس دي، والله اكبر نعمه في حياتي. يا مساء العسل على وحش الراديو امام مختار، بمسي. انا مفروض اول رساله، والله ما شاء الله رسائل كتير. سيد من دار السلام، اهلا وسهلا يا ابو السيد يا غالي. طب يلا بينا نسمع بقى حاجه وهرجع اقرا كل حاجه. والله حاضر حاضر حاضر. بما ان احنا النهارده هنبتدي الويك اند، النهارده الخميس، فنبتدي كده بأغنية الأجازة، جات شويري وبوسي، وأنا بحب الأغنية دي جدا بتشهيص كده. خلونا الأول كده أفكركم بطرق التواصل. 2-18-10. عايزة صحيح قبل ما أنسى، نادين يعني الأردن وأهل الأردن وشعب الأردن، نادو حبيبة قلبي صاحبتي وأختي وحبيبتي، أحلى مسا عليك يا نادين وكل حبايبنا من الأردن اللي منورين مصر الحبيبة. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والاس ام اس على 199-9 والواتساب على 010-490-90-4. انتوا دلوقتي بتسمعوا كله بالاغنيه يفك، معاكم ايمان مختار، يلا بينا.

0: عندنا فرح النهارده يا محمد.
1: طب وانا اعمل ايه؟
0: عادي يا عم، هنعمل اي مصلحه
1: يا ابني، مفيش كلام اقوله.
2: يلا بينا، شويه شهوسه كده من البدايه.
0: الله. اطلع بس، اطلع، يلا بتوكل على الله.
1: ماشي براحتك.
2: ايوه،
1: ياما ياما ياما ياما.

ولسه مكملين ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. بالنسبة بقى لمايكل هو بقى بيقول أنا مستني الموضوع وحضرتك في الطريق. طيب بص يا سيدي، موضوعنا النهاردة، طبعا النهاردة الخميس فمش عايزين مشاكل، يعني كل اللي متخانق مع خطيبته يعني يحاول يهدي الأمور، ولو أنت خارجة مع جوزك دلوقتي وقفشين على بعض كلميني وأنا صالحكوا على بعض، مش عايزين مشاكل خلاص، عايزين نهدي الامور كده. الخميس استمتعي الاول وخرجي وخدي مصلحتك وبعد كده نكدي عليهم السبت او الحد عادي يعني. طيب موضوعنا النهارده بمثل كده، ايه بيقول؟ ايه مثل بيقول؟ في الوش مرايه وفي القفه سلايه. اللي يعرف يعني ايه سلايه يقول لي، وبعد ما نعرف يعني ايه سلايه نكمل الموضوع. ماشي يا عم مايكل. ماشي يا عم مايكل. الناس اللي دايما في وشك يضحكوا ويجملوك ويفخموك وانت الجميل وانت الجدع وانت الاصيل وبيقولوا في وشك احلى الكلام، ويجوا بقى في ظهرك بيبقوا سليه. يعني ايه سليه؟ يلا نبتدي الاول بالمعنى وبعد كده ندخل في الموضوع. ايه ده كل السيل دي؟ مبدئيا تاني عشان ما اقفش، عشان اخلق ايديا، اللي هيبعت يبعت سطر واحد عشان الحق اقرا كل الرسائل. مساء الخير يا أستاذة إيمان، معاكي موسى حليم من مصنع البنطلون جينز، وحابب أقول ألف ألف مبروك لمنتخب مصر ورجالتنا، وشكر خاص للكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن وكل الجهاز الفني. عايز أسمع أغنية عصام صاصة عم عمك الجديدة، ملحقتش بقى، ممكن أسمعها لكم بكرة. مايكل بيضحك بيقول إزاي مش عايزين مشاكل؟ طيب مش عايزين مشاكل النهاردة، النهاردة مودي حلو، عايز أعمل لكم حلقة حلوة، فيعني كل اللي عامل نوش ما ايه يهدي الامور. احلى مساء على وحش الراديو في الورشه ايهاب ابو ايام، وعايز اقول لمنتخب مصر شرفتونا ورفعتوا راسنا. طبعا سليه يعني منوره يا امي، عايزين اغاني تدلعنا وتشخلعنا كالعاده بدل الباد مود. سليه يعني بيتسلى عليك. لا غلط. يلا ابتدينا اهو. يعني ايه سلايه؟ ده مثل قديم دايما كان بيتقال، يقولك في الوش مرايه وفي القفا سلايه، وبيتقال على مين؟ يعني ايه الموقف اللي بنقول فيه المثل ده؟ والاغنيه دي مطلوبه من اول دقيقه في الحلقه. ايوه ايوه. وانت علي الراديو في العربيه وعلي المود، ما نفعوش على قد ما ضر. على فكره الاغنيه دي ريليتد بالمثل.

عايزه امسي على كل اصحابنا وحبايبنا وسمعه الراديو 90 وعلى طريق الساحل دلوقتي توصلوا بالف سلامه وانجوي وهابي ويك اند. شيماء وهند، شيماء وهند سوقوا بالراحه وتوصلوا بالسلامه. يلا بينا بقى نبتدي بقى ايه الشعبي بقى، يلا بينا نبتدي برضا البحراوي عالدغري وبرجولة، عالدغري وبرجولة، يلا بينا. أيوة 2-18-10-8-66 ده تليفوننا والاس ام اس على 199 والواتساب على 010-410-499-4 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90. تقدروا تسمعونا وتشوفونا، تنزلوا الابليكيشن على الموبايل الراديو 90، تبقوا معايا جوه الاستوديو دلوقتي. يلا بينا عالدغري وبرجولة كلها من البابة مشغولة

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر ينهي مشاركته في كأس العالم 2026 محتلاً المركز 15. مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر يحتل المركز 4 بقائمة أفضل الحراس في النسخة الحالية من كأس العالم. المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور الربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم. محمد وهبي مدرب منتخب المغرب يعلن غياب المهاجم إسماعيل صباري أمام فرنسا. خورخي جيسوس يقترب من تولي القيادة الفنية لمنتخب البرتغال خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز. تقارير تشير إلى اقتراب النجم البرازيلي نيمار من اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90. طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفاريح
3: صب.

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجهها بتحدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 ومكملين لحد الساعة 9. هابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا، وهابي ويك أند وأجازة سعيدة لكل سماعه الراديو 90 وكل الناس اللي على الطريق اللي رايحين اسكندرية والرايحين الساحل واللي رايحين في أي ويك أند، يعني توصلوا بألف سلامة. مبسوطة أن أنتوا بتسمعوني دلوقتي وأنتوا على الطريق. تمشوا بالراحة وتسوق بالراحة وتلتزموا بتعليمات الطريق عشان توصلوا بألف سلامة. النهاردة بنتكلم على مثل بيقول في الوش مراية وفي القفا سلاية. فانتوا شطار، انا سألت يعني ايه سلاية. خلينا بس الاول نروح على الواتساب. طب انا اقرأ كل ده ازاي؟ الله اكبر عليكم. طيب اللي عمال يقول لي صوتك ميلو، بصوا انا انتوا خلاص تعودتوا بقى، اول ما الجو يبقى حر ف يعني سخن يعني ساقع يعني تكييف يعني حر قوي، فانا اكتر حاجه بتتاثر فيها الاحبال الصوتيه، فهتلاقوني كده ايه شويه حلقه الاحبال الصوتيه بعافيه وشويه ترجع تاني بالف سلامه. فخلاص انتوا متعودين عليا يعني. طب بس استنوا بالراحه بالراحه، اللي يبعت رساله يبعتها مره واحده عشان اعرف اقرا الرسائل كلها كده كتير. طيب اقرا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طيب تعالوا نسمع برضو فويسات كتير يا جماعة. فويس واحد بس، واحد.
2: احلى مسا على الاستاذة ايمي. ابو فريحة بيمسى عليك يا استاذة ايمي. جوهرة برجوش يا استاذة ايمي، ابو فريحة بيمسى عليك وعاوز احلى مسا بوجهه لمعرض الدكتور. معرض الدكتور؟
1: لا ما عشان اعمل اعلانات بقى. ابو فريحة مالك؟ طيب يلا بينا نقرا بقى شويه رسائل كده. مساء الخير يا ايمو، بن لادن بيمسي عليكي من محافظه بني سويف، وعايز اسمع اغنيه لعصام صاصه ومحمود العسيلي يا بن لادن، وسلم لنا على كل اهالينا في بني سويف. اللي يبعت يا جماعه مره واحده مش هقراهم. انا موسى وبيقول لي معنى سلايه. ماشي يا موسى. طيب كلام كتير او رسالة كبيرة مش هقراها. فريدة، هنا وفريدة بيمسوا على حضرتك. بتنعنيش الجو والله، بصهم لي يا هنا يا فريدة يروح قلبي. مايكل بقى بصوا بقى مايكل بيقول لكم ايه، ما تعصبوهاش يا ولاد، اسمعوا مني. هو الظاهر واجب علينا ان احنا نقدم نصايح للمستمعين الجدد، كل واحد يسلم على صاحبه رسالة واحدة بس. هم مش عارفين يا مايكل، برضو الجداد لسه برضو مش فاهمين. أحلى مسا عليك يا إيمي، أنا أحمد إبراهيم بحب أمسي على أبويا الحاج إبراهيم حسن وأقول له ماشي. إحنا هنقول المسا بس يعني، ما تدخلونيش في تفاصيل. مساء الفل على أحلى إمام مختار، عمرو تسوي سواق تاكسي من إسماعيلية، ما فيش أغنية لإسماعيلية. ألف سلام عليك يا عمورة، أخبارك إيه وأخبار الزباين إيه في الحر كده قولي؟ وبتشغل التكييف في التاكسي ولا بتقول لهم مش شغال عشان تقلل البنزين؟ قولي بس. على فكرة أنا بس عايزة أقول رسالة لكل سواقين التكاسي، ممكن أنا عارفة أن البنزين غالي ومتحبوش تشغلوا التكييف، بس صدقني لو شغلت التكييف للزبون هتاخد منه أكتر من اللي هيدولك في العادي، لأن أنت بتريحه. فأقول له أنا هشغل التكييف بس هنزود شوية الأجرة، هو بقى ومزاجه، لكن ما تحرموش كده تبقى قاعد بيتسلق جوه التاكسي. سلاية معناها شوكة أو حاجة صلبة. هاني جد بيمسي على حضرتك، أنا ما سمعتش أنت قلت إيه على الحل بتاعي. إيه الحل؟ لا هو مش حل، إحنا بنقول بس كده. أحلى مسا على أحلى إيمان مختار، على فكرة السلاية هي الشوكة اللي في الجريدة بتاعة النخلة. احلى مسا على اي حد انا اعرفه. هاني تايجر، يا هاني اخبارك ايه؟ طيب تعالوا نسمع بقى شويه اغاني، مش كله ضرب ضرب ضرب في الشتيمه. مساء الخير يا وحش الراديو، انا علي من اسماعيليه بسمعك من التاكسي وانا شغال. يا علي يا علي، اخبارك ايه؟ وربنا يعينكم يا رب، رجاله مصر الجدعان. طيب تعالوا نسمع بقى رحمه محسن، ايه حفله تنكريه. ايوه انا الزمان يا انا دغدغني. يلا ناخد بقى شويه تليفونات، ايه رايكم شويه تليفونات بقى؟ 2 18 10 8 66 ده تليفوني، يلا بينا.

0: ولسه مكملين ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. يعني أنا كنت هشغل الإعلانات بس بصراحة يعني عايدة يعني عملت مجهود جبار عشان توصلي وأنا قلبي ضعيف ما استحملش. يا عايدة
1: ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك؟
0: الحمد لله. اخبارك ايه؟
1: انت عارفه لو حاجه من اسكندريه كان زماني جيت لك بقالي كام حلقه كام سنه
0: يا روح قلبي. انا اسفه
1: لو حاجه ماشيه حتى مش حاجه راكبه كان زماني وصلت. لا مش معقوله كده يا استاذه امان.
0: يا روح قلبي انا اسفه والله حقك عليا.
1: وبعدين بص لازم تكتب تليفونات حقها لان في ناس ما بتعتمدش على الواتس والفيسبوك والحاجات دي فلازم كل واحد ياخد يعني.
0: يا روح قلبي حقك عليا يعني
1: لان انت ليكي يعني الناس بيعشقوكي مش بيحبوكي بس فانت لازم تبتدي احنا كمان برضه لازم نبقى تحت النظر يعني.
0: يا روح قلبي حقك عليا والله. بس انا اقول لك على حاجه يعني عشان تعذريني والناس تعذرني. بيجيلي تليفونات كتير بس ساعات بيدخلوني في حاجات انا ماليش فيها. يعني فجاه انا مثلا مديه في فاصل دقيقه مثلا ماشي فالأغنية مثلا خلاص بتخلص ألاقي حد بيكلمني في مشكلة كبيرة وبيحكي وعايز أخد رأيك وببقى محرجة أقفل معاه ومش عارفة أقفل إزاي ولازم أدخل هوا. فابتديت يعني مش عايزة أزعل الناس فشوية قللت التليفونات.
1: لا اللي يقول لك مشكلة مثلا قوله طب خليها مثلا بعد الحلقة لو تقعدي مثلا ربع ساعة نص ساعة بعد الحلقة برضه هتقدري اللي انت تعملي حاجة زي دي لأن الناس فعلا بتحبك. في ناس بتبقى فعلا محتاجة رأيك في حاجات كتير لأن حضرتك خبرة يعني كبيرة أوي وإحنا معتبرينك أخت كبيرة أو لو حد صغير معتبرك مثلا مامته وأخته وكده فعلا في ناس لا بتبقى محتاجة حتى لو حد عنده مشكلة بيبقى محتاج يسمع رأي حضرتك. فبرضه ديت أنا ولا أقدر أظلمك ولا أقدر أظلم اللي بيتصل يعني بس برضه ما تقفليش علينا قوي كده يعني.
0: يا روحي حاضر. بس انا برضه ببقى عايزه اسمعكم اغاني اكتر عايزاكم تبقوا ما تمليوش من الموضوع فمش كل الناس عندها السنس ان هي تقفل بسرعه يعني فاهمه.
1: بصي يا استاذه امان احنا بنستنى الخميس والجمعه دول عشان نسمع صوتك. الاغاني ممكن تسمعيها على فلاشه تسمعيها 90-90 بتجيب مثلا من الساعه 12 للصبح بتبقى اغاني وفي اغاني بتبقى فوق وفي فترات بتبقى فيهاش مثلا مذيعين وفيهاش برامج كده فبيبقى فيها اغاني واحنا فعلا بنبقى محتاجين نسمع صوتك بنبقى محتاجين نسمع رايك بنبقى محتاجين نسمعك اكتر ما نسمع اغاني.
0: يا روح قلبي يا سلام. ده شرف ليا والله. طيب انا ببوسك وانا مبسوطه ان انا سمعت صوتك النهارده يا عايده. ومرسي على المجهود الجبار اللي بقاله فتره عشان توصلي لي والله على راسي والله.
1: ماشي يا استاذ اطلب منك طلب بقى ولا ايه؟
0: يا اموري.
1: الامر لله وحده ما يمرش عليك عدو
0: حبيبتي.
1: عايزه اسمع حماده هلال.
0: ايه الحماده هلال ولا اي حاجه على ذوقي؟
1: اي حاجه. بصي انا عاشقه حماده هلال يعني انا معروفه اما بطلع يعني في ناس ما تعرفش اسمي تعرف ان انا معشوقه حماده هلال
0: والله. طب والله حاضر.
1: بحبه قوي بحب اغاني جدا يعني.
0: اشغل لك حماده هلال. حاضر. عينيا
1: وبالله عليك ما تهديش علينا كده تاني.
0: لا والله خلاص حقك عليا.
1: ماشي. انا زي ما بقول لحضرتك انا واحد الناس انا ماليش في الفيسبوك ولا الواتس ولا الحاجات دي انا معتمد على التليفون فانا عايزه اسمع صوتك مش عايزه اسمع صوتك بس كده عايزه اسمع صوتك. صوتك بيديني طاقه كده ايجابيه وتفاؤل وحاجات كتير يعني حضرتك لو تعرفي الناس فعلا بتحبك قد ايه تتجنى 24 ساعه في ال 24 ساعه في الاسبوع كله
0: يا روح
1: فعلا في ناس بتحبك يعني.
0: يا حبيبه قلبي ده انت حبكوا ده على راسي والله والله انا هعيط يا عايده خلاص حقك عليا. بابوسك بابوسك.

0: ببوسك.
1: الله
0: انا
1: يخليك.
0: هحضرها لك بس عشان احنا دلوقتي يعني مش لاحقه اطلع لك حمدانة، بس هسمعها لك
1: تقريبا كده لسه برنامجك لسه معانا يعني، بس اهم حاجه ما تنسينيش.
0: لا ما اقدرش انساكي يا قلب القلب حبيبه قلبي. ميرسي يا عايده على تليفونك. باي يا روحي، باي باي. يعني يا جماعه يعني اقول لكم ايه، حقكم عليا. بس يلا عايزين بقى ايه، نطلع نسمع حاجه بقى كده. ايه عايزه حاجه مشخلعه كده. سمعكم ايه؟ سمعكوا ايه؟ يعني ما تزعلوش مني، لان زي ما انتوا عارفين انا ببقى حابه اسمعكوا. هو انا الصوت ايه؟ اخباره ايه؟ مالي؟ حابه اسمعكوا اغاني اكتر يعني، فاهمين؟ نسمع الاغنيه دي وبعدين نبقى احضر حمد اهل العيد. تليفوننا 2-18-10-8-66، ده تليفوننا والاس ام اس على 199، والواتساب على 010-490-90-4، والابليكيشن اللي على الموبايل الراديو 90-90 تقدروا تنزلوه على الموبايل، يبقى معاكم الراديو 24 ساعة على التليفون صوت وصورة. طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة، الهيبة والمعلمة.

هي الاغنيه دي ايه يا ايمان؟ الاغنيه دي طارق الشيخ وعبد الباسط حموده الهيبه والمعلمه. لسه مكملين وكله بالاغنيه يفك، ولسه معاكم ايمان مختار ومكملين لحد الساعه 9. 91.9 الاس ام اس تليفوننا 2 18 10 8 66، والواتساب على 010 490 90 4. ويا عايده الاغنيه دي سبيشال ريكوست ليكي عشان ما تزعليش. روح الروح لحماده هلال، وانا بهديها لك عشان انتي روح الروح وحقك عليا. ابوس ايديك ولو اتصل انا هفتح التليفونات، بس دقيقه عشان خاطري.

0: الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200 301 950.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تعيش مرحلة تاريخية من البناء والتنمية القائمة على تحقيق أحلام طال انتظارها لعقود طويلة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في الاحتفالية التي أقيمت بموقع محطة الضبعة النووية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية. وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية مصر المستدامة تضع قطاع الطاقة في مقدمة أولوياتها كونها المحرك الأساسي للتنمية والأمن القومي، وأضاف أن الأزمات العالمية الراهنة أثبتت صحة الرؤية المصرية القائمة على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد المتزايد على المصادر النظيفة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بمدينة العلمين، وذلك على هامش زيارته إلى مصر للمشاركة في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة النووية. وخلال اللقاء أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدعم الفني الذي تقدمه الوكالة لتطوير البرنامج النووي السلمي في مصر. محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أكد حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، مشيدا بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين دول القارة. تصريحات محافظ البنك المركزي جاءت خلال اجتماع ثلاثي عقده بحضور وزير الخارجية ورئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية، بما يمثل انتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة المدنيين للخطر. وأكدت مصر رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تنال من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ووقف كافة الممارسات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع بالمنطقة. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت لليوم الثاني على التوالي، كما أدانت الجامعة العربية الاعتداءات التي طالت الأردن معتبرة أنها تمثل سلوكا عدوانيا مرفوضا وانتهاكا لسيادة الدول العربية. وحذرت جامعة الدول العربية من استمرار إيران في هذا النهج التصعيدي الخطير الذي يعكس مسعا واضحا لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، داعية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته لوقف هذا التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب. ورياضيا، المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوط.

الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ولسه مكملين ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. والنهاردة الخميس، هابي ويك أند لكل اللي بيسمعوني، اللي لسه خارجين من الشغل واللي لسه طالعين على الطريق عشان يقضوا الويك أند في الساحل وفي اسكندرية وفي كل المصايف الجميلة اللي في مصر. مصر يا جماعة أم الدنيا والله، فيها كل حاجة حلوة، مشتة تلاقي، مصيف تلاقي، كل حاجة تلاقي. طيب أفكركم بطرق التواصل الساعة الثانية بقى اللي لسه فاتح الراديو، 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الأسم أس على 199، الواتساب على 010-490-90-4. دلوقتي احنا معانا أسم أس ومعانا رسائل كتير ومعانا تليفونات ومش عارف أعمل إيه. خلونا الأول يا نادين، رسالة بتبعتها نادين لمامتها صحر، وبتقول لها نادين طبعا من الأردن وشعب الأردن، بتقول لها إن هي بتحبها جدا واشتقت لها جدا. اشتقت لك يا صحر. دي من نادين. وغنوة، يعني غنوة بنت نادين العروسة الجميلة، واخواتها كمان عايدة وكريستين، أحلى حبايبنا من أحلى شعب الأردن، أهلا وسهلا. عايزة كمان رسالة بعتها عمر، يا عمورة إهداء طالع من الصعيد لوحش الراديو إمام مختار، أحلى مسا عليك يا وحش الراديو. يا عمر يا عمر حبيب قلبي يا مورة على راسي. طيب في كمان على الواتساب، مساء العسل يا بنت الحلال، كابوريا بيمس عليك والمصنع كله بيمس عليك يا كابوريا حبيبي، وحشتني والله. سلام عليك، ازيك استاذة ايمان، انا يحيى بسلم على حضرتك وببعت مسا لاخواتي الصناعية اللي عند الحاج ربيع اللي عازمهم على الغدا النهاردة، يعني حلو اتغدوا واسمعوني. مايكل، وعشان في الغضب كلنا بنتاخد بذنب اللي كان السبب، خدوا شوية نصايح تحت عنوان ما تعصبونيش. وسؤالين بكل جديد، بلاش تسلم على اصحابك من الطفوله لغايه اللي قاعدين معاك. بص هو مايكل مديك وايه طريقه الاستخدام لإمام مختار. يعني ايه اللي يبعت يعني لإمام مختار؟ هو مايكل بيمهد لكم الطريق. يعني اول حاجه بلاش تسلم على اصحابك من الطفوله لغايه اللي قاعدين معاك. تاني حاجه جهز وانجز هتقول ايه، برافو عليك يا مايكل. تالت حاجه لو غلطان قول واختصر، عشان لو وقعت في الكلام هيبقى يومك مش فايت. رابع حاجة لو عندك مشكلة مع المدام وكنت غلطان، نصيحة مني أنا بقى بلاش تقولها، هتاخدك براولي وتجيب أجلك. ليه يا مايكل بس يا مايكل؟ طيب ناخد بقى أول تليفون. شقه، ألو.
1: صباح الخير يا مامة الإذاعة.
0: حبيبي يا شقه،
1: يا حمامة الإذاعة، يا كروان الإذاعة، يا كوكب الإذاعة، يا أرق حاجة في مصر، وأرق قلب في مصر، وأرق لسان في مصر، وأرق إخلاص، وأرق أدب، وأرق احترام، وأرق كل حاجة العالمية بتاعتنا أمام مختار.
0: حبيبي يا شقه،
1: أمام مختار هي العالمية بتاعتنا، اللي عنده أمام مختار واللي عنده منتخب مصر يورينا. بالآخر إيه هو ده شعارنا.
0: حبيبي،
1: واحنا بنحبك يا استاذه وكل مستمعينك عشمانين فيكي. فعلا موضوع التليفونات ده مشكله، بس احنا عاذرينك. زي اخويا مايكل ما قال كده، ما تعصبهاش.
0: ما تعصبهاش،
1: شعرنا ما تعصبهاش. هي زورها واجعها وهي العين عليها كتير، وهي الناس مستقباها في حالها، وهو الناجح وهو المتفوق وهو الكويس وهو المخلص وهو اللي بيقد عمله باخلاص، وهو اللي الميكروفون اللي قاعد قدامه ده مش جاي له كده، يعني انا اسف بالمجاملات، لا ده انت اعلاميه كبيره، ده انت مسديره، ده انت التلفزيون المصري
0: حبيب.
1: ده انت كل حاجه،
0: الحمد لله.
1: انت كل حاجه يا استاذه ايمان، ربنا يخليكي لينا،
0: ربنا
1: يخليك وما يحرمناش منك
0: يا شيخ،
1: شر المرض ويسترها معاكي وينجيكي. وعاوزك يعني عاوز ابقى صديق لمايكل، انا عمال بمس عليك كتير وهو ما بيمسيش عليا. يعني انت احلى حاجه في مستمعينك، اللي انت مستمعينك كلهم بيسالوا على بعض.
0: ايوه،
1: عم احمد الخصوص، اختي جزره، الاختي اللي كانت بتكلمك.
0: ايوه،
1: عم شريف البورسعيدي، قبو. الدنيا كلها بتسال عليك واحنا بنسال على بعض من خلالك. يعني انا بسال، انا ما اعرفش مايكل، بس مايكل معاك على طول وبيسلم عليا معاكي.
0: أيوة،
1: ومع الاستاذه بسنت بكر معاها ومع الدنيا كلها معاها في صله. فانت دلوقتي احنا بنطمئن على بعض من خلاله، فرجاء عشان خاطر ربنا زي الاخت اللي قبل كلمتك يعني، ادينا مساحه. وانا واحد من الناس هلتزم بالتعليمات بتاعتك. عامله يا استاذه؟ كويسه يا استاذه، مستمعينك بخير يا استاذه، ربنا يكفيك شر المرض ويخلينا ويخليكي لينا ويبعد العين عني.
0: امين يا رب.
1: ويبعد كل حاسد عنك.
0: امين يا
1: رب. ويكفيك شر المرض وشر المستخبي وشر ما هو شره.
0: امين يا رب حبيبي.
1: ويخلي لك مستمعينك. ده النبي يبارك لك فيهم.
0: ربنا ما يحرمني منكم ابدا.
1: والضرب الاحمر والزاويه الحمراء وبورسعيد وعم سامي فؤاد وطب وعلى السكران. انا مش عايز اقدمك، مش هخلص عشان انا ارتبطت بالتعليمات.
0: حبيبي يا شقه،
1: وحياه سيدنا النبي ما تنسي شقه
0: عليه الصلاه والسلام. ما اقدرش انساك.
1: انا مش
0: هقول
1: لك اكتر من كده، انا ورديني ليكي سيدنا النبي محمد
0: عليه الصلاه والسلام.
1: ولا تنسي شريف قبض البورسعيدي.
0: حاضر.
1: ولا تنسي اهل الضرب الاحمر حبايبك اللي بيعشقوكي،
0: حبايبي
1: اللي عاملينك زي كوكب الشرق ام كلثوم.
0: على راسي والله.
1: ام كلثوم راحت بس ايمان مختار معانا
0: حبيبي. والله حبيبي.
1: خلاص انا مش هطول عليك.
0: ماشي يا حبيبي، تسلم لي.
1: يرزقك ربنا من عنده.
0: امين يا رب. تسلم لي.
1: وسلامي من خلالك لاخويا مايكل الروح الوطنيه والاخلاص كله، لان هو كلامه احنا مش عايزين نقلب البرنامج بتاعك ده محكمه الاسره.
0: ايوه.
1: ايه عاوز اخبزها وبطل السجاير تقول لك. طب انت ايه كل البانه وحط روج وبصيتي نفسك، مفيش دعوه بيه هو. الثانيه خطيبها مش عارف ايه، اصل مش جلاطي، اصل مش عارف ايه. احنا محكمه الاسره. احنا عاوزينك تنعنشينا. خلاص مايكل نعنشينا وبصيتينا، واحنا هنقفل معاكي وهنتحدث ونرقص معاكي.
0: ماشي. والاغنيه اللي جايه عصام صاصا ومحمود العسيلي. عمي عمك وعم عمك. ماشي يا شيخ،
1: ربنا يعزك يا استاذ.
0: حبيبي يا شيخ، تسلم لي يا رب. طيب ابو حازم قالوا لي
2: طنشتيني خالص، طنشتيني خالص يا يمو.
0: معلش اعمل ايه؟ طيب اروح فين منك؟
2: هروح القطار. طب ما انت عارفه. طيب
0: ابو حازم عامل ايه؟
2: ابو حازم نسمع له والشوره بتاعتي.
0: ابو حازم نسمع ليا والدراويش حبايب قلبي، اخبارك ايه؟
2: انا الحمد لله. انا اول مره اتصل بيك، بقى انا تابعك من زمان ايام كنت مع حسام عصام مع الصبحيه وما بما فيش نوم وكلام. انا متابعك من زمان، ما بس اول مره اتصل بقى.
0: على راسي حبيبي.
2: لما جت كل الاغنيه فوق قلت بقى ان نكلم اختنا الكبيره نجمه مصر
0: حبيبي.
2: انا الشهره بتاعت ايمان مختار عندي نجمه مصر.
0: حبيبي يا ابو حازم،
2: خد بالك. فاحنا عاوزين نسمع حاجه شمسيه قديمه اسماعيلاوي كده، علشان احنا زعلانين على اسماعيل اللي هو هبط، خد بالك. انا بعد زعلان.
0: معلش
2: الله يكرمك. انا زعلان، اخد بالك على اللي بيحصل لنا. واحنا يعني شرفنا مصر والعالم كله في مصر والارجنتين، كفايه ان احنا اديناهم درس ان هم محبوسين من اول الماتش لاخر الماتش في لحد الدقيقه 80 و85 لما الارجنتين اتعادلت
0: والفوز. مساء العسل.
2: ماشي يا ريس،
0: يلا بينا نسمع بقى شويه اغاني كده شهيصه يا جماعه. انتوا طلبتوا اغنيه العسيلي وعصام صاصا عمك وعم عمك. انا عم نفسي بحب الاغنيه دي جدا. يلا بينا بقى نشاهد شويه. مايكل ما بيسمعوش كلام يا مايكل. نعمل ايه مايكل؟ يلا بينا، يلا شويه شهيصه زي ما انتوا عايزين. 2 18 10 8

صاحب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: لا

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

صاحب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوط.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار وكالعادة وربنا ما يقطع لكم عادة إن إحنا ما بنلحقش نتكلم في أي موضوع في الحلقة، بس مش مهم، المهم إن أنتم مبسوطين وجو حلو وكله فاكك معايا. مش لازم نتكلم في أي مواضيع، أنا قلت لكم أنا بذاكر على الفاضي يعني، ف متعودة يعني اللي هو نذاكر ونفكر ونقول مواضيع ونتكتك وفي الآخر المخطط كله بيبوظ، فيا هلا يا هلا يا هلا طول الحلقة. طيب نروح نقرا شوية رسائل. مايكل بيضحك بيقول له هتموتني يا مايكل والله، شكله ما سمعش النصايح، بيقول حلقة كمان وهيعرفوا غلطهم وبدل ما يدخلوا يطلبوا أغاني هيطلبوا الرضا وفتح التليفونات. ربنا يحد فيك الخلق كمان وكمان يا إيمو حبيبي يا مايكل، بس شفت الناس كلها متعلقة بيك يا مايكل. نروح طيب كتير كتير مش عارفة أعمل إيه. المذيعة الفرفوشة رزق وربنا، هو كده البداية كده، المذيعة الفرفوشة رزق وربنا. كباكة وعم حسين حتاتة وعم محمد سعد ومحمد كسبانة وعمر بيمسوا عليك يا قمر، أهلا وسهلا، أحلى مساء، مساء الورد يا أحلى إيمو. أنا علي أخويا محمود أرمى والوسطى مؤمن أخوكم أبو فهد وبيعيط ما فيش وقت أسمع فويسات. تحية للمنتخب الوطني يا أحلى إيمو. منعم الحج منعم، إزيك يا حج منعم؟ بيقول لك كفاية يا شقه وأنا لما برن ما بترديش، أحلى إيمو والله. يعني أنا برفع التليفون كده بايلك يعني ما ببقاش قصده مين اللي هرد عليه. يا مساء الخير، أنا جمال من كفر الشيخ، أول مرة أشارك في البرنامج وأنا دلوقتي في القاهرة ومسافر على كفر الشيخ، عايز أسمع أغنية شيرين تباعا إهداء لحبيبة قلبي منى. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا يا روح قلبي. أيوة بقى، أيوة رسائل الحب والقلوب الحمرة دي وحشتني. رجاء يا أستاذة إيمان اقري رسالتي، قريتها والله، قريتها بقلبي مش بعناية، قريتها بقلبي. ألف سلام عليك يا فيرجينيا جميلة الجميلات، يا شمس انتظري ما تغيبي، خلينا أسلم على حبيبي، هي حياتي هي نصيبي يا حبيبتي وبس. أحمد تونة، إيه الكلام الجامد ده يا عم أحمد، تسلم لي يا أحمد والله. أحلى مساء على إيمان مختار مصنع الكافوري وعم مصطفى وعم أيمن وخالد، حلقة طيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل يا أستاذة إيمان منورة الدنيا كلها. عمر زيك يا عمر. يا إيمان مساء الهنا، دي البيج بتاعتي يا ريت تشرفيني، هو ده وقته بقى كمان إعلانات للبيج. السلام عليكم، أول مرة أدخل لحضرتك، الله يسعدك، بسمعك من اسكندرية. ميسة، ميسة هلال، ازيك يا ميسة، أحلى اسكندرانية، أحلى إذاعة في الدنيا، أخوكم عز من اسماعيلية، تحية خاصة لكل سواقين التاكسي في اسماعيلية ومسيلة على عم هلال وأبو يوسف، أحلى مساء عليكم. وده فيديو أنا أبو أنس نفسي أشارك، بشغل التكييف خارج البيت، ده بعت لي فيديو من التاكسي. الله عليك الله عليك، كله يسجل ويبعت. انا بمسي عليك يا استاذه ايمان من جوهره برقاش، ايوه احنا قرينا الرساله وانت بعتها فويس، ها ها تستسكوش عليا وتشغلوا دماغكم، مره فويس ومره اس ام اس وبعدين روحي وقلبي وعقلي. انا ياسمين من المنصوره، بحب امسي عليكي وعلى احمد حكومه وقولي له انت هتفضل غالي عليا، وعايز اسمع اغنيه غبي لحوده بندق، يعني المسا الجامد ده بعديها غبي الحودة بندق، ايه الموضوع؟ دي رساله ضمنيه. انا فارس، وحشتيني يا امي، بموت فيكي ومثيلي على مصنع وصفي. ماشي رسائل كتيره قوي، معلش حقكم عليا. نودي الو
1: الو
0: يا نودي
1: الحياه حلوه بس نفهمها وصوتها يتعزف على رغم من اجمل انغامها، وقلبي بيبقى فرحان وسعيد من كلامها. طبعا بتكلم عن حبيبة قلبي إيمو وبدعيلها من كل قلبي، ربنا يحلي كل أيامها.
0: يا روحي يا روحي
1: بجد بجد شابوه ليك يا إيمو حبيبة قلبي نودي. بصي رسائل مكالمات أغاني يا مايكل يا مايكل
0: مايكل بيقولي ما بيسمعوش الكلام حبيبي مايكل ده والله. شوفي انا لا شفته ولا شفته ولا اعرفه ولا اي حاجه، ودي احلى حاجه فيكم يعني، احنا بنحب بعض لله في لله يعني.
1: يعني احنا بصي من كل محافظات مصر كلها، والاسكندرانيه والاسماعيليه والقاهره، وبصي حتى مصر نستنيكم كل خميس وجمعه والله عشان بنحبك والله يا ايمو.
0: يا حبيبه قلبي من اول الشهر الجاي في خريطه جديده ان شاء الله هتسمعوني كتير. هتسمعوني كتير كل يوم غالبا.
1: ايه ده الله الله الله، ميرسي كتير يا استاذ عبد الفتاح مصطفى والله.
0: شفتوا بقى الاستاذ عبد الفتاح حاسس بيكوا فمديكوا هديه.
1: لا بجد يا ايمو بجد، انت لو رشحت نفسك في الانتخابات انا مش مجرد كلام على الهوا والله، اول واحده هديلك صوتي
0: يا روح قلبي.
1: دعوتي من قلبي، وماما بتسمعك وبتقول لك ربنا روحك ببناتك وتشوفهم احسن الناس
0: يا روحي،
1: دايما متميزه ومتالقه واحلى مذيعه واحسن راديو 99 ايمان مختار. ايه محبيبه قلبي،
0: حبيبه قلبي بصيلي راس ماما
1: عليكي كتير كتير كتير كتير كتير، وبتقول لك انا اديتها الرقم وهتكلمك، بس هي بتحاول بتحاول بتحاول، وعلى فكره هي بتقول كلامك فرق معاها كتير جدا والله بجد.
0: مين سعيده؟
1: سعيده.
0: سعيده اتعلمت الدرس سعيده ولا لسه؟
1: خلاص ده عنبر واحد، خلاص عنبر واحد واخد بالك يا مايكل عنبر واحد.
0: انت مش متخيله الحلقه دي نجحت نجاح صحك بتاع العنابر دي. احنا ملناش غير العنابر في المصحه النفسيه.
1: لا والله اول غير العنابر كله بيجمع
0: يجمع. كله بيجمع. انا هعمل لكم بكره حلقه العنابر تاني، واضح ان احنا محتاجينها.
1: والله عليك.
0: يلا ببوسك يا نودي، ببوسك ببوسك ببوسك يا
1: قلبي، ربنا يكرم ايامك يا ايمو ويفرحك، ودايما دايما دايما نجمه في سماء قلوبنا يا رب.
0: يا روح قلبي يا روح قلبي، ببوسك وببوس ماما، سلمي لي عليها كتير.
1: وعايزه اغنيه.
0: يلا بينا هنشغل اغاني دلوقتي جامده جدا.
1: اي حاجه على حوضه بندق.
0: طب تصدقي بالله.
1: الله روقان.
0: انا محضره روقان والجاي بتاعي. عايزه اني واحده فيهم
1: روقان او جاي بتاعي؟ الاثنين انا طماع.
0: انا محضره الاثنين ومستنيه اختار ما بينهم.
1: بصي على شقك، بصي يعني كلنا بنستنوكم بجد، اي حد في حد يفتح علينا بس التليفون، حد يفتح علينا التليفون.
0: ما انا عارفه انتوا ما بتبصوا، افتح بس التليفونات هتضيعوا الحلقه كلها.
1: عليك كتير، بيقول لك يا احلى ايه نصيمه في الدنيا كلها.
0: ابو الرشد الغالي سلمي لي عليه كتير.
1: سلمينا لسه قافله معايا والله.
0: يلا بقى جري عجلك. يلا باي يا نودي. يا مايكل ما حدش بيسمع الكلام هنا يا مايكل خالص خالص خالص. طب يلا بينا نسمع بس اول حته كده هلا بالخميس، عشان كل حبايبنا واخواتنا الخلايجه الموجودين معانا في مصر، يعني جايلي كذا رساله من السعوديه والامارات عايزين هلا بالخميس. حاضر يلا النهارده الخميس.

حمّلوني عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة ومحمود الليسي، ومن أحلى الأغاني على قلبي.

أيمن المصري، أحلى مساء على وحش وحوش الراديو بجد والله. ربنا يوفقك ويسعدك زي ما بتسعدينا ويكتر حبايبك، اللهم أمين. حبيبي يا أيمن، إعلانات بسرعة وهرجع أختي.

يلا بالاغنيه يفك مع ايمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه شاي تفاريح. تفاريح كوبايه شاي مظبوطه. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك انت.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري، كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوط.

0: واخر دقايق في حلقتنا النهارده وكله بالاغنيه يفك. مبسوطه جدا ان انتوا فاكين ومودكم حلو معايا. يعني نلحق ناخد اخر تليفون. الو
1: الو فندم.
0: ازيك يا شريف؟
1: ازيك يا ست الكل؟ عامل ايه؟
0: اخبارك انت؟ اول مره تكلمني؟
1: لا تاني مره دي اكلمك.
0: يعني حظك.
1: انا صاحب شقه. انا صاحب شقه.
0: انت صاحب شقه؟
1: صاحب شقه.
0: اهلا وسهلا.
1: سابقكم وسابق البرنامج شقه.
0: اهلا وسهلا. نقول عايز تهدي اغنيه لمين ولا عايز
1: يعني حب مصر منتخب مصر والشرف اللي احنا شفناه من مصر؟
0: تمام. مساء الفل عليك يا حبيب قلبي واحلى مساء عليك. والنهارده الخميس وهابي ويك اند. وعايز اقول بقى لكل حبايبي اللي كانوا معايا من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني شرفتوني وحبايب قلبي. نلحق نقرا كام رساله كده. احلى مساء عليك يا امي يا قمر يا احلى مذيع مايكل. مطلع اشاعات ولا ايه؟ انت صحيح هتبقي موجوده كل يوم؟ ده لو بجد يبقى احلى خبر ام ليان. يعني انا ابتديت اسرب الخبر، بس ان شاء الله خير يا رب. يعني ان شاء الله هتلاقوني معاكم كتير. خليها مفاجاه بقى الخريطه الجديده ان شاء الله اول 8. بعد اذنك اقري رساله والنبي. فين الرساله؟ ما انا خلاص شغلت عصام صاصه الجديد، والله جبتها لكم على الهوا، يعني عارفين طازه. طيب صوره. احلى مسا على احلى امي وحش راديو 90 90. انا ابو فريده وعايزه امسي على اخواتي في الضرب الاحمر كله، وشكر خاص لاخويا ابو حسن ولولو، وشكرا على المراوح واحلى ام الدنيا ومثلي على المصنع كله. معلش يا جماعه انتوا مالكوش ذنب، بس هو كان باعت قبل كده بيستاذن صاحب المصنع ان يجيب لهم مراوح، فدي قصه قديمه انا عارفاها، فماشي اوكي. بيعرفني يعني ان جاب لهم المراوح يعني. ماشي. احلى مسا على امام مختار مصنع الكافور يا عم مصطفى، بيمسي عليكم و مسير على محمد وخالد. حلقه موفقه. بس كده وحش الجيل. ماشي. ماشي. وهنا في العربية
2: استاذ ايمان، انا بشغل التكييف للناس وخارب بيتي بجد. التكييف كله بيطلب التكييف وبقول حاضر حاضر حاضر حاضر.
0: ليه بس خارب بيتك ليه؟ وطبعا الزبائن في التاكسي اول ما سمعوني بقول شغل التكييف مسكوا قفشوا في الكلمة. بص يعني انا مثلا لما باجي اركب تاكسي يقول لي التكييف مش شغال، بقول له طب خلاص شغل التكييف وانا اديك بزياده. فيعني ايه انت اعرض عليهم يعني، قول لهم طبعا الدنيا وكده عادي، بس بطريقه لطيفه يعني الدنيا هتمشي معاك. في كمان مساء الخير يا وحش الراديو، انا علي من اسماعيليه بسمعك من التاكسي. تعالى يا علي.
3: انا زعلان عشان انت.
0: ايه اللي حصل؟ عشان انت ايه؟
3: انا زعلان عشان انت ما قريتيش الرساله بتاعتي كامله.
0: هو بتقطع. بص يعني انا بسمع اول حاجه والاقيها فصلت، مش ذنب انا والله. احلى مسا عليك يا امي، معاكي عبير من اسماعيليه. والله غيرت لنا مود امتحانات الثانويه العامه، بقالنا اسبوعين مطحونين والنفسيه مش احسن حاجه، بس الحمد لله هانت وبالنجاح، وتحتفلي معانا احلى احتفال يا رب. يا روح قلبي يا بير، وان شاء الله بالتوفيق يا رب، وجيبي اعلى الدرجات وامتياز ان شاء الله، يعني تطلعي كده تسعينات تسعينات فيما فوق ان شاء الله يا رب. ربنا يوفقك يا روحي. احلى مسا عليك يا امي، وعايزه امسي على سمر مراتي وليلى حبيبتي، بحبكوا قوي. احنا كمان بنحبك قوي يا رب تكون سمر سمعاك. على فكره انا بحبك قوي يا استاذه امي، هو انت ليه ما كملتيش باقي الرساله؟ طب نطلع للرساله. احلى مسا عليك يا امي، انا احمد ابراهيم، بحب امسي على ابويا الحاج ابراهيم حسن واقول له لبابا لو ما جبتليش المكنة اللي نفسي فيها اقول لماما ان انت متجوز عليها طنط منا. تعالى يا مايكل. في مشكلة هنا. الواد فضح ابوه على الهوا. طنط منا، هو بابا متجوز طنط منا؟ يا نهار ابيض. طب قولها لي طف التليفون كده اوف اير. ما هو كده خلاص كده، لا هيجيب لك المكنة ولا هيقعدك في البيت، انت كده مطرود من البيت يا بابا. ربنا يستر عليك يا حاج احمد، انا ماليش دعوه، ابنك اللي بعت الرساله. مايكل بيقول لي كله يهون طالما سعيده حياتها استقرت، قدرك ونصيبك في الوقت الضايع. خلاص مفيش وقت مفيش وقت خلاص، اخر دقايق. اسيبكم بقى مع محمود الليسي ولا عمر كمال انت معلمه؟ انت معلمه بتشهيص برضو. ماشي، خلصت حلقتنا النهارده، ودايما بكون معاكم امام مختار كل يوم خميس وجمعه من الساعه 7 للساعه 9، وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. بابا مبسوطه بيكم قوي قوي قوي قوي، يعني ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ولا من حبكم ليا، ولا من يعني حبكم الراديو 90 90. احلى مستمعين في الدنيا، دايما بقول اجمد مستمعين في العالم مستمعين الراديو 90 90، الحنينين الطيبين، العشره الحلوه. اشوفكم بكره على خير قبل دلوقتي بساعتين، ها استنوني، خليكم قاعدين لغايه ما اجي لكم بكره. هابي ويك اند لكل اللي معايا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وكل مستمعين الراديو 90 90، انجوي اليوم اللي بيعدي ما برجعش تاني. يلا سيبكم بقى تشهيصوا وتستمتعوا بعيد برامج واغاني الراديو 90 90. هابي ويك اند.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تعيش مرحلة تاريخية من البناء والتنمية القائمة على تحقيق أحلام طال انتظارها لعقود طويلة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في الاحتفالية التي أقيمت بموقع محطة الضبعة النووية بمناسبة تركيب وضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية. وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية مصر المستدامة تضع قطاع الطاقة في مقدمة أولوياتها كونه المحرك الأساسي للتنمية والأمن القومي، وأضاف أن الأزمات العالمية الراهنة أثبتت صحة الرؤية المصرية القائمة على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد المتزايد على المصادر النظيفة. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بعد التعديلات التي تم إدخاله عليه لا يتضمن أي نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي. محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أكد حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، مشيدا بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين دول القارة. تصريحات محافظ البنك المركزي جاءت خلال اجتماع ثلاثي عقده بحضور وزير الخارجية ورئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. مصر أدانت تابع شد العبارات الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية بما يمثل انتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة المدنيين للخطر. وأكدت مصر رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تنال من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ووقف كافة الممارسات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع بالمنطقة. جامعة الدول العربية أدانت تابع شد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت لليوم الثاني على التوالي، كما أدانت الجامعة العربية الاعتداءات التي طالت الأردن معتبرة أنها تمثل سلوكا عدوانيا مرفوضا وانتهاكا لسيادة الدول العربية. وحذرت جامعة الدول العربية من استمرار إيران في هذا النهج التصعيدي الخطير الذي يعكس مسعا واضحا لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، داعية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته لوقف هذا التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرأسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب. ورياضيا، المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور الربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 قد المقام وحلقتنا الخميس. بهاء سلطان، بهاء سلطان غنى غنوة حلوة قوي قوي قوي، كلنا يعني الحقيقة بنتغنى بيها بقالنا شوية حلوين، وشاركوا فيها طبعا محمود العسيلي يا مصر بتعمليها ازاي. طبعا هو مش اسم الغنوة، بس هي الجملة دي مع الوقت كده ومع انتصاراتنا ونجاحنا قدام العالم في كاس العالم، خلاص بقينا كلنا ماشيين نغنيها على طول. يا مصر بتعمليها ازاي، ازاي الحقيقة كل ما السنين بتعدي على مصر بتفضل محتفظة بروحها وباحترام العالم ليها، وبتزداد قيمة وخبرة وعمق. والحقيقة لازم كمان نسأل نفسنا سؤال، احنا زي ما بنسأل كده مصر يا مصر بتعمليها ازاي، وازاي كل ما السنين بتعدي على مصر بتزودها قيمة وجمال، لو وجهنا نفس السؤال لنفسينا بننجح ازاي؟ هل كل السنين لما بتعدي والعمر يعدي ده اللي بيدينا خبرة واحترام وبيدينا حكمة وبيخلينا النسخة الأجمل من نفسنا؟ يعني خلونا كده نبتدي بسماع الغنوة ويا مصر بتعمليها ازاي، وتعالوا نتعلم من بلدنا قيم كتيرة. ازاي بتحافظ طول الوقت على كونك محترم وقوي ولطيف مع الناس؟ عمر ما مصر ضايقت حد، لكن طول الوقت الناس كلها وصلنا وبصل بلدنا، واللي هو بيستكتروا علينا الفرحة، بيستكتروا علينا العزة، بيستكتروا قيمتنا، لكن يعني خلاص يعني ما حدش هيعرف يقول غير انه مصر كبيرة وتحيا مصر. 199 رقم الاسم اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون. ابعتولي كده ايه اللي بيعمل قيمة للاشياء وللناس، هل اخلاقهم؟ طبعا ده يعني ده مش سؤال حقيقة، لكن طول ما انت اخلاقك طيبة، طول ما طول العمر وانت ماشي في الحياة والمواقف مع الناس مواقفك محترمة جدع مع الكل، اكيد بتفضل مكانتك محفوظة في كل القلوب. تعالوا نروح كده لأول خبر معايا النهاردة، هو خبر مهم الحقيقة، لأنه وزير السياحة والأثار شريف فتحي والدكتور أحمد غنيم وهو الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، وكان من قبله كمان الدكتور غنيم بالمناسبة يا جماعة كان هو برضو الرئيس التنفيذي لمتحف الفسطاط اللي احنا بنقول عليه كده متحف المومياوات أو متحف الحضارة كمان. كان معهم إريك شوفاليه وده سفير فرنسا في جمهورية مصر العربية، افتتحوا مكتبة المتحف المصري الكبير واللي تم إنشائها وجهزوها وفقا لأحدث المعايير والتقنيات الحديثة عشان تكون مركز متطور للمعرفة والبحث العلمي وتبادل الخبرات على المستوى الدولي. والحقيقة أنه الافتتاح شهد حضور عدد كبير من الوزراء السابقين و25 سفير من سفراء الدول العربية والأجنبية بجمهورية مصر العربية. لغاية النهاردة لو انت لسه يعني ما روحتش المتحف تزوره وتتفرج على المتحف المصري الكبير والعظمة، عشان برضو هتقول وهتغني نفس الغنوة، لانك لما هتشوف كده تمثال رمسيس وهتشوف الدرج العظيم وهتشوف الآثار كلها وتوت عنخ آمون والممشى وتشوف الهرم من البانوراما اللي تطلع بعد ما تطلع الدرج كده وتشوف بانوراما الثلاث أهرامات وتوصل بقى لأبو الهول كمان، لازم هتسأل نفسك وتقول يا مصر بتعمليها ازاي؟ كتبت التاريخ في كل هذه السنوات وما زلت تكتبي التاريخ يا مصر بتعمليها ازاي؟ 199 رقم الاس ام اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في ناس الحقيقة بيخافوا من ان العمر يعدي، يعني رغم ان العمر لما بيعدي بيزيد الواحد نضج وتجربة وخبرة في الحياة، والناس تخاف تقولك لا سنة بقيت 40 سنة، بقيت 50 سنة، بقيت 60 سنة. وفكرة العمر لما بيكبر بترعب ناس كتير، والستات تحديدا يقولك لا وهروح اعمل في وشي ايه واعمل ايه، ولا وهشد وشي ازاي اروح فين وبتاعها. الحقيقة انه كل ما اثار العمر بتبان على الوش، انا من المدرسة دي الحقيقة، كل ما اثار العمر بتبان على الوش وعلى الجسم، والواحد كده حتى حركته تقل مش زي لما كان صغير شويتين. الحقيقة ده بيضيف حلاوة وجمال لو انت شايف ده من روحك، لانه كل خط في الوش وكل حركة مش قادر تعملها بس عملتها زمان من 20-30-40 سنة، الحقيقة بتخليك تقف مع نفسك وتقول انه العمر ده ما عداش هدر. يعني كل هذه السنوات ما عدتش هدر. بقف في المراية وبص، في لما اجي اضحك الاقي كده كام حاجة كده جنب عينيا يمين وكام حاجة جنب عينيا شمال، فاقول يا سلام يا سلام يا سلام، ده السنين عدت يا بسنت وتعلمتي وكبرتي وبقيتي عقل وراسية. طبعا مع سن الشباب والصغير بيبقى الواحد بقى الدنيا واخداه ومش سايعاه وحاجات كده. اتاري ان انت لما تدمج الخبرة مع العمر مع السنوات وانت ماشي في الحياة كده تحس انه لا انت انجزت، لا انت برافو عليك. يا مصر بتعمليها ازاي؟ ابعتولي كده كل الاغنيات اللي عايزين تسمعوها معايا النهاردة في قد المقام. 1-9 رقم الاس ام اس 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: تصدق بالله؟ هتصدق إن شاء الله طبعا، بس قول لا إله إلا الله. تصدق إن فيلم إشاعة حب كان مكتوب أصلا لإسماعيل ياسين؟ أو النعمة كان هيعمل دور حسين اللي عمله عمر الشريف؟ قولي والمصحف؟ والمصحف والله زي ما بقولك كده، كان المفروض يبقى فيلم بأبطال تانيين خالص، حاجة كده ابن حميدو ستايل. بس إسماعيل ياسين بقى كان في عزه ومشغول في 500 فيلم و700 حاجة، ففاطين عبد الوهاب قرر حاجة تانية خالص. فاطين كان في ذهنه من قبلها إنه عايز يعمل فيلم كوميدي بممثلين اشتهروا بأدوار تراجيدية، وتراجيدية من النوع الغميق اللي هم أبعد ما يكونوا عن الكوميديا. فلما إسماعيل اتشغل قالك أيوان نشتغل على الموضوع ده. عمر الشريف ويوسف وهبي أبرز الفنانين دول وقتها، لكن كمان اختار في دور بنت سلطح باشا إحسان شريف. أهي إحسان شريف دي هي اللي حابة أحكي لك النهاردة حكايتها. إحسان كانت مرات زكي طليمات اللي هو أرثر الطيب في فيلم الناصر صلاح الدين، فاكرينه؟ المهم انفصلوا، وكل شغلها لحد الفيلم ده كان تراجيديا. إحسان مواليد حلوان، أهلها ربوها وعلموها ووصلت لحد البكالوريا اللي خدتها من مدرسة حلوان الثانوية، وكانت غاوية تمثيل، بس ما كانتش زي كتير من الفنانين اللي بيلفوا على الفرق كده. هي كانت من أسرة عادية مستقرة، وأغلب شغلها في البدايات كان مع فرق الهواة. اللي اكتشفها هو زكي طليمات، وبعدين اتجوزها وقعدت بقى تشتغل مسرح شوية، وبعدين انفصلوا، وبعدين ابتدت تنتظم في شغل السيما. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

بس عندنا مشكلة إننا مش بنلتفت لإمكانيات الممثل بجد. أول ما نشوفه في عمل أجاد فيه بنقوم نحلبه بقى في هذا الكاركتر، هذا العمل، هذا الموديل. يا ساتر على الحكاية دي، بتنرفزني. المهم بدأت إحسان مشوار السيما بدري بفيلم إيه؟ بفيلم هدية مع محمود ذو الفقار، بس بعده محدش بقى بيديها أدوار أكتر من يمكن 5 سنين، لحد ما طلبوها في فيلم مع كمال الشناوي وشادية اسمه بين قلبين. فضلت تعمل الحتت الصغيرة لحد ما عملت دور بارز في فيلم أين عمري. أين عمري ده كان رواية لإحسان عبد القدوس طبعا كلنا عارفين، والفيلم كان بطولة ماجدة الصباحي وإنتاجها، ومشهور باسم عمه عزيز. عمه عزيز دي الجملة اللي كانت بتقولها ماجدة لزكي رستم، اللي هي إيه؟ قبل ما يتجوزها كان عمه عزيز، وإيه؟ وقبل ما تروح تعيش معاه حياة القسوة واللي بالك فيه ده، كان فيه مطلوب ممثلة تلعب دور أخت عمه عزيز العانس، وده دور صعب من ناحية التمثيل فعلا، والفنانات كانوا بيهربوا منه ليتشبهوا بيه وما يتجوزوش. فلما اختاروا إحسان ما ترددتش، الحقيقة عملت الدور كويس، ورجعوا للفيلم أهو اليوتيوب جنب إيدك، وده اللي خلاها حاضرة في الذهن. فلما فكر فطين في بنت سلطح باشا نطت إحسان في دماغه، وكلنا شفناها في الدور وفاكرين جملتها بلدي أوي يا حسين. من ساعتها وإحسان اشتغلت بصفة منتظمة في الأدوار اللي زي دي لحد ما توفت بعد ما عملت دورها في شهد الملكة آخر أفلامها. ربنا يرحمها ويرحم الجميع، والنبي كانت ست جميلة.

0: مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: واحد 9 رقم الاسم اس واتنين 18-10-8-66 هو رقم التليفون. وقد المقام موعدنا دايما 4-5 من 9-11 بالليل. عايزة في الفاصل ده احكي لكم حكاية حسن فتحي هذا المعماري العظيم الحقيقة. حكاية يجب ان تحكى طول الوقت. وازاي تحولت عمارة الفقراء لحسن فتحي الوسيلة لانقاذ كوكب الارض. فالحقيقة إنه في زمن كانت فيه الأبراج الخرسانية بتعد رمز للتقدم، وقف حسن فتحي هذا المعماري الاستثنائي يدعو للعودة للطين. يعني كان العالم بيتسابق يا جماعة عشان يبنوا مدن من الخرسانة والمواد المتقدمة، لكن كان حسن فتحي بيؤمن إن البيت الحقيقي لازم يكون من الأرض من الطين. وقت ما عمل كده المعماري حسن فتحي اعتبروا الكثيرون ان افكاره قديمة جدا، خاصة ان هي الفكرة كانت في منتصف القرن الماضي تقريبا. لكن بعد سنين ولما رجع العالم بقى في الألفية الجديدة عشان ينادي بما كان ينادي به حسن فتحي من اكتر من 70 سنة، ويطلق عليه اليوم العالم يطلق على هذا على هذه الفكرة اسم العمارة المستدامة. يعني حسن فتحي استطاع صياغة فلسفة كاملة من البنى خلته واحد من أكتر المعماريين تأثيرا في القرن العشرين. طب مين حسن فتحي؟ اتولد في اسكندرية سنة 1900 ونشأ في أسرة اهتمت بالعلم والثقافة، وبعد كده دخل كلية الهندسة في جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة حاليا. ومنذ بدايات حسن فتحي ما كانش بيشوف العمارة زي ما الناس بيشوفوها، ما كانش بيشغله ان هو يبني مبنى عالي جدا او الواجهة مش عارفة عاملة ازاي، لكن كان بيطرح في كل عمل بيقدمه سؤال مختلف: ازاي يعيش الانسان في بيت مريح وجميل وصحي من غير ما يتحمل تكاليف، يعني تكاليف البيت ده بقى والبنى والخرسانات والحاجات. والاجابة دي أو الإجابة دي هو فعلها بقى في القرى المصرية، وقال إن البيوت الطينية القديمة ما كانتش مجرد مساكن بسيطة كده، كانت خبرة تراكمت عبر مئات السنين. والبيوت دي بالمناسبة يا جماعة اللي عاش في بيوت من الطين أو ناس كانوا يعني مثلا من الأرياف أجدادهم يحكوا لهم، ما كانش فيه حرارة في الصيف خالص ولا برودة في الشتاء، يعني ولا بقى تكييف ولا استهلاك طاقة ولا فكرة الطوب اللبن والبيوت سقفها ما كانش كده عادي، كان زي القباب، شكل القباب كده. والحقيقة القباب دي اكتشف العلم بعد شوية، طبعا ده يعني احنا اللي كان عندنا الريادة، ان القباب دي بتدي للمبنى تهوية طبيعية جدا وبتحافظ على درجة حرارته. والأفكار دي طبقها حسن فتحي والنهاردة العالم بينادي بيها. يا مصر بتعمليها ازاي؟ والله 199 رقم الاس ام اس 218-10-8-66 هو رقم التليفون.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تعيش مرحلة تاريخية من البناء والتنمية القائمة على تحقيق أحلام طال انتظارها لعقود طويلة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في الاحتفالية التي أقيمت بموقع محطة الضبعة النووية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية. وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية مصر المستدامة تضع قطاع الطاقة في مقدمة أولوياتها كونه المحرك الأساسي للتنمية والأمن القومي، وأضاف أن الأزمات العالمية الراهنة أثبتت صحة الرؤية المصرية القائمة على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد المتزايد على المصادر النظيفة. ميناء رفح البري استقبل اليوم الدفعة 60 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأن الفرق الطبية الخاصة بوزارة الصحة المصرية قامت بتوقيع الكشف الطبي على المرضى تمهيدا لتحويلهم إلى العلاج في عدد من المستشفيات ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف المصرية. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، كما أدانت الاعتداءات التي طالت الأردن. وحذرت جامعة الدول العربية من استمرار إيران في هذا النهج التصعيدي الخطير الذي يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين. وسائل أعلام إيرانية أفادت بوقوع انفجارات في عدة مدن جنوبية البلاد. تأتي هذه الأنباء في سياق موجة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على مدار الساعات الماضية. القيادة المركزية الأمريكية كشفت عن تنفيذ غارات واسعة استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم استهداف أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وبنية تحتية لوجستية على طول السواحل الإيرانية، وذلك بهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرأسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب. ورياضيا، المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء ضمن منافسات الدور الربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام دايما بكون معاكم على هواء الراديو 90-90 بسنت بكر. ومن يومين ثلاثة كده من الأخبار اللي لازم تعنونها يا مصر بتعمليها إزاي، خبر أكبر طالبة في مصر سنا، الدكتورة أمال إسماعيل عبدو. الحقيقة احنا في قد المقام يمكن من ثلاث سنين تقريبا استضفناها كده على التليفون، لأنها كانت واخدة الماجستير، الدكتورة بقى أمال إسماعيل عبدو. والحقيقة توقفنا مع التجربة بتاعت ماما أمال، احنا سميناها وقتها ماما أمال، الملتحقة بكلية الآداب جامعة المنصورة، وكانت بقى يعني واخدة الماجستير في الوقت ده. بالمناسبة هي لما حكت لنا الحكاية حكيها لكم سريعا، هي اتجوزت بدري وجواز بقى وخلفة وحاجات كده، وبعد كده جوزها توفى فانشغلت بقى بتربية أبنائها، ومكانتش بقى كملت التعليم من وهي بقى صغيرة، اتجوزت قبل ما تاخد ثانوية عامة أصلا. فجت على 38 سنة قامت واخدة إيه الثانوية العامة الأول، وبعد شوية برضو أجلت شوية بقى، الولاد كبروا، الولاد في الجامعة، عشان برضو ما يبقى دورها كأم وأب بقى مع بعض يعني. قامت بعد كده شوية من دخل كلية الأداب، خدت لسانس الأداب على سنوات سنوات سنوات، لغاية ما وصلت لسن 79-78 أخدت الماجستير. ومن 3-4 أيام شفنا كمان وهي بتناقش رسالة الدكتوراه في فرع علم الاجتماع في كلية الأداب. الحقيقة لما تقف قدام ماما أمال برضو لازم تقول يا مصر بتعمليها إزاي، بتعمليها إزاي كل هذه القوة في المرأة المصرية. يعني لما بنقعد نقول المرأة المصرية ودور المرأة المصرية وإن هي بتربي أجيال وبتعمل يعني كمان الباحثة الجميلة، بمسي عليكي يا ماما أمال لو بتسمعينا ألف مليون مبروك، ما فيش حاجة مؤجلة، حتى الحلم المؤجل نفذته. هذه هي القوة وهذا هو العمر وهذه السنوات المتراكمة، بقى عندها الحكمة وعندها الدرس إنه it's never too late، بلغة الخواجة ما فيش أبدا حاجة متأخرة. الشباب دلوقتي اللي بيشوف أو بيسمع حكاية أمال إسماعيل عبدو الدكتورة اللي أخدت الدكتوراه وهي عندها 83 سنة، وبالمناسبة كمان هي مريضة سرطان، فلازم يبقى عندك أمل لبكرة. مفيش حاجة اسمها أصلي زهقت، أصلي مفيش شغل، أصل يعني اتفرج على النماذج الجميلة وقول لنفسك كده أنت هتعمل إيه بكرة، هتعمل إيه وتعمل خطة لحياتك. 199 رقم الاسم اس 218-1086 هو رقم التليفون.
2: I see.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق دق، قلت مين عالجبال ده؟

الراديو 90 90 هواها مصري.

وسبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
4: ومن أخبارنا
3: موضوع
4: حدث مصر بتشهد حدث لأول
3: معلومة ومعرفة نقاش
4: وعشان يكون موضوعنا محل
3: لكل المجالات سياسة
5: اقتصاد
4: وفي مؤشرات البورصة
3: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: بسنت بكر على الراديو 99 مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: ويا مصر بتعمليها ازاي؟ 199 رقم الاسم اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون. مفردات الغنوة والجمل الشطرات اللي جوه الغنوة، يا مصر بتعملي ده، انتي حتة مني وانا حتة منك طبق الاصل. طيب لما احنا بقى حابين الغنوة دي، ولو انت فكرت في المعنى اللي الشاعر كاتبه، انتي حتة مني، اللي بيكلم مصر بيقول لها كده، انتي حتة مني وانا حتة منك طبق الاصل. طب ما نشوف بقى لو انا حتة من مصر اقلد مصر في ايه. تعالوا كده نشوف، يعني انت لو قلدت مصر في حضارتها، لو قلدت اصالة الشوارع فيها، لو قلدت كل حجر في مصر وكل مبنى وكل ريادة في علم، هتحس بنفسك بشكل كبير جدا. يعني لما بنقول شعارات، ساعات بعض الناس أو بعضنا يعني ما يبقاش فاهم الشعار لآخره، فبنا نقول إيه، ارفع راسك فوق أنت مصري. فكرة إنك مصري دي ساعات ما بنبقاش مترجمينها، لأن إحنا مش موقفين عندها مفصصينها كده. فيعني الغنوة قالت لك كده ببساطة، أنا صورة منك تبقى الأصل. طب لما أنا بقى صورة تبقى الأصل من مصر، طب ما أنا أشوف مصر على مدار السنوات كانت ناجحة في إيه وقدمت إيه للعالم. يعني أنت لو اتفرجت النهاردة أو لو شفت روح المنتخب المصري وهو بيلعب مبارياته، هذه الوطنية المترجمة في كل لاعب وفي الكابتن حسام حسن، الحقيقة يعني هذه الروح طبعا كلها جوانا، لكن مش عايزين ننساها. ننسى ان انت مصري، انت ممثل مصر باخلاقك وبسلوكك وبنجاحك وبكل تفاصيلك، انت ممثلها قدام العالم زي ما مصر كده ومنتخبها وكابتن حسام حسن شرفوا مصر بهذا الاداء الرجولي نمرة واحد، بهذه الاخلاق، بانسانيتهم ودموعهم اللي كلنا اندمجنا معاها وعشنا معهم التجربة كاملة حتى ماتش الارجنتين. والحقيقة أنا بعتبر إن إحنا فوزنا، لأنه هو الفوز مش أنا جايب كام جون وإنت جايب كام جون، لا، الفوز إن العالم يقف لك احتراما على منتجك وعلى اجتهادك. إنتوا معايا ولا مش معايا في الحكاية دي؟

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المغرب تواجه فرنسا في 11 مساء في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. محمد وهبي مدرب منتخب المغرب يعلن غياب المهاجم إسماعيل صباري أمام فرنسا. إسبانيا تواجه بلجيكا في 10 من مساء الغد في صدام مونديالي مرتقب بدور الثمانية من كأس العالم. إيقاف المدافع جارال كوانسا يربك حسابات إنجلترا قبل مواجهة النرويج يوم السبت المقبل. طاقم تحكيم برتغالي يدير مباراة الأرجنتين ضد سويسرا الأحد المقبل في ربع نهائي المونديال. تقارير تشير إلى اقتراب النجم البرازيلي نيمار من اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش
2: يا تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: 199 رقم الاسم اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون. والخبر ده عن موعد انطلاق معرض الشرق الدولي للكتاب 4 نوفمبر. اعلنت هيئة الشرق الكتاب عن موعد تنظيم الدورة 45 من معرض الشرق الدولي للكتاب، واللي بيجمع القراء والكتاب والناشرين والمترجمين وصناع المعرفة من مختلف العالم على مدى 12 يوم، ومن خلال الفترة من 4-15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة. الحقيقة بتشكل دورة هذا العام محطة جديدة في مسيرة المعرض، واللي رسخ مكانته الملتقى السنوي للكتاب والثقافة وصناعة

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: خلصت حلقتنا النهاردة وإن شاء الله يا رب نكون كده يعني كنا خفاف لطاف عليكم. يا مصر بتعمليها إزاي؟ بتعملي كل النجاحات والتاريخ بخلق المصريين وبحضارتك وبتاريخك. الأربعاء والخميس الجاي إن شاء الله من 9 ل 11 أكون معاكم بسنت بكر وحلقات جديدة من قد المقام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. عبد العاطي يشير إلى أن مشروع الضبعة ركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة في مصر. مصر تدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للأردن. الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وتدعو لوقف التصعيد. الجامعة العربية تدين هبوط طائرة إيرانية بمطار صنعاء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية. خطة مشتركة بين وزارتي الإسكان والعمل لتأهيل ورفع كفاءة العمالة الفنية لمواكبة احتياجات المشروعات القومية. وأخيرا إسبانيا تواجه بلجيكا في 10 من مساء الغد في الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: 92 همها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم عن راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا، مستمع راديو 90 90، في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي دايما بنكون فيه مع حضراتكم يوميا من الساعة 11 والحد الساعة 12 علشان نعرف فيه مع بعض كل التفاصيل وآخر المستجدات. في ملفاتنا النهاردة واللي موجودة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، هنعرف مع بعض العديد من الأحداث في كل الموضوعات. هنتكلم عن خبراء الطاقة وكلامهم وحدثهم عن اقتراب حلم الطاقة في محطة الضبع النووي، وكمان هنتكلم عن مساندة مصر للدول العربية الشقيقة ورفضها المستمر والمتكرر في كل المحافل الدولية لكل الاعتداءات الموجودة على الدول العربية الشقيقة، وفي نهاية الأحداث الاعتداءات الإيرانية بالتحديد. كمان هنروح نتابع كل ما هو جديد في كأس العالم وتفاصيل عودة منتخبنا غدا بعد الأداء المشرف اللي قدمه في بطولة كأس العالم، و خلينا نقول المشهد التاريخي اللي صنعه في المونديال. كمان هنتكلم عن دولة التلاوة ونعرف أجواء التصفيات في القاهرة والشرقية، ونعرف مزيد من التفاصيل عن دور ثورة 30 يونيو في تغيير حياة المصريين في وسائل النقل. كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في برنامجكم برنامج آخر اليوم، معايا أنا مازن سامي. خلونا نطلع دلوقتي فاصل سريع ونرجع مرة تانية عشان نبدأ مع حضراتكم أول ملفتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 على الراديو 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل بنبدأ في أول ملفتنا واللي بيكون مخصص لحلم الطاقة واللي موجود في محطة الضبعة النووي، وبنتكلم عن احتفالنا بتركيب وعاء ضغط المفاعل في الوحدة التانية في المحطة. بنتكلم عن خطوة كبيرة بتعكس تقدم مصر في تنفيذ هذا البرنامج النووي المصري السلمي، وإزاي بيتوافق مع أعلى المعايير الدولية للجودة والأمان. ده هنعرفه من خلال المهندس أيمن هيفا، رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة فيدا ورئيس شعبة الطاقة بالغرفة التجارية بالقاهرة. يا باشمهندس أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
1: أهلا بسيادتك يا فندم على هو راديو 90-90. وفي البداية كنا حابين نعرف مزيد من التفاصيل عن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية التانية في ملف الطاقة، وإزاي ده بيحصل بالتوافق بالطبع مع أعلى المعايير الدولية للجودة والأمان.
2: زي ما حضرتك قلت، ده حدث هام ومحطة فارقة ونقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري، وليس مجرد إنشاء إجراء إنشائي روتيني. من منظور الطاقة والمختصين في الطاقة في مصر، هذا الحدث له عدة أبعاد استراتيجية وفنية ودلالات. أول شيء بيعبر عن تسارع زمن الإنجاز والالتزام بالجدول الزمني، لأن احنا عندنا بنركب النهاردة وعاء الضغط اللي بيزن أكثر من 340 طن، وتم وضع دقة متناهية جدا بلغت حوالي العشر المليمتر. ده معناه بدء أعمال التركيبات الميكانيكية المعقدة للوحدة الثانية والانتقال مباشرة إلى خطوط لحام دوائر التبريد الـ MCF. هيعقب ذلك تتابع الوحدات. نجاح هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من تركيب وعاء الوحدة الأولى، احنا ننتظر في 2028 بداية انتاج الوحدة الاولى اللي هتكون عبارة عن قدرتها حوالي 1200 ميجا وات، وبتركيب النهاردة الوحدة الثانية او وعاء الضغط. يبقى احنا بنتكلم على نجاح تتابع تركيب الوحدات، وده بيعكس كفاءة استثنائية في ادارة المشروع، وده بالتعاون طبعا مع الجانب الروسي اللي هي روس اتوم، ويؤكد ان المحطة والجدول الزمني يسير بثبات نحو مستهدفه اللي هيبتدي تشغيل ال 1200 ميجا وات الاولى في نهايه عام 2027. الطاقه النوويه لها ميزه مهمه جدا. اولا هي طاقه نظيفه، بتصنف انها طاقه نظيفه، بتصنف انها بيسموها البيز لود، طاقه نوويه والطاقه الهيدرومائيه من السد العالي والخزانات والوحدات المائيه. ميزه هذه الانواع من الطاقه انها تعتبر طاقه مستمره طوال 24 ساعة 365 يوم، ولذلك لها عامل مهم جدا في تثبيت واستقرار ودعم الشبكة القومية للكهرباء، ودي بيسميها البيز لود باور. لا تتأثر بتقلبات الطقس ولا الظروف الجوية، وبالتالي دخول الوحدات تباعا سيمنح الشبكة القومية مرونة تامة واستقرار تشغيل عالمي. الأمر الثالث المهم هو التكامل مع الطاقات المتجددة والأنواع الأخرى من الطاقة، وده بيحقق الهدف المنشود، وهو مزيج طاقة متوازن يشمل الطاقة الهيدرومائية، الطاقة الأحفورية، الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. هذا الحدث يساهم في وصول مزيج نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 45% في نهاية عام 28، وبيمنح الحكومة المصرية والدولة حرية الانطلاق لتوسيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتسم بطبيعة متقطعة طبقا لسرعات الرياح الموجودة وغروب وسطوع الشمس. وبالتالي الطاقة النووية هي صمام أمان حراري وكهربائي للشبكة عند غياب الشمس أو الرياح. طبعا أيضا الطاقة النووية أو الطاقة النظيفة بتساهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة الكربونية، وده من الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030. أيضا بيسهم هذا التحول بجانب الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الغاز الطبيعي والمازوت، مما يسهم ويقلل من الفاتورة البيئية والاقتصادية، ويساعد الصناعات المصرية على التوافق مع المعايير البيئية الدولية الصالمة زي حضرتك ما عارف الالتزامات تجاه الاتحاد الاوروبي لمعايير آلية تعديل حدود الكربون وسياسات المناخ التي تطبق ضد عدد من الصناعات وتؤثر على الصادرات المصرية. أيضا هناك عامل مهم جدا كما تحدثنا سابقا بالنسبة للطاقة المتجددة والطاقة النووية النظيفة، وهو تحقيق سيادة الطاقة في مصر والتحوط ضد الأزمات الجيوسياسية العالمية. واليوم نحن نرى مرة أخرى عودة للصراع في الشرق الأوسط واندلاع أعمال الحرب مرة أخرى بين أمريكا وإيران، مما سيدفع الأزمة مرة أخرى إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وستعود أسعار البترول إذا استمرت هذه الأعمال وإذا ما لجأ الجانب الإيراني إلى إغلاق مضيق هرمز، فستعود أسعار الطاقة إلى ارتفاع مرة أخرى بما فيها البترول والغاز الطبيعي المسال، مما تعود أزمة الطاقة العالمية تطل علينا مرة أخرى. وبالتالي تنميع مصادر الطاقة، تراك مصر تكنولوجيا الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية يساهم في التحوط ضد الأزمات الجيوسياسية العالمية.
1: يعني هي خطوة مهمة مليئة بالتفاصيل والمجهودات التي يعني توجد في الكواليس، واللي حضرتك كشفتها لنا بمزيد من التفاصيل. ضيفي العزيز المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة فيدا ورئيس شعبة الطاقة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حابب أشكر حضرتك عليها كل الشكر ضيفي العزيز على هذه التفاصيل. شكرا. شكرا جزيلا. ولسه مستمرين مع حضراتكم على هواء الراديو 90 90، وبنروح كمان لإدانة ورفض مصر لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين. كمان هنتكلم عن الهجمات الإيرانية، ولكن قبلها اسمحوا لنا نطلع فاصل إعلاني سريع ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

فن بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل هنتكلم عن الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، كمان هنتكلم عن الهجمات الإيرانية اللي انتهكت المجال الجوي الأردني. كل ده وأكتر هنعرفه من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بسيادتك يا فندم. يعني بنتكلم عن إيران وإزاي بترجع لاعتدائها على الدول العربية وكمان الدول الخليجية الشقيقة وإشعالها للأوضاع الإقليمية، وبجانب كل هذا دايما بنجد مساندة من قبل مصر ورفضها المساس بأمن الدول الشقيقة. في ظل كل هذه الأحداث، إزاي حضرتك بترصد وتحلل الموقف المصري الداعم، وخلينا نقول نهاية هذه التبعات التي تقوم بها إيران، ما الذي سيوقف إيران بالتحديد؟
2: يعني طبعا احنا زي ما قلنا من الاول انه هذه الحرب هي حرب اليمين، اليمين في ايران واليمين في امريكا. في تيارات بتضغط بالفعل داخل ايران النهارده. يعني احنا قلنا انه في انقسام كان واضح جدا بين التيارات اللي هي عايزه الحرب وبين التيارات اللي بتتفاوض، لدرجه انه بعض التقارير اصبحت بتدين قالبات اللي هو رئيس وفد التفاوض، واصبح الحرس الثوري بيسيطر بشكل كبير، وده ظاهر حتى في المواجهه في لبنان. يعني بالرغم من انه طبعا اسرائيل والاحتلال معتدي وغيره، لكن يمكن في حال سحب الوكلاء في لبنان الدخول، لكن حزب الله يعني تابع لايران بشكل واضح وبيدير معاركه لصالح ايران. ايران نفس الشيء داخليا فعلا واضح انه في انقسام شديد وفي تيار داعم لفكره الحرب، زي الولايات المتحده برضه ما فيها في البنتاجون. يعني كلا الطرفين هنا شايف انه الطرف بيتنازل، يعني البنتاجون او تيار في امريكا اليمين شايف انه في تنازلات امريكيه، تيار في ايران واضح انه ايران اغتيال الصف الاول والثاني عمل مشكله. هنيجي للموقف المصري، الحقيقه موقف المصري شديد الدقة وحاسم جدا. أولا مصر بتسعى من ضمن الدول اللي بتسعى لوقف الحرب، وثانيا بتدين أي اعتداءات على دول الخليج والدول الإقليمية، لأن ده بيوسع الصراع بشكل غير مبرر. والخطر الحقيقي كمان أنه الحرس الثوري اعتدى على ناقلات سعودية، ناقلات قطرية، والسعودية في الرباعية عارفين الرباعية الدولية مع مصر ومع باكستان ومع تركيا للسعي لإنهاء الحرب، وقطر وسيط مهم جدا في التفاوض.
1: صحيح.
2: وبالتالي هنا فما فيش حواجز ولا خطوط حمراء بالنسبة للتيار المتطرف في إيران، اللي أصبح واضح جدا إنه تماما زي نتنياهو بيدفع نحو الحرب. مصر بتحاول طول الوقت تنبه، وإن أجلا أو عاجلا في نهاية هذه الحرب تكون هناك وقفة لبناء نظام إقليمي مختلف. يبدو إنه في تيار في إيران لا يريد إنهاء الحرب زي تيار في إسرائيل، إنه بيتعايش على الحرب، بيتقوط على الحرب، بيتمول من الحرب. في حالة إنهاء الحرب والعودة للحياة الطبيعية، هذه التيارات لن يكون لها قيمة، سواء في إسرائيل اليمين المتطرف شديد التطرف في إسرائيل أو في إيران. وبالتالي هنا فعلا في مأزق حقيقي، وده اللي مصر بتحذر منه، لانه ممكن يوسع الصراع. امر الثاني انه الولايات المتحده رجعت لضرب اهداف، وواضح ان الولايات المتحده اصبحت تتعامل بنفس الطريقه الايرانيه اللي هي طول البال وتضييع الوقت، وانه ما عندناش مشكله في الوقت، لان ايران كانت تراهن على الوقت وما زالت تراهن على انه تيجي انتخابات فيخسر الجمهوريين او غيره زي ما عمل في 79، لكن الحسابات هنا مختلفه. انه اصبح عالميا حتى اغلاق المضيق، انه كمان في رفض بعد ما بدا اطلاق بعض الارصده الايرانيه توقفت بقرار الخزانه الامريكيه. كل دي علامات استفهام حقيقيه، ربما هم بيعتمدوا على انه في ستار حديدي لما يحدث داخل ايران، لكن من الواضح انه في اغتيال القيادات الصف الاول والثاني عمل ازمه وفراغ كبير. امر ده مصر منتبهه ليه، ومصر بتحذر، وفي نفس الوقت موقف حاسم جدا ولم يتغير، إدانة هذه الضربات اللي هي غير مبررة وبتفتح عدائيات أيضا غير مبرره وتكرر قصص و بتقرر حكايات ومواقف لدول تفككت بسبب هذا الغرور اللي اصبح غير مبرر.
1: يعني احنا نقدر نقول ان هي ما بين اعتداءات متكررة على كل الدول العربية او دول الخليج، دايما بنجد مساندة مصرية زي ما حضرتك اشرت، ودايما بنجد رفض قوي من القاهرة من اجل وقف هذا التصعيد، وبالتالي يعني الاستمرار في حركة التجارة زي ما حضرتك قلت ايضا في مضيق هرمز من اجل الصالح العام لكل دول المنطقة، وده اللي حضرتك شرحته ايضا بمزيد من التفاصيل. الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص، بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا الإضاءة.
2: شكرا.
1: لسه مكملين مع حضراتكم في هذا الملف، وبنروح لتقرير بيتكلم عن 30 يونيو وازاي غيرت من حياة المصريين وطورت شرايين النقل، وبتتكلم عن التنمية المستدامة. وزارة النقل في هذا الأمر أطلقت فيديوغراف توعويا جديدا كان تحت عنوان الطرق ووسائل النقل مش رفاهية بل شرايين تنمية بتخدم كافة قطاعات المجتمع. وزارة النقل قالت في هذا الفيديوغراف إن التطوير في وسائل النقل بيدعم عملية التنمية المستدامة، وقالت إن تطوير شبكات الطرق وتحديث وسائل النقل المختلفة مش مجرد رفاهية بل هو ركيزة أساسية وبنية تحتية لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة. وكمان أشار إلى أن هذا المشروع وكل المشاريع المختلفة بتصب بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين اليومية وبتطور من الخدمات المقدمة لهم. كمان قالت أن تكامل القطاعات بيؤدي لتعزيز التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية وبيعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في بناء شبكة نقل متكاملة بتخدم المجتمع ككل. يعني دي كانت تفاصيلنا في ملفنا التاني واللي بتسلمنا لدولة التلاوة، واللي هنعرف عنها مزيد من التفاصيل حول تعاون الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية ووزارة الأوقاف، ده هنعرفه مع حضراتكم بعد الفاصل. خليكم معنا على هوا راديو 90 90 وبرنامجكم آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90. وخلونا دلوقتي نروح لدولة التلاوة، بنتكلم عن سباق طيب وأصوات قوية في الموسم الثاني. الشركة المتحدة وزارة الأوقاف بيقدموا مشروع وطني وثقافي ودعوي بيتكلم عن إعلان لجدول تصفيات دولة التلاوة في المسجد الأحمدي في طنطا. كل ده هنعرفه بمزيد من التفاصيل من خلال الزميل عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90 90. أستاذ عمر، أهلا بيك.
2: اهلا بيك استاذ مازن، اهلا بحضرتك الاستاذ المستمعين الكرام.
1: اهلا بيك. وكنا حابين نعرف اجواء التصفيات الاوليه من محافظتي القاهره والشرقيه في مسابقتنا في الموسم الثاني.
2: لو مهما نقول من اوصاف ومهما نتكلم عن الكيفيه، زي ما بنقول وليس من راى كمن سمع، المشهد نفسه الحاله من حالات التوهج الشديده جدا، حالة من حالات اللي هي بتقول فعلا احنا بنقول ان مصر بيبقى شكلها اتغير، ومصر بدأ شبابها يبقى مختلف، وبدأ يبقى مصر فيها حالة من حالات التوهج في المواهب. كل الكلام ده ممكن نقوله والناس تسمعه، لكن انت لما تشوف بعينك وتسمع بودنك ده امر مختلف نهائيا خالص. لما تسمع ان لجنة التحكيم في مسجد عمرو بن العاص بيمشوا الساعة 11 بالليل، يبدأوا من الساعة 10 الصبح ل 11 بالليل، حوالي مثلا 13 ساعة لجنة التحكيم متواصلة، بيقطعها بس أوقات الصلوات أو إذا كان يتناولوا وجبة الغداء، وبعد كده بيكملوا طوال اليوم ده كله بالمعدل كله حوالي مثلا قول 10 ساعات. العشر ساعات دول حضرتك بيتواصلوا فيهم سباق ما بين أطفال، ما بين شباب، ما بين ناس داخلين في سن الأربعين أو بعد الأربعين،
1: ما شاء الله.
2: الكل جاي في حالة، لما تلاقي طفل صغير يا أستاذ مازن عنده مثلا 9 سنوات 10 سنوات، طفل عشان خاطر يقعد على الكرسي قدام لجنة التحكيم عشان يقرأ بيحتاج إن والده أو والدته أو أخوه يشيله يقعده على الكرسي. لما تلاقي ان ذوي الهمم وتلاقيهم جايين وحريصين ان يقعدوا على الكرسي ويخشوا في التنافس ده، لا ده الامر مختلف خالص. الدولة دي حاليا بتبني مقامات في التلاوة. في علمي استاذ مازن بيحرص القائمين على لجنة التحكيم الى تدريب الاولاد وتفهيمهم وتبصيرهم وتوعيتهم بان هم لابد ان يهتموا بعلم اسمه علم المقامات. شفت لما واحد مننا بيتكلم التاني يقول له لكل مقام مقال،
1: طبعا،
2: او لكل مقام مقال، هو المقامات ديت ازاي ان يتحدث فيه او يقرأ القرآن الكريم بعلم المقامات، بفن المقامات، ازاي ان هو يوصل المعنى للسامع حتى وان لم يعرف تفسير المعنى او لم يعرف اللغة العربية، لكن من خلال المقام الصوتي ازاي يوصل المعنى. عايزين مصر مصممة ودولة التلاوة، الشركة المتحدة بجهودها، وزارة الأوقاف برعايتها، كل دول بيجتمعوا على ان هم يعيدوا لمصر ثاني مرة حالة التوهج في التلاوة. وهم على فكرة ماشيين في الطريق، واحنا بإذن الله بنوعد الناس اللي هم هيسمعوا وهيشاهدوا التصفيات الختامية ان هم هيشوفوا حالة غريبة وفريدة خالص. 50,000 يا أستاذ مازن تقريبا العدد المرتقب اللي هم هيخشوا التصفيات الأولية، هيطلع منهم عدد، العدد هيتم تصفيته وهيتم تصفيته مرة ثالثة. في الآخر هنلاقي عندنا 32 موهبة تهز العالم، هيبقوا غالبا يتفوقوا على اللي هم في الموسم الأول. وإن شاء الله المواسم القادمة كل شوية كل ما تحط في إيدك في البئر المواهب المصرية هتطلع مواهب وتطلع جواهب كثيرة جدا. المرحلة الأولى أو السباق في الجولة الأولى في القاهرة وفي الشرقية سوف ينتهي يوم الاثنين القادم إن شاء الله. بعد كده هتبدأ المصفيات في المرحلة الثانية سواء كانت في الغربية، سواء كانت في الأسكندرية، سواء كانت في أسيوط، سواء كانت في الجيزة، سواء كانت في إنا، كل هذه التصفيات سوف تستمر حتى تقريبا يوم 13 من شهر أغسطس القادم إن شاء الله تعالى
1: بإذن الله. يعني بنتكلم عن تحضيرات جميلة بتبرز كل المواهب الموجودة في مصر، وبالتحديد اللي بيقدموا في مسابقة دولة التلاوة، واللي حضرتك أيضا عرضتها بمزيد من الرؤية والتحليل. الزميل عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني لراديو 99، فحابب أشكر حضرتك عليها. شكرا جزيلا.
2: شكرا استاذ مجد.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هواء راديو 99 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. هنتكلم معاكم بعد الفاصل عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 68%. بنتكلم عن هدوء أيضا وارتياح اليوم في امتحانات الثانوية العامة. كل ده وأكتر هنعرفه بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، بنروح لنتيجة الدبلومات الفنية وكمان امتحانات الثانوية العامة. هنعرف عنهم مزيد من التفاصيل من خلال الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وأيضا موقع أخبار اليوم الإلكتروني. أستاذة فاتن، أهلا بيكي.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا
1: سامي. أهلا بحضرتك. يعني في البداية حابين نعرف أبرز الملامح الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية واللي تم إعلانها اليوم بعد اعتمادها رسميا.
2: طيب، هو اليوم يعني ألف مبروك لطلبة الدبلومات الفنية. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اعتمد نتيجة الدبلومات دور أول لعام 2026 بنسبة نجاح 68.69%. طبعا النهاردة مؤشرات النجاح كانت كويسة جدا بالنسبة للدبلومات الفنية هذا العام. عدد الناجحين بلغوا 518,181 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.9%. طلاب الدمج، عدد الطلبة كان 11,066 بنسبة نجاح 84.20%. الإعداد المهني نسبة النجاح كانت 36.43%. مدارس التكنولوجيا التطبيقية كانت نسبة النجاح فيها 100%، ودي حاجة كويسة جدا، وده بتؤكد على نجاح تجربة المدارس التكنولوجيا التطبيقية سواء الخمس سنوات أو الثلاث سنوات. بالنسبة للثلاث سنوات كانت نسبة نجاحها 81.81%. البرامج المطورة 85.55%. التعليم والتدريب المزدوج 85.7%. نظام الثلاث سنوات عام 55.27%. نظام الخمس سنوات كانت 90.70%. عدد الطلبة المتغيبين عن الامتحانات هذا العام كان 5,044 طالب وطالبة، وعدد الغاصبين 32,220. عدد الطلبة اللي ليهم حق دور امتحانات الدور الثاني 199,401 طالب وطالبة.
1: هايل. كمان لما بنتكلم عن امتحانات الثانوية العامة، شاهدنا أجواء أيضا النهاردة.
2: امتحانات الثانوية العامة يعني كانت النهاردة كانت كويسة جدا بالنسبة للطلبة الأدبية. طلبة الفيزياء كان في تباين في الآراء حوالين مستوى امتحان الفيزياء، أو طبعا الطلبة بعضهم ذكر إن الامتحان جه في مستوى الطالب فوق المتوسط في معظم الأسئلة، ومنها من جاء بالنماذج الاسترشادية وإن هو أفضل من امتحان الكيمياء، بينما رأى البعض الآخر إن الامتحان كان صعب ويحتاج لوقت أكبر من المخصص للامتحان. الطلبة كلهم أجمعوا إن الامتحان كان طويل جدا وكان محتاج وقت للمراجعة والإجابة عليه، نظرا لطبيعة الأسئلة اللي كانت بتطلب نوع من التفكير والتأني في الحل، ولكن هو أفضل من امتحان الكيمياء وربما عوض بعض الابتسامات للطلبة عن امتحان الكيمياء. طلبة القسم الأدبي طبعا أكدوا أن الامتحان التاريخ جه في مستوى الطالب المتوسط، وأن معظم الأسئلة بنسبة كبيرة جدا جت من نماذج الاسترشادية بحسب قولهم. ولكن خلينا أقول لحضرتك أن اليوم الأول النهاردة شهدت الامتحانات تداول لامتحان الفيزياء والتاريخ عبر صفحات الغش الإلكتروني، ووزارة التربية والتعليم نجحت في ضبط الطالبين متورطين في الغش الإلكتروني سواء بامتحان الفيزياء أو التاريخ. في لجنة قرى السنوية بمحافظة الأليوبية شهدت واقعة غش غريبة، تمكنت الجهات المختصة من ضبط طالب بحوزته سماعة ذكية دقيقة مزروعة داخل قاع الأذن بتقدر قيمتها بنحو $1,000 بجانب جهاز إرسال بيستخدم في تلقي الإجابات، ولكن تعذر استخراج السماعة من داخل أذنه، فتم استدعاء طبيب وسيارة إسعاف للتعامل مع الحالة فورا واستخراج السماعة بطريقة آمنة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق طبعا لوائح منظمة للامتحانات. طبعا تم عمل محضر وتحريز هذه السماعه بعد اقتلاعها من الاذن وارسالها للشؤون القانونيه، اللي طبعا ارسال المحضر للشؤون القانونيه عشان تحدد مصير الطالب واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال الواقع وحيال الطالب. في ايضا معلمه تعرضت لازمه صحيه مفاجئه اثناء المراقبه في محافظه الدقهليه نتيجه لارتفاع ضغط الدم، وتم تم توجيهات من نقيب المعلمين بمتابعه حالتها. النهارده الامتحان يعني الحمد لله كان كويس جدا بالنسبه للطلبه، ويا رب ان شاء الله نتفائل للامتحانات القادمه
1: باذن الله. يعني بنتكلم عن مجهودات كبيره من قبل كل القائمين من داخل وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني من اجل سير الامتحانات بشكل سليم، وايضا من اجل التصدي لاي محاولات غير قانونيه في الغش او خلافه، واللي حضرتك رصدتيها ووضحتيها لكل مستمعينا بمزيد من التفاصيل، فبشكر حضرتك عليها. شكرا جزيلا ضيفتي العزيزه الأستاذة فاتن زكريا، رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. شكرا جزيلا يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 90 علشان نعرف مزيد من التفاصيل أيضا عن كل ملفتنا، وبنستلم لملفنا الخامس علشان نروح نتكلم بمزيد من التفاصيل عن المونديال وكل الفعاليات والمباريات، بجانب أيضا دور منتخبنا الوطني المشرف اللي قدمه. كل ده وأكتر هنروح نعرفه مع حضراتكم بمزيد من التفاصيل، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم بعدها مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية. منتخب الأبطال هيرجع غدا بإذن الله بألف سلامة بعد نتائج غير مسبوقة في كأس العالم وبعد العديد من النجاحات اللي كانت بتتمثل في العديد من الإنجازات. بنتكلم عن صعودنا من دور المجموعات، بنتكلم عن فوزنا في مباريات لأول مرة في دور المجموعات، صعودنا لدور الـ 32 ومن ثم دور الـ 16، ومش هبالغ لو قلنا ان احنا كمان كنا يعتبر صعدنا لدور الثمانية بدون الدخول في أي تفاصيل. فخلونا نعرف مزيد من الرؤية والتحليل من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة، اللي هيكلمنا عن هذا الملف وهيكلمنا كمان عن مبارياتنا وفرنسا أمام المغرب. أستاذ عمرو أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك وبمستمعينك الكلام في كل مكان.
1: اهلا بسيادتك يا فندم. يعني يمكن زي ما كنا بنقول في المقدمه، في العديد من المشجعين المصريين شايفين ان مصر يعتبر تاهلت لدور الثمانيه، شايفين ان مصر حاليا هي يعتبر ضمن الثمان منتخبات اللي بتشارك وما زالت تشارك في كاس العالم. سمعنا ايضا العديد من التعليقات اللي بتتكلم عن ازمه الحكم وايضا ازمه الفيفا، ولكن بدون الدخول في هذه التفاصيل، كل هذا ادى الى نتيجة واحدة وهي نظرة الفخر اللي موجودة، مش هقول بس من المصريين ولكن من العالم أجمع، واللي هيتم تتويجها ومكافأة كل أبطالنا اللي هيعودوا غدا بإذن الله. فرؤية حضرتك لمشوار المنتخب وتفاصيل عودته غدا بإذن الله.

0: اتفق مع حضرتك جدا على اللي حضرتك قلته. هو طبعا المنتخب مش احنا بس اللي شايفين كده، يكفي سفينه الاتحاد الاوروبي في مصر وفي جامعه الدول العربيه لسه حتى متكلمه على ده، وبتؤكد ان احنا نفتخر بمنتخب مصر وبالاداء البطولي اللي اتوا، لما يكون النشطاء والمؤثرين عبر العالم يعني تحدثوا خلال ال 48 ساعه فقط اللي بعد مباراه مصر والارجنتين عن اداء منتخب مصر وازاي ان هو كان هيطيح ببطل العالم السابق الارجنتين، وان تم سرقه مصر، وده مش احنا اللي بنقوله، نجوم العالم ووكالات الانباء العالميه هم اللي اكدوا على ده. يعني مش هقول لك اصل احنا مصريين فبنالف ده او بنقوله، لا، زي ما كل العالم اتكلم عليه من اسبانيا للولايات المتحده لانجلترا للهند يا راجل حتى. صحيح. ده بيشير الى ان انت اديت بشكل رائع. وعشان كده رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثنى ويعني طبطب على لاعيبة المنتخب والجهاز الفني قبل ما يخرجوا من الملعب، بتأكيده على أن المصريين كلهم بيقدروا اللي هم عملوه، وأن احنا بنفتخر بالأداء ده. وزي ما تكون رسالة الرئيس وصلت في نفس اللحظة للجماهير المصرية اللي في الاستاد، فلقيناهم واقفين وبيسقفوا للمنتخب، ووجدنا يعني الدموع تضرب من عيون لعيبة المنتخب والجهاز الفني، متأثرين جدا بتقدير الجماهير المصرية اللي موجودة هناك في الاستاد، واللي عبروا عننا كلهم، وان هم سقفوا لهم وزي ما هم قالوا لهم لعيبة رجالة وارفع راسك فوق انت مصري. كان يعني كلمات الرئيس و يعني تحيات الجماهير طبطبة رائعة على قلوب لاعيبة المنتخب مصر، لأن هم كانوا قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الثمانية، ولكن بفعل فاعل أداء طاقم التحكيم بالكامل سواء الصافرة أو تحكيم الفار تكلبوا على إخراج منتخب مصر بسبب بقى المراهنات وبسبب التسويق وبأسباب أخرى كثيرة. بالتأكيد هيتفتح الملف ده وهنقعد وهنذكره وهنفهمه بعد ما نستقبل منتخبنا اللي طلع بالطيارة من أمريكا على بداية حتى الحلقة من الساعة 11، وهياخدوا 12 ساعة طيران بإذن الله، يعني هيوصلوا بإذن واحد أحد في حدود الساعة 10-11 بكرة الصبح بإذن الله. فبإذن الله الحمد لله على سلامتهم إن شاء الله، ونقطة ونبتدي سطر جديد بعد ما يتم تكريمهم من الجماهير المصرية والدولة المصرية اللي ابتدت في تكريمهم بالفعل.
1: بالفعل. يعني يمكن أيضا حابين نعرف من حضرتك في عجالة سريعة عن أداء المغرب أمام فرنسا الآن، وإزاي السباق ما زال مستمر في المونديال في دور الثمانية.
0: حتى هذه اللحظة الأداء زي ما احنا كلنا بنتمنى ان المنتخب المغربي يكمل لما أبعد في البطولة، أداء متوازن. حتى هذه اللحظة احنا ابتدينا في الشوط الثاني والتعادل 0-0. بالتأكيد منتخب فرنسا يعني فارض سيطرة بعض الشيء، ولكن المنتخب المغربي فيه منتهى القوة ولديه هجمات مؤثرة بشكل كبير. منتخب المغرب أصبح لديه الخبرات الكافية، قابل قبل كده رسمي البرازيل وقابل أسبانيا وقابل منتخبات كبرى على مستوى العالم، فمقابلته لمنتخب فرنسا يعني زي ما يكون ان هم بيلعبوا في حرف المغرب. ليه؟ لان كل لعيبة منتخب فرنسا واجههم لعيبة منتخب المغرب في الدوريات الأوروبية اللي هم بيشاركوا فيها، واللي احنا قلنا كتير ده وبنقوله تاني ان احنا عايزين نتعلم من الدرس، وان احنا نطلق العنوان لاحتراف لعبتنا في الخارج عشان يبقى ما عندهمش الخضة بتاعت مواجهة المنتخبات الكبيرة. والحمد لله هي ما كانتش عندهم ده، المنتخبات الكبيرة اللي احنا واجهناها هم اللي كانوا بيصابوا بالخضة من منتخب مصر، ولكن فارق الخبرات، وده اللي احنا بإذن الله هنشتغل عليه في الفترات الجاية، وهنشتغل على لعبتنا اللي موجودين في فرق أوروبية وهنستدعيهم زي هيثم حسن وزي قبل كده عمر مرموش ومحمد صلاح، وبإذن الله يكون في لعيبه كتير من هذه الخامات لدعم منتخب مصر اللي هو فعلا في مستوى عالي جدا جدا.
1: بالتأكيد ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة، بشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.
0: خالص تقدير حضرتك وتشرفت إن كنا معك.
1: شكرا جزيلا. قبل ما نختم وقتنا كمان مع حضراتكم حابين نستكمل في يعني خلينا نقول تقريرنا اللي بيتكلم عن اقتراب عودة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غدا زي ما كنا بنقول، وبنتكلم عن إشادة كبيرة وتعليقات من المصريين. بنتكلم عن النائب محمد سليم عضو مجلس النواب اللي أشاد بالأداء المشرف اللي قدمه منتخب مصر، وأيضا النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب عن حزب حماية الوطن واللي أيضا أثنى ووجه التحية والتقدير بعد هذا الأداء البطولي، وكمان النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب بالأداء المشرف أشاد بهذا الأداء واللي قدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم. كل الشكر والتقدير لكل لاعبتنا لاعبة منتخب مصر على خلينا نقول نظرة الفخر اللي كانت موجودة في العالم أجمع. أخيرا وليس آخرا بنتكلم مع حضراتكم عن حالة الجو واللي فيها بنتوقع درجات الحرارة. بنتكلم عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية واللي توقعت أن يكون طقس الغد مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، واللي بيتحول لطقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فالعظمى هتكون 27 والصغرى 24 في القاهرة. لحد هنا للأسف نقدر نقول إن وقتنا انتهى مع حضراتكم على هواء راديو 90 واللي كان من خلال ملفات من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريدة مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. كنت معاكم أنا مازن سامي. في العادة بنقول لكم تصبحوا على خير، ولكن سهرتكم لسه مكملة مع المعلم أحمد يونس زميلي العزيز وبرنامجكم كلام معلمين، هتسمعوه بعد الدقيقة الأولى من نشرة منتصف الليل. أما دلوقتي نقدر نقول لحضراتكم مع السلامة ودمتم مستمعين للراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة. وزير الخارجية بدر عبدالعاطي يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. عبدالعاطي يشير إلى أن مشروع الضبعة ركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة في مصر. مصر تدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للأردن. الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وتدعو لوقف التصعيد. الجامعة العربية تدين هبوط طائرة إيرانية بمطار صنعاء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بهدف التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتسوية تفاوضية في أوكرانيا. مسؤولة أممية تدعو لتحرك دبلوماسي عاجل لخفض التصعيد بين أوكرانيا وروسيا. وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع ومجمعا للصناعات الصغيرة بالعاشر من رمضان. وأخيرا إسبانيا تواجه بلجيكا في 10 مساء الغد في الدور الربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: الراديو 99 هواها مصري.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف كتفي في كتفك لابني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99.
1: انت ما دفنتنيش ليه؟

0: ضل النور اوضتك، اسمعنا بتركيز. لو بتسمعنا بهيدفونز اطمن ان الاتنين شغالين مش واحده واحده. لو بتسمعنا لوحدك ركز جدا. لو بتسمعنا في وسط العيله ياريت محدش يعمل دوشه. لو بتسمعنا وانت سايق على الطريق ما تعليش الصوت قوي على لشان الساوند افكتس اللي قللناها خالص. برضو لو طلع حاجه منها كده ولا كده ما تتخضش، لان اللي جاي عوده للاعترافات مع الكاتب المبدع فهد حسن. ومش اي حد، ده حد انتوا تابعتوه وتابعتوا اعترافاته اللي مبنيه على احداث حقيقيه. هتعرفوه وانا بتكلم عنه. ليه؟ لانه بيقول انا من زمان وانا بقلق من الاطفال الهادين الساكتين دول. ومش قصدي هنا الاطفال العاديه اللي تلاقيه مثلا نايم في حضن مامته، ولا اللي يزهق من مشوار بعيد فيقعد باصص من الشباك. انا قصدي الطفل اللي يركب عربيه او اسيله مواصلات وتلاقيه عامل زي التمثال وما بيحركش جفنه حتى، وتحس ان وجوده في المكان مسبب لك حاله توتر طول الطريق لانه ساكت. يمكن الكلام ده يبان للناس غريب او يقولك ايه البني ادم العجيب ده، او تضحكوا او تتريقوا وانتوا بتسمعوه وتلاقيكم بتقولوا يا عم انت مكبر الدنيا كده ليه، كمان الاطفال هنتكلم عنهم هيعملوا ايه. بس انا هرجع معاكم بالزمن لورا لليله اللي بدات فيها الحكايه، ولما تسمعها هتفهم قصدي. انا بشتغل على توك توك، ولا متجوز ولا خاطب. فاكرين اسمي؟ مجدي. ايوه مجدي سواق التوك توك. بقينا اصحاب صح؟ قولولي طمنوني ان انتوا بتسألوا عليا كل مدة. يونس حتى اللي زي اصلا ما بيبقاش عنده رفاهية فكر في الجواز الا لو جيبه مرتاح. وانا الفلوس من يوم ما اتولدت وهي مخنقة نفسها معايا ومقطعاني مقاطعة اعوذ بالله مقاطعة الكفرة. ابويا مات من زمان وانا عايش مع امي واختي شيماء، ومن يوم ما وعيت على الدنيا وانا شغال زيكم طبعا. السحلة اللي احنا فيها والهم اللي احنا فيه وشغالين ليل نهار وحتى ما بنوفرش قرش. اشتغلت صبي في ورشة، واشتغلت في محل كاوتش، واشتغلت فرد امن، واشتغلت عامل نظافة، وبعد كده استقريت على التوك توك. البعض هيعتبر التوك توك صداع ووجع دماغ، والبعض ممكن يقرف منه كمان. بس بالنسبة لواحد زيي وواحد زي اللي شغالين على التكاتك ومظلومين، ده باب رزق. ما تاخدوناش بالعامة، ولو في فئة بتشوه صورتنا، بس احنا والله كلنا غلابة، كلنا بنجري على اكل عيشنا. والله العظيم كلنا غلابة، واذا كان في قلة مش تمام. فانت حضرتك في المهنة اللي بتشتغلها في عندك برضو ناس مش تمام، وانت عندك ناس مش تمام. ما تاخدوناش يا جماعة كده العاطل في الباطل. وعايز اقولك يا يونس ان سواقين التكاتك بيعزوك جدا، انت ونيس لينا. انت عارف الساعة 12 يوم الخميس دي بالنسبة لنا عاملة ايه؟ يا ربي ما اقولكش. وعارف لما انت حكيت القصة بتاعتي وقلت للناس والناس وسواقين التكاتك اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش لقوا ان حد مهتم يحكي حاجة تخصهم، مش عايز اقولك احنا حبيناك اكتر قد ايه. ارجع لكلامي واقولك النهار في ناس وحركة وشهود على كل حاجة، لكن الليل خصوصا بعد الساعة 2 بتحس ان الشوارع بقت غريبة. النور اضعف والجو اكتر برودة والناس اقل والخوف اقرب من اي وقت. بس انا متعود على حاجات كتير. رجالة راجعة متأخر من شغلها وبتكلم نفسها بسبب اعباء الحياة. ستات متخانقة مع جوازها ويعيطوا في الشوارع يا ولداه. امهات بتجري بعيالها على المستشفيات. الدنيا كانت ماشية لحد اللي حصل معايا من حوالي كام شهر كده. الليلة كانت بداية كل حاجة. كانت شتاء والمطر بسيط بتندع يعني. ولما بدأت شغل بعد العشاء لقيت شوية في الشوارع المعتادة، وخدت كام مشوار عادي لحد ما الساعة قربت 1:30، كنت أوي خلاص أرجع، بس قلت أعمل لي مشوارين كمان يظبطوا الدنيا. وقفت عند ناصية شارع جانبي قريب من أرض فاضية فيها بيت لسه بيتبني. بطلت التوك توك أريحه شوية، الشارع هادي، لا عربيات ولا ناس، وده طبيعي، لكن حتى لا صوت كلاب ولا قطط. يلا، سمعت صوت من ورايا واحدة بتقولي فاضي يا اسطى. لفيت لقيت ست واقفة لابسة عباية سودة واسعة وعليها طرحة غامقة، سنها ممكن يبقى بداية الخمسينات كده، مش كبيرة ولا صغيرة، ملامحها عادية، في حاجة تخليك تحس انها، مش عارف اقول لكم ازاي، انها من بره من غير ملامح جوه، يعني تبص لها وبعد ثانية تحس انك مش فاكر ملامح. انا مش عارف اوصلها لكم ازاي. ما علينا، جنبها كان واقف طفل رفيع لابس تيشيرت خفيف وبنطلون اسود. قلت لهم فاضي اتفضلوا، ركبوا. اول ما ركبوا حسيت ان التوك توك هبط كده من ورا، سكت. على فين يا حاجة؟ قالت لي ورا مخزن الخشب القديم. فين؟ قالت لي اخر الحارة اللي بعد البيت الواقع. استغربت، المنطقة دي عرفها، بس في حتة جواها مقطوعة قوي، ناس كتير ما بتحبش تدخلها. قلت لها اخر الحارة؟ قالت لي اطلع بس وهقولك هتقف فين. طورت التوك توك وتحركت وقلت من باب فتح الكلام، ده الدنيا برد قوي، حاولي بس تحطي حاجة على ابنك لانه شكله بردان. الست ردت وقالت لي ابني مين؟ قلت لها ابنك اللي قاعد جنبك يا حاجة. فقالت من غير ما صوتها يعلى ولا وشها يتغير، انا معايا حد. بصيت بسرعة للمراية اللي فوق وشفت ان الطفل موجود وقاعد جنبها، واضح جدا راسه نازله لتحت وبصص في الارض وساكت وايديه على رجليه، والواد فعلا شكله بردان. قلت لها يا حاجه اللي قاعد جنبك، ووقفت على جنب. اول ما نزلت ببص لقيت الست قاعده لوحدها. يا دي النيل عليا، هو العفاريت مش هترحمني؟ ما بقتش قادر افهم في ايه ولا افسر ايه. الست قلبت وشها وقالت، ما هو انتوا كده، انتوا بتوع التكاتك كده، بطلوا اللي بتبلبعوه. قلت لها يا حاجه ما تعمميش، بلاش انتوا بتوع، وانتوا اذا كنت شفتي حاجه ولا محتاجه مع حد ما تقوليش على الكل كده، ربنا اعلم بظروف الواحد. ركبت تاني ودورت التوك توك وطلعت، وهي اتكسفت بصراحه وسكتت. كملت الطريق وانا قلبي بيدق خايف، بس انا مستغرب اكتر من اني خايف. بحاول اقنع نفسي بحاجه غريبه، اني بيتهيألي او ما خدتش بالي، الاضاءه قليله فتخيلت بطفل، هو اي تفسير وخلاص، هو ده بقى اللي اقدر اقوله لنفسي. امال ايه؟ الاضاءه عملت بني ادم قاعد لابس خفيف وباصص في الارض. مش كده يا جماعه ولا ايه؟ شويه قلت لها هو المكان بعيد شويه اكتر من كده. قالت لي في نفس اللحظه سمعت طفل بيقول لي ما تكملش يا عمو، ما تسمعش كلامها،
1: ما تكملش يا عمو، ما تسمعش كلامها، احنا خايفين عليك يا عمو قوي.
0: جسمي كله تكلبش، اترعشت. سمع الصوت بوضوح يا جماعة، طفل، صوت طفل بتاع 7-8 سنين مثلا، ده نفس اللي شفته من شوية راكب. قلت لها هو يا ستي في عيل صغير بيتكلم، سمعتيه؟ قالت لي سمعت ايه؟ وسمعتها بتبرطم، بس البرطمة وصلتني وهي بتقول سمعت الرعد في ودانك. في الوقت ده بدأنا ندخل في منطقة اهدى، فسكت، ولقيت البيوت بتقل والعمارات أبعد عن بعض والشارع ضلمة أكتر. وصلت الحارة ضيقة وفي آخرها بيت شكله غريب، مفيش بيوت قريبة منه قوي، هو عبارة عن دور أرضي وفوق دور أول وحواليه سور قصير، والشبابيك مقفولة، وشجر على جنب ميتة. والست قالت لي هنا، وقفت. لما الست نزلت أنا بصيت غصب عني على الكنبة ورا، وما كانش في حد، ولا عيل ولا غيره ولا اثر لحد كان قاعد. الست مدت ايدها بالفلوس وكانت مدياني اجره زياده. كنت بتبرجل والله ومخدود ومش فاهم حاجه. لقيتها بتقول لي ما تركزش كتير يا مجدي، وما تسالش اسئله تضايقك وتتعبك يا مجدي وملهاش اجابات. مجدي انت تعرفي اسمي؟ الولايه ما ردتش عليا ولفت دخلت البيت. خد عندك دي بقى، اول ما وصلت عند باب البيت الباب اتفتح لوحده ودخلت واتقفل لوحده. انا فضلت واقف متنح في مكاني، جسمي مشلول، لا لكن بعد ما فوقت لنفسي دورت التوك توك وهاتك يا فكيك. عقلي هيطير مني بس كان لازم اهرب. تاني يوم صحيت من النوم وحاسس كأني ما شفتش النوم. عارف النوم القلق المتعب المرهق اللي يعني قلته أحسن. كانت أمي مصحياني الظهر، فتحت عيني بالعافية، وأول ما قمت الليلة كلها كانت بتتعاد قدامي من أول ما الست ركبت لحد ما قالت اسمي ولحد الباب اللي اتفتح لوحده. كل ده كنت بستعرضه مع نفسي بالليل في اللحظات اللي بنام فيها. كنت كل ما غمض عيني أشوف الطفل قاعد جنبها راسه نازلة لتحت وساكت سكوت الميتين. أنا مش جبان على فكرة، وأكيد أنتوا عارفين ده، ولو مش عارفين ده بقى عندكوا اسمعوا بقى الحلقات مع يونس اعترافات سواق توك توك الحلقتين اللي فاتوا. أنا مش من الناس اللي بتصدق أي حاجة بسرعة، بس اللي حصل ما كانش طبيعي، وفضلت طول النهار أحاول ألاقي تفسير. هموت من التفكير، عرفت اسمي إزاي؟ العيل ده جه منين؟ معقول حد ناداني وأنا مخدتش بالي؟ هو أنا بدور لنفسي على تبريرات بس كلها متخلفة عقليا بصراحة. تخيلي للطفل وتبريري ليه متخلف، تبريري للست اللي عرفت اسمي عبيط ومتخلف. أنا مش فاهم برضو، حطوا نفسكم مكاني، أقول إيه؟ ما علينا. اليوم عدى وهو بيمشي زي باقي الأيام، وبالليل نزلت الشغل تاني. أول ساعتين عدوا تمام، مشاوير ودوشة وزحمة، كل حاجة عادية. تنسيت، مش نسيت الحقيقة، تنسيت. وقلت في عقل بالي خلاص يا مجدي، كبرت الموضوع وليلة وعدت، حتى يا سيدي لو عفريت أهو مغاره في دهية. لحد ما قربت الساعة من واحدة لربع وكنت ماشي في شارع جانبي، قربت من فرن بلدي قديم، لقيت نفس الصوت بيقول لي فاضي يا اسطى. وقفت بالتوك توك بسرعة وحسيت ان قلبي اللي وقف من الخضة. الله، هو انا بقى سواق التوك توك اللي كل السيناريوهات بتتعاد معاه؟ فاكرين اللي حصل معايا قبل كده؟ حسيت ان قلبي خلاص هيقف المرة دي. نفس الست، نفس العباية السودة، نفس الطرحة، نفس الملامح الملخبطة، بس المرة دي كان معاها بنت صغيرة مش ولد. شعرها مربوط ضفرتين ولابسة بلوزة حمراء اوسع من مقاسها شوية، ورجليها حافية، كانت واقفة لازقة في الست وساكتة برضو. كنت عايز أجري من الخوف لكن معرفتش. حاجة مسكاني مسيطرة عليا، مكلبشاني، وإحساس غريب بقى جوايا. أقدر أقول لكم إن اللي هو خوف، ولا هو حاجة عايزاني أهرب، ولا شجاعة تخليني أتكلم. ممكن أقول لكم إنه لا مبالاة. والله قلت لهم اتفضلوا. ركبت الست والبنت ركبت جنب منها. أول ما قعدوا نفس الإحساس بالظبط، التوك توك نزل من ورا كأن اتنين كبار مش ست وطفلة اللي ركبوا. قلت لها على فين يا أمي؟ ردت بمنتهى الوضوح زي المرة اللي فاتت. الله، ده بجد بقى؟ معلقتش، دورت التوك توك ومشيت وبصيت في المراية. البنت كانت بصة لي المرة دي ومش بصة في الأرض، عينيها واسعة قوي، سوادها كبير، وشها ما فيهوش أي تعبير، حواجبها تخينة، وشها ما فيهوش لا خوف ولا عياط ولا زهق ولا أي حاجة، كأنها تمثال. فضلنا ساكتين على الحال ده دقيقتين، وبعدين قلت لنفسي ما انا لازم اتاكد. قلت وانا باصص قدامي، اسمك ايه يا حبيبتي؟ ردت الست وقالت بتكلم مين يا ابني؟ قلت لها بكلم البنت اللي معاكي. يوه، ما معيش حد، ولو قلت لك هتزعل. ازعل من ايه؟ فهمت انها لو قالت لي هزعل من انها تقول ان انا ببلبع. المرة دي ما وقفتش على جنبه وما نزلتش ابص، خلاص اكتفيت ان انا ابص في المراية، والبنت كانت لسه موجودة وبصالي. وبعد ثانيتين بالظبط ابتسمت ابتسامة صغيرة بس كانت كفاية تخليني اترعب الرعب اللي ما شفتوش قبل كده. ايوة انا بخاف منها، طفلة بخاف منها يا جماعة، طفلة عادية جدا بس انا خايف منها. وبعدها سمعتها بتهمس، ما كنتش متأكد الهمس ده ليا ولا لحد تاني. ما فهمتش بتقولي فوق ولا فوق، انا ما لقطتش، بس لقطت كلمة فوق او فوق لان النطق كان واطي قوي. قلت ايه؟ الست بصت لي برضو فسكت. كل حاجة كالعادة بتتكرر بس في شوية تفاصيل بتتغير. ولمحت في المراية برضو البنت بصالي، ولمحت شفايفها وهي بتقول برضو فوق او فوق. وصلنا نفس المنطقة والست نزلت عند نفس البيت. المرة دي لما نزلت انا ما بصتش، لا بصيت عليها ولا على الكنبة، وخدت الفلوس وجيت امشي، قامت قالت لي ما تكررش اللي بتعمله تاني. انا بعمل ايه يعني؟ انك تتدخل في اللي مالكش فيه. ودخلت البيت والباب اتقفل لوحده برضه. رجعت بيتي الليلة وانا مش شايف قدامي وفي دنيا غير الدنيا. امي سألتني مالك؟ قلت لها صداع شديد. دخلت اوضتي وامي جابت لي حباية مسكنة وقالت لي هتنام. ومنين يجي النوم بعد كل اللي حصل لي؟ ومنين يجي النوم بعد كل التفاصيل اللي عمال افتكرها؟ عدى يومين بحاول اتجنب المناطق اللي شفت الست دي فيها، وبحاول اتجنب التفكير في الموضوع، بس ازاي؟ الشغل في الاخر بيوديك كل حتة. في الليلة اللي بعد كده، بعد اليومين اللي عدوا، وانا واقف تحت كشاف نور بايظ بيرعش في اول شارع السوق، لقيتها قدامي. كان معاها ولد اسمراني حرق شعره على الزيرو، لابس قميص مدرسة ابيض مهندم ومترتب، وكان واقف بعيد عنها نص خطوة ما بيتحركش. المفروض ساعتها كنت اخد التوك توك واجري، او حتى سيبه واطلع اجري اهرب. انما اللي حصل اني حسيت ان الموضوع ما عداش مرحلة الخوف وخلاص، ده دخل مرحلة تانية اخطر، مرحلة اسمها الفضول. والفضول اخطر بكتير من اي رعب في الدنيا. اقول لكم حاجة، عديت وقفت، الاتنين ركبوا، الجو برد اول ما ركبوا رغم ان الليلة ما كانتش برد. حسيت بتلج وهوا سائع غريب وريحة غريبة ما قدرتش احددها، بس ريحة وحشة. قلت لها هو الولد تعبان؟ ولد مين؟ خلاص خلاص خلاص ما تاخديش في بالك. وساعتها نفس الهمس سمعته تاني، بس المرة دي الولد كان بيهمس وبيقول هي بتاخدهم عندها تحت البيت،
1: هي بتاخدهم عندها تحت البيت، إلا عليها حجر تحت البيت.
0: ايدي فلت بصراحة من على الجدون لحظة، والتوك توك قام حادف ناحية الرصيف. لحقت لميت الدنيا بسرعة، من الخضة يا جماعة. قلت له تحت فين؟ في المقبرة اللي عليها الحجر تحت البيت.
1: هي بتاخدها عندها تحت البيت، اللي عليها حجر تحت البيت.
0: بس اللي حصل ان الست اتكلمت في نفس اللحظة، وواضح انها كانت سامعة لانها قالت لي اسكت. معرفش هي تقصدني انا ولا تقصد الولد. كنا وصلنا والست نزلت، وبدل ما ادور وامشي فضلت واقف مستني اشوف الطفل، مستني اي حاجة، وهي ماشية ناحية الباب. الولد نزل وراها، شفته بعيني، لكن اول ما الباب اتفتح لقيتها بقت لوحدها، ومعرفش الولد ازاي اختفى. ليلتها انا ما روحتش على البيت، رحت قعدت على قهوة لحد الفجرية. عقلي بيتفرتك من التفكير، عمال اقول لنفسي يا اما انا اتجننت يا اما الست دي وراها مصيبة. واتجنن ليه؟ هو انا اول مرة يحصل لي حاجة زي كده؟ قلت طب والله لا ركز معاكي وهشوف بقى. بعد كام يوم وانا معدي جنب صيدلية كبيرة عندنا في المنطقة، لقيت ورقة ملزوقة على الحيطة، طفلة مفقودة اسمها منة، عندها 7 سنين، اختفت ولابسة بلوزة حمراء. وقفت مكاني مش مستوعب. الصورة كانت للبنت اللي ركبت مع الست. نفس الضفرتين، نفس البلوزة الحمراء، نفس العينين. ساعتها لأول مرة حسيت ان انا كده مش متجنن، انا عاقل. ده رعب حقيقي، دي جريمة. طبعا محدش هيصدقني لو رحت قلت انا شفت بنت ضايعة راكبة مع ست وبعدها اختفت من التوك توك، مين هيصدق؟ ده انا لو حد قال لي كده اصلا مش هصدقه. ده انتوا وارد تكونوا مش مصدقيني، بس الود اللي بيني وبينكم اكيد هتصدقوني. قطعت الورقة من على الحيطة وخدتها معايا، وطول اليوم وانا باصص لها وبقارن، لحد ما اقنعت نفسي 100% انها هي. بعدها بدأت أسأل من بعيد. المنطقة اللي فيها البيت دي أصلا آخر منطقة عمار في منطقتنا، وبعدها أراضي فاضية وبيوت قليلة. سألت واحد بتاع كشك قريب من مدخل الشارع، البيت اللي في آخر الحارة ده بتاع مين؟ سألني ليه؟ قلت له ولا حاجة، أصل وصلت ست هناك وديتني فلوس مقطعة وعايز أرجعها لها. ست مين؟ قلت أوصفها له. سكت شوية وبعدين بص يمين وشمال وقال لي انسى اللي شفته وما تدورش وراه، البيت ده محدش بيقعد فيه قعدة طويلة، واللي بتتكلم عليها دي بتظهر وتختفي، مرة الناس تقول ساكتة ومرة الناس تقول البيت مقفول بالشهور، وفي عيال ضاعت من زمان في الناحية دي. ابعد عن الحتة دي وابعد عن الكلام فيها خالص. طب ولما الناس العيال اختفت حد بلغ؟ الناس كل شوية يقولوا في خطف عيال صغيرة، وفي الآخر محدش بيثبت حاجة. ملناش دعوة، عايز نصيحتي لو ركبت معاك تاني نزلها في أي حتة وقولها التوك توك عيطل. مشيت من عنده وأنا متأكد أن في حاجة غلط، بس لسه ما عنديش أي دليل حقيقي. وفي الليالي اللي بعدها الست ظهرت مرتين. مرة كان معها طفل شكله أصغر بتاع 5 سنين، لابس بيجامة ومربع إيديه كده على بعضه، كان باين عليه الخوف قوي طول الطريق، وأنا سامع احتكاك كده من ورا كأن ضوافر صغيرة بتحك في جلد الكنبة. بصيت في المراية لقيته مش بيبصلي، كان بيبص على رقبتي تحديدا. أيوة، وفضل باصص لحد ما حسيت فعلا أني في نفس بارد على رقبتي من ورا، رغم أنه ما كانش قريب مني. بقيت كل مرة أرجع البيت أفضل أفكر في الجمل اللي الأطفال بتقولها، الجمل اللي أنا ما قلتلكوش عليها، ما تبصش في السقف والمقبرة والحجر والقبر، ده غير بقى الأولانية ما تسمعش كلامها. كل ده أنا متأكد أن في رابط بين كل ده، وأنا مش قادر أوصله كاملا خالص. صحيح، أنا في مرة حاولت أصور، أول ما الست شاورت لي فتحت كاميرا الموبايل وحطيته على الكرسي جنبي يصور اللي ورايا، ركبت هي وعيل معاها جديد، كنت شايفه بوضوح، شعره مجعد ولابس بلوفر أخضر طول الطريق ما بنطقش، وهو ما بينطقش بس باصص للكاميرا. لما الست نزلت وفتحت الفيديو بعد ما مشيت، لقيت الست راكبة لوحدها والكنبة فاضية، بس في صوت طفل في الفيديو، والولد بالمناسبة في الحقيقة كان ساكت طول الطريق. والصوت الطفل بيقول لي حاول بس ما ترجعش، وكان عليها ان انا خدت القرار، انا مش هفضل مستنيها تركب وتختفي لي، انا لازم اعرف، لازم ادخل البيت ولازم امنع جرائم الست دي اكيد بترتكبها، لازم اشوف ايه اللي بيحصل جوه. استنيت الليلة اللي بعدها الست ما ظهرتش، والليلة اللي بعدها برضو ما ظهرتش، وعدى ليلة 2-3 أسبوع كامل، مجرد ما قررت ان انا اللي هبدأ ادور مفيش. انا كل يوم مستني، كنت حاسس ان لو سبت الموضوع هيضيع، وهيضيع معايا اطفال تانية. وفي ليلة خميس الدنيا كانت ساكتة بطريقة غريبة، حتى الشارع الرئيسي ما فيهوش حركة، كان اجازة رسمي فالناس مريحة في بيوتها، وانا معدي من جنب بنزينة قديمة خربانة لقيتها واقفة في حتة ضلمة، والمرة دي كان معاها ولد كبير بتاع 11 سنة. الولد كان بيترعش وشفايفه زرقة وعينيه كلها دموع. قبل ما يقرب من التوك توك لمحته رفع ايده بسرعة كأنه بيستغيث، الست مسكت كتفه ولمست ظهره لمسة صغيرة، وقف زي التمثال. المرة دي قررت ألعبها بهدوء، أيوة مش هبين أي حاجة لحد ما أفهم، قلت لها تفضلوا، ركبوا ومشينا. الطفل كان قاعد وباصص لتحت، بس في المراية شفت حاجة تانية، شفت جنبه على الكنبة طفلين تانيين قاعدين، منهم البنت صاحبة البلوزة الحمراء، والتاني ولد صغير باصص لي وكان وشه متعور. وسمعت صوت الولد بيهمس وبيقول لي الحقني الحقني الحقني. الست قالت بتقول حاجة، الولد سكت، البنت بصت في المراية وقالت بشفايفها من غير صوت النهاردة.

وصلنا ناحية البيت، لكن قبل ما نقرب منه قلت لها وانا مهدي السرعة: استني يا حاجة، في صوت جاي من الموتور، ثانية واحدة. بطلت التوك توك على جنب وعملت نفسي قال نازل ابص عليه، لكن الحقيقة اني كنت بدور. عارفين عايز اقولها لكم ازاي؟ عارفين المخرج؟ عارفين المهرب؟ عارفين لما تعمل اي حاجة تبطأ بيها الزمن؟ قلبي كان بيدق بسرعة رهيبة، وفي راسي وودني اصوات الاطفال اللي سمعتهم قبل كده كلها متداخلة مع بعضها. لما بصيت ناحية الكنبة من برا لقيت المرة دي الولد اللي معاها بس، لا البنت اللي في المراية ظاهرة، ولا الولد اللي وشه متعور ظاهر، ولا اي حاجة من اللي كنت شايفها. كأن ارواحهم ما بتظهرش الا وقت ما هي تحب، او وقت ما تحس ان انا لازم اشوف. الست زعقت وقالت ما تخلص، قلت لها دقيقة المكنة عطلت، هعمل ايه يعني؟ ما تصبري. كنت مشغل التسجيل على تليفوني وحطه جوه جيبي، قربت من الطفل كأني بظبط حاجة في الكرسي وقلت له بصوت واطي: اسمك ايه؟ ما تحركش، لكن شفايفه همست وقال: يوسف. قلت له: ساكن فين؟ بس قبل ما يجاوب الست برقت لي وقالت لي: مش قلنا تخلص؟ المرة دي بصيت لها وعيني جت في عينيها كأني أول مرة أشوفها، وشها الجملة بتاعت عليه غضب ربنا دي كأنها متفصلة عليها. خفت بجد، خفت من خلقتها ومن نظرتها. ابتسمت ابتسامة بتترعش كده وبحاول أداري خوفي، وبعدين هي ابتسمت هي كمان وقالت لي: ما تكمل يا مجدي، ما تطلع. سمعت اسمي منها للمرة التانية كده، رجعت قعدت مكاني وانا حاسس ان قلبي هيقف من الرعب، وحاسس ان انا ما عملتش حاجه، ما حلتش حاجه. كملت الطريق والولد ساكت، لكني كنت حاسس انه عمال يبص لي وكانه بيستغيث بيا. اول ما وصلنا قدام البيت ادتني فلوس وقالت لي قبل ما تختفي كالعاده: ما تقفش هنا كتير، امشي على طول، مش لازم بعد ما انزل تقف. ما عرفتش وما فهمتش بتهددني ولا بتزود فضولي عشان حاجه معينه عاوزاني اعملها، بس انا نفذت اللي انا كنت ناوي عليه. رجعت بالتوك توك لورا وركنت ورا سور بيت واقع نصه، وبطلت التوك توك واستخبيت. الشارع كان ساكت والبيت غرقان في الضلمه لحد ما نور بهتان ظهر في شباك الدور الاول، ومن بعده دخان بخور، ومن بعده سمعت اصوات اطفال كتير، مش صوت لعب ولا حتى صراخ ولا حتى عياط، ده صوت حاجه زي التراتيل والتعويذ، مجموعه اصوات بتردد كلام بنغمه ثابته بطيء مكتوم. في الاول ما فهمتش منه حاجة، وبعدها لاحظت وسط الكلمات ان في كلمات بتتكرر. اتأكدت ان انا الليلة دي لو عدت من غير ما اوصل لتفسير هبقى بضيع الناس كتير وبضيع نفسي. نزلت من التوك توك وفتحت كاميرا الموبايل على وضع تصوير وعملته صامت. كنت عارف اني لو خرجت من هنا عايش محدش هيصدقني بدون دليل. قربت من سور البيت بتاعها وعديته بسهولة، والأرض كانت طينية، الجو أبرد من برا البيت قوي. يمكن لما الواحد بيبقى خايف بيحس بحاجات مش حقيقية بدفع الخوف. تملكت نفسي، لفيت ناحية شباك جانبي في الدور الأرضي مكسور كسر مش كبير، ولأني رفيع دخلت جسمي بالعافية. دخلت، أول ما دخلت جوه كنت هرجع من الريحة، ريحة بخور كأن حد مولعه عشان يداري على ريحة حاجات ميتة. فاكرين مسلسل رايا وسكينة؟ فاكرين المشهد بتاع العسكري لما راح لرايا وقال لها: ايه الريحة دي؟ دي ريحة حاجة ميتة. بنفس الطريقة البيت هادي هدوء مش طبيعي. امال الاصوات اللي سمعتها وانا برا راحت فين؟ الاوضة اللي دخلتها كانت عاملة زي مخزن، مراتب وكراتين ودولاب مكسور. شفت جزم اطفال مرصوصة فوق ترابيزة، شفت صندل وكوتشي مدرسة وشبشب صغير وجزمتين مقاساتهم مختلفة، وتحت الترابيزة كيس مفتوح طالع منه هدوم أطفال. كانت إيديا بتترعش وبتنفض وأنا بصور. الشك اتحول ليقين، اللي كنت خايف يكون وهم بقى حقيقة، بس لازم أكمل واستكشف أكتر. طلعت بره الأوضة على طرقة طويلة، البيت من جوه أوسع بكتير من اللي يبان من بره، حيطان بهتة لكن فوق الدهان مرسوم بالفحم دواير وخطوط ورموز مش مفهومة، وعلى الأرض كل شوية ألاقي أثر رجلين
صغيرة فيها طين كلها رايحة في اتجاه واحد. مشيت مع الاتجاه، لقيت ترابيزة في النص متغطية بقماش اسود، وفي أوضة على حيطانها صور أطفال كتير متعلقة بدبابيس، وتحت كل صورة اسم وبعضهم جنبه تاريخ أو علامة حمراء. كملت وصورت منا، يوسف، حسام، فرح، ليان، وأسامي كتير. الله يخرب بيتك، دي عاملة موسوعة. جنب الصور كان في دفاتر وتمثال اسود صغير حواليه شمع سايح. فتحت أول دفتر ولقيت مكتوب: العدد لم يكتمل، الباب لا يفتح إلا بالصغار، الحجر لا يستجيب أبدا للكبار، والمرشد يسمعهم قبل أن يراهم. فهمت، الست مش بتخطف العيال وبس، دي بتخطفهم عشان تعمل بيهم طقس أو تعويذة ما من حاجات السحر الأسود والعياذ بالله. سمعت خبط فوق دماغي، افتكرت الجملة اللي اتقالت قبل كده: ما تبصش للسقف. لكني بصيت، السقف كان خشب قديم اللي هو فيه لوح خشب، عارفينه؟ وبين للوح فتحات صغيرة، ومن واحدة منهم لمحت عين طفل مرعبة مخيفة بتبصلي واختفت. وبعدها سمعت صوت جري خطوات صغيرة فوقي وكتيرة وسريعة، كأن حد رايح يجري يبلغ. عقلي بيقول لي اهرب واجري، لكن قلبي بيقول لي لو خرجت دلوقتي هتبقى ضيعت آخر فرصة، الفرصة اللي أقدر أكشف فيها كل اللي بيحصل للمساكين هنا. بصيت ناحية آخر الطرقة تاني ولقيت باب مقفول. أول ما قربت منه سمعت صوت أنين واطي. جربت الأكرة ما فتحتش، بصيت حواليا بسرعة، لقيت على رف قريب سكينة مطبخ صغيرة، أخدتها وحاولت أفتح بيها الكالون، لكن البرد الباب ما بيفتحش. كنت عارفة أنك هتيجي.

0: لفيت وانا مصدوم ولقيتها واقفه في مدخل الصاله. كانت قدامي، ملامحها اوضح وابشع من اي مره، جلدها ناشف وعينيها داخلين لجوه، وفي ايديها مبخره صغيره، ولابسه في رقبتها سلسله خرز متعلق فيها عظمتين. من اول مره وهم اختاروا يوسف فين؟ انهي يوسف فيهم؟ الولد اللي كان معاكي من شوية لما وصلتكم، مع اللي راحوا. قبل ما استوعب ردها سمعت خبط جامد وعنيف جاي من ورا الباب المقفول، وسمعت معاه صوت طفل مخنوق بيصرخ وبيقول لي افتح
1: الحقن افتح.
0: قربت ناحية الباب من غير تفكير، وساعتها هي صرخت بصوت مش صوتها، صوت اجش، وقالت لي ما تتحركش من مكانك،
1: ما تتحركش من مكانك.
0: والغريب اني لقيت صدى صوت بيتردد من كل ناحية في البيت، لكني ما وقفتش. خبطت الباب، زقيت، دفعت، خبطت مرة واثنين وتلاتة. الباب كان خشب وقديم، فانفتح منه حتة صغيرة، فضلت اضرب فيه اكتر لحد ما اتفتح خالص. لما دخلت لقيت نفسي في اوضه صغيره، يوسف كان جوه، ايديه ورجليه متربطين وبقه عليه لزق. جريت عليه وفكيت البلاستر والحبل لان كان معايا السكينه من الاول. الولد شهق وقال لي هتموتنا. قبل ما اساله اكتر حسيت بحاجه لمست كتفي من ورا، لفيت بسرعه لكن ما لقيتش حد، اختفت مش موجوده. شديت يوسف وخرجت بيه الطرقه، بصيت ناحيه السلم اللي طالع للدور الاول، وشفت اطفال نازلين اعمارهم مختلفه لكن كلهم ساكتين. فيهم اللي لابس بيجامه، وفيهم اللي بزي مدرسه، وفيهم اللي وشه مخطوف. كانوا نازلين ببطء وكلهم عينيهم بتبص لي. الست مختفيه لكن صوتها رجع تاني وبيتردد في كل مكان في نفس اللحظه.
1: ما كانش ينفع تدخل هنا، شافوك وعرفوك، انت المطلوب.
0: يوسف صرخ واستخبى ورا ظهري. يا عيني، رجعت لورا وانا بين السلم وبين الصالة. كنت حاسس لما شفتها تاني انها مش ست، مش انسان، دي شطانة بتظهر وتختفي زي ما بتحب. وقالت وهي بتقرب مني بخطوات بطيئة،
1: دول اللي ساعدوني، كل واحد فيهم فتح لي طريق، وكل واحد فيهم لسه ليه دور، بس دورك انت الاعظم. بما انك كده كده ميت هقولك السر. تحت البيت ده في كنز، كنز كبير تحت البيت، ما يفتحوش غير دم بريء، بس انت هتكمل فتح الحجر بالكامل.
0: رفعت السلسله اللي لابساها وهزتها هزه بسيطه. الاطفال اللي على السلم وقفوا كلهم مره واحده، وفي اللحظة دي بالذات البنت اللي لابسة البلوزة الحمراء رفعت ايدها وشاورت ناحية الترابيزة اللي في الصالة. شديت يوسف وجريت ناحية الترابيزة. الست صرخت وحاولت تعترضني، معرفش ازاي ضربتها برجلي، وقعت على الارض وتقريبا افقدتها الوعي، لانها في الاول وفي الاخر ست يعني. دماغها خبطت في الحيطة كمان بالمناسبة. جريت وشلت الترابيزة، تحتها كان في سجادة صغيرة شلتها بسرعة. ظهر باب خشب في الارض بحلقة حديد، فتحت الباب بسرعة وطلع منه هوا سخن ريحته بشعة. كان في سلم من الحجر نازل لتحت، نورت الفلاش وانا لسه بسجل بالمناسبة، ولقيت يوسف بيقول لي اختي تحت. نزلت وانا موجه الموبايل قدامي وفي ايدي التانية ماسك ايد يوسف. الست ما فاقت وسمعتها بتضحك من فوق. الست دي لغز غريب مخيف. وبعدها سمعت صوت الباب بيتقفل. ما ركزتش، فضلت مكمل ومعايا يوسف، والسلم خلص على ممر حجر ضيق، والحيطان من حجر قديم جدا وعليها نقوش باهته، وفي سواد في اطرافها كأن النار لسه سايبه فيها اثر من السنين. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا الأوضة واسعة، في النص فيه ترابيزة برضو من الحجر عاملة زي المذبح، وحواليها خطوط دم ناشفة، وعلى الحيطان فيه أناديل زيت منورة. طفيت الكشاف لقيت على الجنب صناديق مفتوحة فيها تماثيل وخرز وأثار، وفي آخرها صخرة كبيرة ضخمة عليها نقوش، وقدامها بنت صغيرة مربوطة على كرسي. لقيت يوسف صرخ وقال سلمى. جريت ناحيتها، الحمد لله طمنت إنها عايشة، كانت يا عيني بتتنفس حرفيا بالعافية. بدأت أفك الحبال عنها بسرعة وأنا بصور كل حاجة. جنب المذبح ده كان في صواني معدنية، ولما قربت النور عليها لقيتها مليانة أسنان صغيرة، وجنب منها برطمانات فيها خصل شعر وتواك وأساور وحاجات تخص الأطفال. كنت هموت لكن كملت. فكيت سلمى ورفعتها، وسمعت الست نازلة على السلم، معرفش فتحت امتى ولا اتنيلت امتى. بصيت ناحية الصخرة لقيت عليها أثار إيدين صغيرة معمولة بالدم، ولقيت فيها شق في النص. دخلت الست الأوضة وهي ماسكة المبخرة، وراها خيالات كتير. أيوة شفتها، أنا متأكد إني مش بيتهيألي. الخيالات دي كانت بتتحرك على الحيطان وبتتلوى. حسيت الأرض والأوضة كلها بتتهز، والست بتبصلي وتقولي دخلت هنا ليه؟ قلت لها علشان اللي زيك ما ينفعش يفضل عايش بين الناس، اللي زيك لازم شره ينتهي. بصت لي بنظرة كلها استهزاء ورفعت المبخرة وفضلت تقول كلام غريب. كل ما تقول كلمة الريحة كانت تبقى قذرة أكتر، والمكان سخونته بتصل لحد الحريق. وسمعت أصوات همهمات جاية من كل ناحية، وسلمى بتئن وهي بين الإغماء والصحيان، ويوسف يا عيني كالعادة مستخبي ورايا.

بصيت حواليا ومعرفش انا عملت كده ازاي، ومبقاش فارق معايا اني ابان مجنون ولا مش مجنون، لان اللي بيحصل ده كله جنون. لو حد سمعني ساعدني، لو اي شيء سمعني ساعدني. اللي حصل ان القنديل اللي جنب المذبح وقع لوحده والزيت اتدلق والنار مسكت في قماشة قديمة كانت على الارض. الست لحفت ناحية النار، وفي الثانية دي شفت من اللقطة دي بوضوح، شفت شبحها. ايوة شبح واقف بيني وبين الست ورفع صباعها ناحية الحيطة. لمحت فتحة ممر صغير جنب الصخرة. في المرة دي فهمت الرسالة، مش عارف وصلت لكم ولا لأ. شلت سلمة ومسكت يوسف وجريت، وصرخات الست متواصلة والخيالات بتجري ورانا. دخلت الممر، كان ضيق جدا، ومن وسط الصريخ ده سمعت صوت بيقول لي يمين. اخدت اول يمين، وبعدها لقيت سلم مكسور طلعت لفوق. طلعت عليه بصعوبة وانا شايل سلمة، ويوسف بيطلع ورايا وهو ماسك في هدومي مقيدني اكتر من انا متقيد. اول ما وصلنا لفوق فضلت اخبط فيه بكتفي وراسي فتفتح. طلعنا على اوضة في الدور الاول، واضح انه باب زي اللي نزلت منه. قفلت الباب اللي طلعنا منه، وساعتها رفعت عيني غصب عني للسقف ولقيته متغطي بخيوط فيها ضوافر وتوك شعر واسنان وخرز، وكل حاجة فيهم بتتحرك، وفي النص قفص حديد جواه عظم ايد طفل. اخدتهم وخرجنا برا. لقينا نفسنا في طرقة جديدة مشينا فيها وكانت مليانة اوض. اول اوضة عدينا عليها كان فيها سراير اطفال، تاني اوضة مليانة رسومات واثار وورق. مجرد ما مسكت الورق ببص فيه ايه، النور اتقطع. رفعت الموبايل قدامي ونورت الفلاش من جديد وشفتها. شفت الملعونة بتقرب ناحيتنا، لكنها مش ماشية زي وزيك دي، كأنها بتنساب وبتطير على الارض مش لمساها. ما هي كلها بقت محصلة بعضها. شفت ورا منها اطفال شكلهم مشوه لازقين في الحيطان، رؤوسهم مدلدلة كأنها مكسورة. لقيتها بتقولي بمنتهى الهدوء والثبات، لو سبتهم ومشيت هخليك تخرج حي. ما ردتش عليها. لقيتها بترفع ايديها، البيت كله تهز والشبابيك

اول ما وريته الورق اللي اخدته. ايوه انا اخدت الورق على فكره، وفتحت له جزء من الفيديو، ملامحه اتبدلت وخدني معاه ومعانا قوه من الشرطه ورجعنا على البيت. اول ما دخلنا الحاره كان في ناس بدات تتجمع، دخلت شرطه، الباب الامامي كسرناه ودخلنا. الصاله زي ما هي، الصور موجوده والترابيزه متحركه والباب الارضي ظاهر من تحت السجاده. الضابط وجه القوه ونزلوا تحت وانا فضلت واقف في الصاله، وبعد شويه خرجوا ومعاهم المخفيه ومتكلبشه، هاديه، هدوء، هدوء مش مفهوم. انتي واحده اتقبض عليكي. ضيف على كده بقى الابتسامه اللي بتبتسم لي بيها. طلعوا معها صناديق اثار ودفاتر وحبال وادويه منومه وعظم اطفال، وطلعوا طفل عايش. وهي بتعدي جنبي قالت لي الحكايه ما خلصتش يا مجدي، انت اللي فتحت على نفسك الباب ده، خليك فاكر كويس انا مش لوحدي. الجمله دي كانت كفيله انها تموتني في جلدي. عايز اقول لكم ان الشرطه اكتشفت ان تحت البيت ممر قديم متصل بحجره اثريه، والست دي كانت بتستخدم البيت عشان توصل للمكان ده. لقوا متعلقات اطفال مفقودين واسامي ومواعيد، والفيديو اللي كان معايا اكد كلام كل ده وكلامي. ايام كامله ما بين الاسم والمستشفى والنيابه. يوسف قال في التحقيقات العيال اللي كانوا فوق كانوا طيبين وكانوا بيقولوا لنا ما نسمعش كلامها، وحكى انه كان سماهم طول الوقت بيهمسوله وبيقولوله يتحمل وما يبصش ابدا ناحية الحجر. قال كمان ان الست كل ما كانت تنزل تحت المكان كان بيسخن جدا، وان سلمة كانت كل شوية تفوق لحظة وتعيط من غير صوت. الكلام ما بيضيفش حاجة، لكن بيأكد لي ان التحذيرات اللي وصلت لي في التوك توك ما كانتش صدفة، وان اللي ماتوا هم اللي كانوا بيحاولوا ييجوا ويطلبوا مني ان انا اتصرف. كل مرة بتأكد ان انا ربنا مديني شفافية وان انا استغلتها صح. عدى اسبوع والقصة مالت الدنيا، والناس قالت دي عصابة خطف اطفال وتهريب اثار، وناس قالت دجالة بتعمل طقوس وسحر اسود، وناس اقسمت ان البيت ملعون من زمان، وناس اقسمت ان الست دي عايشة من اكتر من 200 و300 سنة. خد من الكلام كتير، والله ما فرق معايا. انا بعد ما شفت العجب ده ما فرقش معايا. بالمناسبة القضية ماشية لحد النهاردة، والبيت اتشمع والست اتحبست لحين الحكم النهائي عليها. بس في حاجة واحدة مش مريحاني، ويمكن حاجتين. في الليلة بعد ما كل حاجة باسبوعين تقريبا خلصت، نزلت بالتوك توك قبل العشاء والدنيا كانت عادية والناس مالية الشوارع، وبحاول اقنع نفسي ان الكابوس انتهى. وقفت عند اشارة ومن غير اي سبب بصيت في المراية، وإذا بي أشوفها في الكنبة اللي ورا. ولما الإشارة فتحت سمعت همس واطي قريب من ودني وبيقول لي أنا لسه هنا. وافتكرت الجملة اللي قالت لي الست، فاكرين لما قالت لي الحكاية ما انتهتش وما خلصتش وأنا مش لوحدي. ساعتها عرفت إن الحكاية بالنسبة للناس خلصت، لكن بالنسبة لي أنا تقريبا كده بدأت. مش معنى كده ان انا بقول لكم ان في جزء تاني او تالت هرجع احكيه، لان انا لحد دلوقتي ما فيش حاجه، ويمكن يكون كلام مجرد كلام تهديد. الحقيقه فين؟ ربنا وحده الاعلم بيها. المستقبل مخبي ايه؟ ربنا لوحده اللي اعلم بيه. بس انا مش ناسي كلامها، مش ناسي ابدا. لسه ما خلصتش يا مجدي، انا مش لوحدي. انا في غيري كتير، ولو انت فاكر انك كده فارس وبطل وعملت كل اللي بتحلم بيه، عايز اقولك انك بطل من ورق، لان البطل الحقيقي اللي يضحك في الاخر. انا راجع ومش لوحدي. امتى؟ بعد سنه.

0: إيفون ما بتمشيش يا نادر.
1: وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك.
2: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا
3: معادنا دلوقتي مع حلقة جديدة من ملفاتنا السرية ومجموعة حلقات بعد أن يغادر الجميع. أحب أعرفكم أنها ملفات بيعدها لنا الأستاذ محمود الجعيدي، وهي عبارة عن حلقات بنتكلم فيها عن أماكن حية جدا نهارا ومليئة بالعمل والبشر، ولكن ليلا يا بتكون أهدى يا بتكون صامتة تماما. ولكن عندما يغادر الجميع بيحصل إيه؟ الحلقات بتتذاع في الراديو بصيغة الصوت طبعا، لكن تقدروا تشوفوها على يوتيوب متصورة ومدموجة كمان بمشاهد من الذكاء الاصطناعي الـ AI. والنهاردة حلقتنا هتكون عن المستشفيات. عاوز تسمعها طبعا معنا دلوقتي، ده لازم ان شاء الله نتشرف بانك تسمعها وتسمعيها، لكن ادخلوا على يوتيوب واكتبوا بعد ان يغادر الجميع المستشفيات في قناة أحمد يونس على يوتيوب. هتكتب بس بعد أن يغادر الجميع المستشفيات رعب أحمد يونس على يوتيوب، هتلاقيه موجودة الحلقة متصورة، وأتشرف بأنكم تسمعوها وكمان تشوفوها.

0: بعد أن يغادر الجميع. المستشفى واللي بيحصل فيها قالوا البعض كلام كتير كان صعب جدا ان حد يصدقه. هربوا، راحوا، جم، فتحوا قوض، لقوا حاجات كتيرة غريبة جدا. المفروض ان الكل نام والكل مرتاح. كل ده هنعرفه النهاردة في بعد أن يغادر الجميع، والحلقة رقم 5. وبالمناسبة الحلقة بتاعت النهاردة خليني أقول لحضراتكم إن انتوا اللي اخترتوها. ليه؟ لأن احنا طول الأربع حلقات اللي فاتوا بنسأل انتوا عايزين بعد أن يغادر الجميع منين؟ وبعد أن يغادر الجميع هي مجموعة من الملفات السرية الحقيقية اللي بظهر لحضراتكم فيها ومدموجة بالـ AI، وده برضو من ضمن المقترحات اللي انتوا طلبتوها ان احنا ندخل الـ AI في الحلقات. واحنا عملنا التجربة دي من باب ان احنا نشوف رأيكم ايه، فلقينا ان حضراتكم مرحبين بيها جدا. فريق كامل بوجه له كل التحية والتقدير انها تخرج بهذا الشكل. هتلاقوا كل التيم اساميه بتتكتب في الاخر، لازم تعرفوا مين اللي بيتعب علشان يخرج لكم العمل في النهاية. وبعد ان يغادر الجميع، تحياتي، تقديري، اهلا. ملف، سلسلة مستمرة بنحاول نعرف فيها اللي بيحصل في الاماكن اللي بنفتكر انها عادية او بنشوفها عادية، ولكن في بعض الاوقات ما بتبقاش عادية، بتتغير تماما لما الاضواء تطفي او على الاقل تقل والناس تهدى او تمشي تماما او برضو تقل. دور مسنين، مشرحة، مقابر، ملاهي، دي البداية. ولكن النهاردة المستشفيات، مكان بيجمع النهاية بالبداية. أيوة، لحظة دخول الروح ولحظة خروجها، لحظة الموت ولحظة الميلاد، لحظات السعادة ولحظات الألم، اللي بيحصل في الممرات وغرف العمليات بالمستشفيات وغرف العناية المركزة بعد ما النور بيطفي. أصوات بتطلع من أجهزة، مرضى بيتكلموا بعد ما ماتوا، مشاهد سجلتها كاميرات المراقبة وخلت الناس كلها في حالة ذهول. استعد صديقي، لأن حلقة النهاردة مختلفة من بعد أن يغادر الجميع. يلا نبدأ، يلا بينا. سألنا السؤال ودورنا على الإجابة، يا ترى إيه اللي بيحصل في المستشفيات بعد ما الأطباء بيخرجوا أو بيقلوا أو بيدخلوا نبطشياتهم أو شفتات الراحة، والكل ينام أو يهدي الأضواء ويكون في حالة الهدوء. خلينا قبل ما نعرض الإجابات والقصص الحقيقية أستعرض معكم كم مشهد سريع رصدته كاميرات المراقبة في أكتر من مستشفى في العالم كله، سواء دول عربية أو غربية ومصر. المشهد الأول، الساعة 1:47 دقيقة بالضبط بعد نص الليل، كاميرات الدور الرابع في مستشفى حكومي قديم، الممر طويل وإضاءته ضعيفة، الكاميرا مثبتة فوق باب العناية المركزة سجلت حركة غير طبيعية. السرير رقم 3 في آخر الممر بدأ يتحرك ببطء، مفيش حد حواليه، السرير اتحرك حوالي 2 متر لقدام وبعدها توقف عن الحركة. دقيقة واحدة واشتغلت شاشة جهاز مراقبة النبض الموجودة بجانب السرير. السرير فاضي على فكرة، مفيش عليه أي حد. بعد شوية الخط الأخضر اللي بيرصد النبض بدأ يظهر فيه إشارات ضعيفة، وكأن فيه نبض بيتخلق بيتوجد، وبعدين ارتفع تدريجيا لحد ما وصل للمعدل الطبيعي للإنسان الحي. وفي نفس الوقت الممر كله نور للحظة واحدة والأنوار اتطفت تاني. الحدث أو الموقف ده اتسجل بالكامل في الكاميرات، لكن في التسجيل الصوتي ظهر صوت واحد واضح وصوت أنفاس قريبة جدا، وكأن حد واقف جنب الجهاز بيتنفس بصعوبة. وبعد دقيقة واحدة رجعت الشاشة تطفي لوحدها والسرير رجع مكانه بدون ما حد يلمسه. المشهد الثاني، الساعة 2:13 دقيقة بعد نص الليل، أوضة رقم 14 في قسم العناية المركزة. الأوضة كان فيها مريضة كانت ماتت في العمليات الساعة 11 بالليل. تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، لكن الكاميرا الداخلية فضلت شغالة لأن الممرات متصلة بنفس النظام. وفي التسجيل حوالي الساعة 12:13 دقيقة بالضبط ظهرت المريضة على السرير. المرعب انها كانت نايمة بنفس الوضعية اللي خرجت بيها قبل الوفاة، والجهاز اللي كان جنب منها اشتغل مرة تانية والضوء الاحمر بدأ يومض. الممرضة المسؤولة عن الأوضة بتحكي انها لما رجعت التسجيل تاني يوم شافت المريضة بترفع رأسها لمدة ثواني، كان في تاني يوم، وبعدين بتبص ناحية الكاميرا وبعدها بتختفي فجأة، والسرير بيبقى فاضي، والغطا بيفضل متجعد كأن حد لسه نايم عليه من ثواني. نفس التوقيت لكن في أوضة رقم 9 في الدور الثاني قسم البطنة، الكاميرا بتسجل لقطة واضحة لدكتورة بتكتب تقرير، وفي الخلفية بيظهر باب الدور بيتفتح لوحده. الدكتورة كانت لوحدها وفجأة الباب بيتفتح وبعدها ب5 ثواني بيتقفل بقوة. الدكتورة سابت الورق على المكتب وطلعت بسرعة للممر، لكن لما رجعت تشوف الكاميرا شافت ان الباب فتح تاني في اللحظة اللي خرجت فيها هي من الأوضة. رجعت بسرعة تقفله بنفسها، بس وهي بتقفل الباب سمعت صوت خافت بيقول اسمها بصوت رجالي واضح، والصوت ده تسجل في الكاميرا وكان واضح انه خارج من زاوية في الأوضة مش من المايك الخارجي، يعني من جوه الأوضة نفسها. المشهد الثالث، الساعة 3:05، الكاميرا رقم 6 في ممر العمليات. في اللحظة دي المفروض القسم بيكون فاضي تماما، لكن الكاميرا رصدت شخص لابس بلطو أبيض وماشي في الممر برضو ببطء، كان ماشي بخط مستقيم ناحية أوضة العمليات. المشكلة أن جميع الأطباء والممرضين كانوا مسجلين في دفتر الانصراف الساعة 11:30. مرعب أن الشخص ده ما كانش ليه ظل، ولما وصل باب أوضة العمليات وقف حوالي 30 ثانية، وبعدين الباب اتفتح لوحده والشخص دخل جوه، وبعدها بشوية الباب اتقفل والكهرباء في القسم كله فصلت لمدة 1 ثانية، وبعدها رجعت. لكن عايز اقول لكم ان الكاميرات اظهرت ان الشخص اللي دخل جوه الأوضة ما خرجش منها ابدا، والأوضة كانت فاضية. المشهد الرابع، الساعة 3:27، أوضة العزل. الأوضة مخصصة للحالات المعدية، لكن في اليوم ده كانت فاضية تماما. كاميرا المراقبة اللي فوق الباب بدأت تهتز هزة خفيفة، وبعدين اشتغلت الإضاءة الحمراء اللي بتدل على وجود حركة داخل الأوضة، لكن الصورة كانت ثابتة. الموظف المسؤول عن المراقبة وقتها بيقول انه حاول يحرك الكاميرا يمين وشمال، لكن الشاشة بدأت تشوش، وبعد لحظات ظهر ظل صغير على الأرض كأنه ظل شخص جالس على الكرسي القريب من السرير، والظل فضل ثابت لمدة 1 ثانية تقريبا، وبعدين بدأ يتمدد ببطء ناحية الباب، ولما وصل العتبة اختفى بالكامل. المشهد الخامس، الساعة 3:44، أوضة العمليات. الكاميرا بتسجل لقطة تانية لأوضة العمليات وهي فاضية، لكن على طاولة العمليات إذا بضوء أزرق خافت بيتحرك في شكل دائري زي نقطة بتدور حوالين نفسها ببطء، والضوء بيكبر ويصغر كل شوية وبعدها بيختفي فجأة. المرعب ان الضوء مش انعكاس ولا تسريب من مصدر خارجي، لانه كل الاجهزة كانت مفصولة في الوقت ده، يعني الضوء ده كان جاي من العدم من الفراغ. بعد الساعة 4 بالظبط كل الكاميرات رجعت تسجل طبيعي ومفيش اي حركة ولا اي اصوات ولا اي اضواء، لكن لما الفنيين فتحوا التسجيل من البداية لاحظوا ان الوقت ما بين 3:05 و3:44 في خلل زمني، يعني حوالي 39 ثانية ما تسجلوش بشكل طبيعي، والتسجيل بيمشي بسرعة غير ثابتة، والأجهزة بتظهر وتختفي كأن في خلل في الزمن نفسه جوه التسجيل. الموضوع مرعب، كأن في قوة خفية متحكمة في الكاميرات، مفيش تفسير. طب قبل ما نكمل، ممكن تقولوا ان كل اللي فات خيالات او اوهام، عادي، وعشان كده خلينا نرجع للسؤال بتاعنا اللي سألناه في البداية، يا ترى ايه اللي بيحصل جوه المستشفيات، بعض المستشفيات، بعد ما الاطباء بتخرج والممرضات يناموا والانوار تطفي او تقل. حصلنا على اجابات وشهادات كتيرة من عاملين في المستشفيات، هنقول اكبر كم منها. اول اجابة معانا من ممرضة اسمها نهى ميم، شغالة في قسم البطنة في واحد من المستشفيات العامة. نهى بتقول: أنا كنت شغالة في الوردية الليلية لأحمد لوحدي في الدور الثاني، الساعة كانت 3:15، كنت بعدي على الغرف أشوف الأجهزة شغالة كويس ولا لأ، وفي نفس الوقت كنت بطمن على العيانين، وبعدين دخلت أوضة كان المريض اللي فيها كان اتوفى من يومين ومكانه فاضي. أول ما دخلت الأوضة لاحظت إن الجهاز اللي بيراقب النبض اشتغل لوحده، والشاشة نورت والخط الأخضر بدأ يتحرك بسرعة كأن في حد عيان بجد. قفلت الجهاز بإيدي، بس بعد 1 ثانية اشتغل تاني. بس اللي خوفني بقى ان السماعة اللي بتقيس النبض كانت على السرير، وكنت سامعة صوت نبض واضح مش الكتروني، ده نبض حقيقي واضح جدا. خفت، خرجت، وبعد ساعتين رجعت الكاميرات، لقيت نفسي في التسجيل واقفة قدام الجهاز، بس في خلفيتي ظهر ظل بني آدم واقف ناحية الحيطة، وده المكان اللي كان المريض موجود فيه قبل ما يتنقل المشرحة. طارق، فني صيانة، اسمه بالتحديد طارق عبد المجيد، شغال في مستشفى خاص. بيقول لي كنا يونس بنصلح عطل في شبكة الكهرباء في بدروم المستشفى، كان معايا عامل تاني عشان يساعدني، والساعة كانت 2:30 الفجر، والبدروم كله ما فيهوش غيرنا. فجأة واحنا بنفصل الكابل حسينا ببرد غير طبيعي، وبعدين سمعنا صوت خطوات من الممر الجانبي كأن حد ماشي وبيقرب مننا. وقفنا على الشغل والعمل، بصينا شفنا لك راجل لابس بلطو أبيض وماشي عادي كأنه رايح الشغل، قلنا يمكن دكتور متأخر. نادينا عليه مرتين، يا مفيش، ما بيردش، وكمل طريقه. ولما وصل أول الممر اختفى قدام عينينا، أقسم بالله اختفى قدام عينينا كأنه فص ملح وداب يا يونس. حكيت الموقف ده تاني يوم ورجعنا الكاميرات، لقينا الممر فاضي تماما في اللحظة دي، بس الظل بتاع الشخص كان ظاهر في الأرض من غير ما يكون فيه شخص. دي أكيد مشكلة في الكاميرات، ده كله قال كده، بس أنا بقى يونس متأكد من اللي شفته، وإن الشيء ده كان مش بشر. وتعالوا نروح لشهادة كمان من هدى. هدى شغالة في قسم الولادة وبتحكي وبتقول احنا كنا عندنا حالة وفاة لست كبيرة في السن اتوفت أثناء الولادة، وفضل الجثمان في الأوضة 2:00 قبل ما يتنقل. بعد النقل كنت بكتب التقرير، وانا قاعد على المكتب سمعت صوت جهاز النبض من الأوضة بيشتغل. دخلت اشوف، لقيت الجهاز منور وسلك السماعة مش راكب في حد، واللي خوفني اكتر ان الجهاز مسجل نبض بمعدل طبيعي. وقبل ما اطفيه سمعت صوت ست بتنادي اسم الممرضة اللي كانت معها قبل الوفاة. انا لا شايفة ست ولا شايفة ممرضة ولا شايفة اي حاجة، بس سمع الصوت، كان ضعيف بس مسموع واضح. الموقف كان بالنسبة لي مرعب، حصل معايا وكمان حصل مع ممرضة تانية. وموضوع ان شخص يموت وبعد موته نشوفه، ده بيتكرر معانا على فكرة، واكتر من حد شاهد المواقف اللي زي دي. عاوز اقولك ان بمرور الوقت احنا بنتعود على الحاجات دي في المستشفى، واكتر العاملين ما بيخافوش ولا بيستغربوا، ده بيقولك ايه، اهي ارواح هايمة فعلا. وتعالوا نروح لشهادة كمان معانا لحارس امن اسمه عم ربيع. عم ربيع بيقول لنا ايه، انا في يوم كنت في الدور الرابع، كنت بدور على مفتاح المكتب الاداري، وقتها كانت الساعة 3 الفجر، الممر كان فاضي بس نور اوضة العمليات كان منور رغم انه المفروض يكون مطفي في الوقت ده. دخلت اشوف، لقيت دكتور واقف عند الترابيزة وبيكتب حاجة، فقلت له حضرتك محتاج حاجة يا دكتور؟ ما ردش ولا تلفت لي ولا عبرني وكمل كتابة. قربت منه، لما جيت احط ايدي على كتفه او دراعه، كهرباء قطعت من المستشفى ثواني ورجعت والأوضة كانت فاضية. هل من تفسير؟ طب أشرف اللي شغال في مستشفى تعليمي وبيقول لنا احنا بنراقب الكاميرات 24 ساعة، وفي يوم حوالي الساعة 2:18 دقيقة الفجر ظهرت على الكاميرا بتاعت أوضة العزل صورة واضحة لواحدة مريضة قاعدة على السرير. المشكلة ان الأوضة كانت مقفولة بالمفتاح. ناديت الامن فتحوا الباب، الاوضه كانت فاضيه، بس لما رجعنا الفيديو لقينا ان الصوره دي استمرت شويه وبعدها اختفت. ولما عملنا تحليل ضوئي طلع ان الجسم اللي ظاهر على السرير حرارته كانت منخفضه جدا، اقل من حراره الجسم الطبيعي بيجي 20 درجه. دكتور فادي طبيب مقيم في قسم الجراحه في مستشفى خاصه شهيره بيحكي وبيقول كنت في ورديه ليل مع ممرض واحد، والساعه كانت 3:15. الممرض خرج يجيب أوراق من الاستقبال، وأنا كنت رايح أشوف حالة إحدى أو أحد المرضى، وأول ما فتحت الباب شميت ريحة تعقيم قوية جدا، ولقيت الجهاز اللي بيقيس النبض اشتغل لوحده. قربت منه لقيت الشاشة كاتبة رقم سرير تاني مش رقم الأوضة اللي أنا فيها، بس الغريب إن الرقم اللي ظهر يخص مريض متوفى من 2 أسبوع في نفس القسم. دخلت على النظام الإلكتروني لقيت الملف مفتوح فعلا بنفس اللحظة اللي الجهاز اشتغل فيها رغم ان محدش لمسه. هل من تفسير؟ مفيش تفسير. طب ام سيد عاملة النظافة في قسم الاشعة بتقول انا بدخل انظف الصبح بدري، بس في مرة دخلت قبل الفجر بشوية عشان اخلص بدري، كانت الساعة 3:50، وفجأة وانا بمسح الممر سمعت صوت ماكينة الاشعة شغالة. دخلت اشوف مين مشغلها، لقيت الباب مفتوح والجهاز منور وعلى الشاشة صورة لشخص واقف في نص الأوضة، بس لما دخلت ما لقيتش حد، والصورة فضلت على الشاشة يجي دقيقة وبعدها اختفت، وبعد كده الجهاز فصل لوحده. كل الإجابات دي اتجمعت من مستشفيات مختلفة، جمعناها لكم عشان نوثق الملف بتاعنا. لو تلاحظ هتلاقي انها كلها في توقيت متقارب، 2-3-4 بعد نص الليل، كلها بتسجل نفس النوع من النشاط، أجهزة بتشتغل لوحدها من غير كهرباء، مخلوقات أو كيانات بتتحرك في ممرات فاضية، أصوات بتنادي بأسماء حقيقية، ريحة غريبة، ريحة مش منطقية، حتى الأسامي اللي بيتنادى عليها أصوات اشتغلوا في المكان وممكن يكونوا سابوا المكان، مشوا راحوا مكان تاني، أو حتى ماتوا من سنين. في العادي لما بنخرج من المستشفى بننسى اللي حصل فيها، لأن كل تركيزنا بيكون على المريض والعلاج، لكن الناس اللي شغالين هناك وخصوصا بالليل ليهم حكايات كتيرة قوي ومرعبة جدا. كريستينا ممرضة كانت شغالة في مستشفى أطفال كبير في الولايات المتحدة الأمريكية بتقول: أنا كنت بنقل طفل صغير على كرسي متحرك من أوضة الطوارئ لأوضة الإشعة ومعاه والدته. الساعة كانت 1:30 بعد نص الليل، والطريق من أوضة الطوارئ لأوضة الإشعة كان عبارة عن ممر طويل بيفصل المبنى الحديث عن المبنى القديم، والممر ده معمول من إزاز شفاف وفيه إضاءة خافتة. وأنا ماشية في النص تقريبا لاحظت إن في بالونة لونها أحمر كانت فوق في الممر على ارتفاع 2 متر، بالونة واحدة مش مربوطة في حاجة بس بتتحرك معايا وكأنها ماشية ورانا. في الأول افتكرت إنها صدفة أو طيار هوا بسيط، بس البالونة كانت بتمشي بنفس السرعة اللي أنا ماشية بيها، ولما وقفت وقفت، ولما كملت كملت. الولد الصغير ما شافهاش والأم كمان ما علقتش، بس البالونة دي كانت هناك وكنت شافها كويس قوي كأنها ماشية ورانا. ولما دخلت بالطفل المريض لأوضة الإشعة وبصيت تاني لقيت البالونة واقفة عند الباب الزجاجي كأنها مش قادرة تدخل الممر. انا خلصت يعني المهم يعني التصوير في اوضة الاشعة ورجعت بعد حوالي نص ساعة لقيت الممر فاضي، لكن وصلت عند الباب اللي شفت عنده البالونة لاحظت ان اللافتة او اليافطة اللي على الباب متكسرة من النص وكأن حد خبطها بقوة جامد. تاني يوم الصبح حكيت لزمايلي على الموقف، واحد فيهم قال ان المبنى القديم كان فيه جناح اطفال اتقفل من 2 بسبب حريق حصل زمان من يجي 10 سنين، وفي الحريق ده مات طفل صغير في نفس الدور، وكان معروف وسط طاقم التمريض انه ما بيسيبش المكان، والناس هناك بيقولوا انه احيانا بيتكرر نفس المشهد، البالونة الحمراء بتتحرك في الممر بالليل بس ما حدش بيشوفها غير الممرضين اللي بيشتغلوا لوحدهم في الوردية الليلية. ما خبيش عليكم، هي بتقول كده، انا دخل في بالي فيلم ات وحسيت ان الموضوع ممكن يقلب رعب اكتر من كده. الشخص اللي حكى القصة الجاية اسمه مايكل، شغال موظف نظافة في مستشفى عام قديم في تكساس، وشغال هناك من 10 سنين تقريبا. بيشتغل دايما في وردية المساء من بالليل لحد الفجر، وفي الليلة دي هو كان شغال في الدور الارضي قريب من وحدة العزل والمشرحة. المكان ده بيكون فاضي بعد نص الليل، إضاءة قليلة، وهو لوحده هناك. مايكل بيقول إنه بيمسح، وكان وقتها بيمسح الأرض عند مخزن المنظفات، ولقى الباب اللي بيودي للممر الخلفي مفتوح شوية. خرج يشوف إيه إذا بيه، بيقول شفت واحدة ست واقفة هناك وكانت لابسة روب أبيض زي بتاع المرضى، وشعرها مجعد كيرلي وعينيها مبرقة تحس إن فيه توهان. وبعدين بصت لي وبصت لها وسألتني بصوت واطي جدا: أنا فين؟ مايكل بيقول وقف مكانه لحظة وبعدين سألها: انت مريضة هنا؟ بيقول ما ردتش على السؤال ورجعت تبص حواليها بتوهان ومش مركزة وتايهة ومش فاهمة ايه المكان ده. رجع اتكلم تاني قال لها: استني هنا وانا هجيب ممرضة تشوف في ايه مالك. وبعدين لف ظهره ليها ومشي خطوتين ناحية المكتب، بس لما رجع يبص تاني لقى المكان فاضي تماما. دور في الممر كله لكن مفيش حد، والباب الخلفي مقفول، والممر الجانبي اللي بيؤدي للمشرحة كان فاضي ومفيش اي صوت ولا حركة. الست اختفت فص ملح وداب. تاني يوم الصبح حكى القصة للممرضة اللي كانت في نفس القسم، ولما سمعت وصف الست سكتت وقالت له: الوصف ده بالظبط لمريضة اسمها مارجريت، لكن هي دلوقتي في غيبوبة ومش بتصحى منها بقالها اكتر من سنة. مايكل راح وشاف المريضة وهي في الأوضة المحجوزة فيها وكانت في غيبوبة، هي يا جماعة، ومستحيل تكون صحيت، غيبوبة تامة ومتعلق الأجهزة الكتيرة في جسمها. الغريب ان كل اللي في القسم هناك عارفين ان احيانا بيظهر على الكاميرات الناس اللي في غيبوبة، وبيقولك لو سألت القسم الطوارئ في اي مستشفى يقولك اللي في الغيبوبة ده بيحصل معجزات وحاجات تعدي حدود العقل بكتير، فما بنتوقفش عندها كتير علشان مخنا ما يلسعش. يعني اللي بيشتغلوا في المستشفيات كمان عارفين ان في حاجات ما بتتكتبش في التقرير، وان في تفاصيل ما ينفعش تتقال لانها مش هتتصدق. فمثلا من ضمن الحاجات دي اللي حصل لدكتورة أميلي، شغالة في وحدة العناية المركزة في مستشفى متوسط في ولاية أوهايو. القصة حصلت في صيف 2021، وفي اليوم ده كان عندها مريض كبير في السن اسمه آرثر، حالته كانت متدهورة جدا ومات في الليلة دي. أميلي لأنها كانت الدكتورة المسؤولة عنه كانت من ضمن الفريق اللي جهز الجثمان بتاعه وخلصت الإجراءات، وبعدين رجعت المكتب بتاعها علشان تكتب تقرير الوفاة. لاحظت ان لمبة الطرقة اللي بتودي لأوضة آرثر عمالة تطفي وتنور وفيها ذبذبات بايظة. دخلت الأوضة تشوف في ايه، لكن الأوضة كانت فاضية والسرير اللي كان نايم عليه آرثر متغطي بالملاية والأجهزة مطفية وكل حاجة طبيعية. درجة حرارة الأوضة كانت غريبة، الجو كان بارد قوي مقارنة بباقي القسم والدور كله، كأن المكيف او التكييف اشتغل على درجة عالية قوي رغم انه مفصول. وفي الزاوية البعيدة من الأوضة شافت حاجة غريبة، شافت كأن شخص قاعد ومربع على الأرض في الزاوية المظلمة والمقابلة للسرير. كان شخص واضح لكن ملامحه كانت عليها زي عارف البلور مثلا، ما كانتش قادرة تعرف ده مين وده ايه، بس بتقول جسمانه صغير والشكل العام غريب. بصت أميلي حواليها وخدت خطوة لورا ناحية الباب، وفي نفس الوقت الشخص ده أو الشيء ده بدأ يتحرك ببطء ناحية النافذة أو الشباك بدون صوت. جريت أميلي ورجعت بسرعة للمكتب وقالت للأمن بتاع المستشفى، وأيوة زي ما توقعته لما دخلوا طبعا دايما بيلاقوا الحاجات فاضية وبيلاقوا فيش حاجة حصلت من اللي الناس بتحكيه. طب الموضوع ما خلصش لحد هنا بالمناسبة، لأن الليلة اللي بعدها وفي نفس الأوضة حطوا مريض جديد، لكن بعد ساعات من دخوله طلب إن هما ينقلوه وقال أنا حاسس إن في حد واقف في الزاوية وعمال يبص عليا، وكل ما بص على وشه معرفش ده مين والشخص ده ما بيتحركش، شوفوا مين اللي واقف يراقبني. أميلي بتحكي بعد كده إنها كل مرة كانت تدخل الأوضة دي بعد نص الليل تحس إنها في حد بيتابعها وتشوف لوهلة هذا الشخص. حد دلوقتي كل كاميرات القسم شغالة عادي إلا الكاميرا اللي بتواجه زاوية الأوضة دي، بتفصل دايما كل يوم ما بين الساعة 1 و2 بالليل وبترجع تشتغل لوحدها بعد كده، والتفسير مفيش. موقف تاني حصل مع ممرضة اسمها لورين، وكانت بتشتغل في مستشفى قديم في شمال إنجلترا. المبنى ده عمره أكتر من 70 سنة، وكان في الأصل مستشفى عسكري في الحرب العالمية التانية. لورين بتقول في اليوم ده كانت في وردية الليل مع زميلة واحدة بس، والقسم اللي كانت فيه هو قسم العزل في الدور الثالث. الساعة كانت عدت نص الليل بشويتين والمكان هادي وكل المرضى نايمين. فجأة لورين سمعت صرخة من آخر الممر، صوت راجل بيصرخ بصوت عالي جدا وبينادي وبيقول He's here He's here، أو هو هنا، شيلوه شيلوه من هنا شيلوه من عندي. لورين جريت على الأوضة وهناك لقت المريض الموجود في الأوضة واقف على السرير وشكله مرعب جدا، وكان بيبص ناحية الحيطة ومغطي وشه بإيديه. استغربت من الموقف بتاعه وسألته What's wrong? What did you see? في إيه؟ إيه اللي شفته؟ رد عليها وهو بيترعش بيتنفض، قال لها إن في راجل واقف هناك لابس بلطو وعلى راسه كيس أسود واقف بي كمان، وصوت نفسه عالي جدا ما بيتكلمش لكنه بيبرق لي. لورين بصت ناحية الحيطة مفيش حاجة، الأوضة مفيهاش غيره. زميلتها وصلت في نفس اللحظة، حاولوا الاتنين يهدوه جابوا له مهدئ خفيف، لكن المريض كان مصر ان الراجل موجود وفضل يصرخ ويعيد في نفس الكلام ان الراجل او الشيء ده مشي ناحية الباب ودلوقتي هو واقف وراكم وبصلهم البصة دي. الاتنين لما شافوه عوج راسه وبصلهم البصة دي الاتنين بدأوا يضطربوا. زميلتها بصت وراها لاحظت ان الباب كان مفتوح بس مفيش حد، وفي نفس الوقت المريض بدأ ينهار فحاولوا يخلوه ينام ويدوله حقنة مهدئة،
1: لكن بيقولوا الاثنين الشهاده اللي احنا ما قلناهاش، انه لما قال لنا انه في حد ورانا واتلفتنا وبصينا حسينا بهوا سخن جدا خبط في وشنا احنا الاثنين.
0: تاني يوم الصبح لورين شافت على كاميرا الممر حاجه غريبه. في نفس توقيت الصرخه بالظبط الكاميرا اللي قدام اوضه المريض سجلت حاجه بتعدي بسرعه، ولما وقفت المشهد وعملت بوز شافت شكل شيء طويل لابس ابيض راسه متغطي بحاجه سودة زي كيس اسود زي ما الراجل قال، والشكل ده مشي بطول الممر ووقف عند باب الاوضه ثانيتين اتنين واختفى. اللقطه كانت واضحه جدا بس في الصوره مفيش ملامح، هو ظل، ورغم ان الارض فيها انعكاس من الاضاءه لكن الظل ملوش انعكاس خالص. لما الاداره شافت التسجيل حاولوا يقولوا انه خلل جليتش في الكاميرات او انعكاس، لكن لورين اكتشفت ان زمان في الحرب العالميه كانت جثامين وجثث الجنود اللي ماتوا في الحرب بيتنقلوا للمستشفى، وكان بيتم لف الجثث في اكياس سوداء. بعد ان يغادر الجميع، حلقات من الملفات السريه الحقيقيه تسمعوها على الراديو نسخه صوتيه، لكن لو عايزين تشوفوها بالاي اي تقدروا دايما تتابعوها على قناه احمد يونس على يوتيوب. اللي بيحكي المرة دي جورج، فني تصوير سابق، كان بيشتغل في مستشفى صغيرة في ضحية هادية في كندا، والمبنى اتقفل في سنة 2014 بعد ما اتنقلت الخدمات لمستشفى أحدث، وتحول المكان لمبنى إداري مهجور. طبعا المبنى المهجور أصلا حدث ولا حرج، فما بالك لما يكون مستشفى وفيها مشرحة ومهجورة، يا سلام. جزء من المستشفى القديم كان لسه فيه كهرباء وكاميرات مراقبة شغالة علشان تبقى فيه متابعة أمنية لحد ما باقي المعدات تتشال. بيحكي جوجو بيقول: لقد طلبت الإدارة مني أن أقوم بمراجعة المستشفى القديم كي أصور المعدات التي سنقوم ببيعها. في ذلك الوقت أنا كنت المسؤول عن الكاميرات الداخلية في الطابق الثاني. ذهبت إلى المستشفى ليلا من أجل التصوير كي يكون في جو هادئ، وفي ذلك الوقت كان المبنى كله خاليا تماما فيما عدا الكهرباء التي كانت تعمل في بعض الغرف. كنت أراجع بعض الكاميرات فإذا بي أسمع صوتا ضعيفا يأتي من مكان لا أعلمه، لا أعلم مصدر الصوت لكنه كان واضحا جدا برغم أن ذلك المكان مهجور تماما. قمت بالنداء وظللت أستفسر من وراء ذلك الصوت، وبعد وقت قليل عاد الصوت مرة أخرى، لكن في هذه المرة كان كأن شخص ينادي علي باسمي. قمت بإخراج الكشاف وسرت باحثا عن مصدر الصوت حتى رأيت باب غرفة العناية القديمة مفتوح. دخلت، وبمجرد دخولي إذا بالباب يغلق بعنف من خلفي. لقد ارتجفت من الخوف وفتحت الباب وخرجت مسرعا، وعدت بسرعة لمكتب المراقبة كي أراجع تسجيل الكاميرات الخاصة بالمراقبة التي تواجه نفس الممر. إن الصورة كانت ثابتة، المكان فاضي تماما، لكن في تلك اللحظة التي سمعت فيها الصوت قامت الكاميرا بتسجيل شيء غريب. ظهر على الشاشة جسم شفاف صغير كان يقف عند مدخل الغرفة الخاصة بالعناية، وكان يميل برأسه نحو الكاميرا. استمر المشهد لمدة 3 ثواني فقط، وبعد ذلك انتهى واختفى. حرفيا كنت أتجمد من الخوف والفزع والرعب، ونظرت إلى شاشات الكاميرات الأخرى الخاصة بالمراقبة فإذا بي أجد نفس الشكل يظهر مرة أخرى وطارة ثالثة، وكان يقف بجوار الباب الذي أغلق علي. لقد كانت الصورة واضحة جدا، شخص قصير القامة يرتدي زي المستشفى ويحاول أن يرفع يده كأن يده مكسورة. بعد ذلك الحادث قامت الشركة بسحب كل الموظفين من المستشفى القديم، وأغلقت الكهرباء عن ذلك الدور بالكامل. لكن الغريب أن نفس الكاميرا التي قامت بتصوير ذلك الشيء لا زالت تعمل حتى اليوم، رغم أنها قد فصلت من النظام منذ 5 سنوات، وأنها ترسل تسجيلا تلقائيا في نهاية كل أسبوع، وفي كل تسجيل في نفس الوقت تقريبا يظهر الضوء الصغير ناحية باب غرفة العناية، وكأن ذلك الشيء مستمر فيما يفعله طوال تلك السنين الماضية. ولسه مكملين. وبعد أن يغادر الجميع، المرة دي في المنطقة العربية، ما بنحبش نقول الدول ولا نقول المستشفيات، حفاظا على الخصوصية واحتراما للجميع. بس هقولك ريم اللي بتشتغل في مستشفى حديث في أحد دول الخليج قسم العناية المركزة الدور السادس تحديدا، والكلام ده في فبراير 23، بتكلم في حاجة قريبة. ريم كانت في الليلة دي شغالة في مكتب التمريض بتراجع ملفات الحالات، وفجأة الجهاز الخاص بأحد المرضى المحجوزين بدأ يصدر إنذار. راحت هناك ريم بسرعة تشوف فيه إيه. المريض اللي كان هناك كان كبير في السن وكان نايم على جهاز تنفس صناعي، حالته حرجة جدا بالمناسبة. بس لما بصت على الأجهزة لقيت إن القراءات على الشاشة كانت صفر، نبض صفر، تنفس صفر، ضغط، كل حاجة توقفت. مات في اللحظات دي. أعلنت ريم الوفاة، وبعدين جسم المريض اتغطى وتم فصل الأجهزة عنه بالكامل، وسجلت التقارير عن طريقها يعني، وراحت تبلغ الطبيب المقيم باللي حصل عشان ينقلوا المتوفى للتلاجة، وبعدين رجعت مكتبها. بس اللي حصل بعد كده كان غريب، البعض هيشوفه غريب والبعض يشوفه مرعب. لما ريم رجعت لمكتبها لمحت على شاشة المراقبة صورة المريض اللي مات لكنه كان بيتحرك على السرير. لقيته قام قعد وشال الغطا من عليه. قالت يا نهار اسود، هو انا بيتهيأ لي ولا ايه؟ فتحت الكاميرا الخاصة بالأوضة على الشاشة الكبيرة، شافت السرير بيتهز هزة خفيفة والغطا بيتحرك، ولكن المريض نايم او ميت ومتغطي. بتقول فضلت اتأمل واعمل في نظارتي كده زي ما انا بعمل لكم دلوقتي لمدة 20 ثانية. جريت للأوضة، لكن لما فتحت الباب لقيت الغطا متشال ونصه واقع على الأرض، بس الراجل ميت في مكانه. بلغت الطبيب فورا وقاموا بفحص المريض مرة تانية وتأكدوا انه ميت، الموضوع ما فيهوش كلام. اتعمل تقرير رسمي وترفع للإدارة، لكن لما حاولوا يسحبوا الفيديو من السيرفر الرئيسي إذا بالملف يختفي تماما، والمجلد تسجل عليه عبارة File Not Found، هذا الملف غير موجود، برغم ان كل الملفات التانية موجودة وسليمة. بعد أسبوع وفي نفس الأوضة استقبلت الأوضة مريض جديد، لكن بعد أول ليلة ليه طلب يتنقل فورا، وقال إن هو نايم بيحس إن في حد بيهز السرير وهو نايم عليه. وصحي شاف واحد واقف جنب السرير ولابس نفس اللبس اللي كانوا بيكفنوا بيه المريض اللي قبله. بيقول حسيت أكتر من مرة إن حد بيشيل الغطا من عليا، ومن وقتها القسم كله اتغير، والكاميرا اللي كانت بتراقب الأوضة دي بقت تفصل دايما بعد الساعة 2:30 وترجع تشتغل 2:45 دقيقة، وده نفس توقيت الحادث الأصلي، والسبب غير معلوم. طبعا الملفات دي أو الشهادات دي بتتسرب، وطبعا لو أي مكان أو أي مستشفى هتنكر طبعا اللي حصل، ولكنها شهادات بتتنشر في أماكن كتير. تيجي نروح لحد تاني، هنروح لسامي. سامي محاسب بس بيشتغل في مستشفى حكومي في مدينة عربية ساحلية، وكان في مبنى ملحق بالمستشفى قديم وبيعتبر مهجور. وفي يوم راح سامي مع واحد زميل ليه عشان يعملوا جرد للأجهزة القديمة اللي كانت لسه موجودة في الدور الأرضي. اليوم اللي راح فيه سامي كان يوم خميس، ووصل الساعة 10 بالليل مع زميله علشان يخلصوا بسرعة قبل نهاية الأسبوع، يلا بقى عايزين ويك أند حلوة. المبنى كان فاضي والجو كان هادي لدرجة أن أي حركة في الدنيا هتتسمع. سامي وزميله قسموا نفسهم كل واحد يعمل جرد الجزء. سامي راح وبدأ يشتغل، لكن وهو شغال في قسم الأشعة سمع أصوات خطوات جاية من الممر اللي وراهم، عبارة عن خطوات بطيئة منتظمة زي ما يكون حد لابس جزمة ليها حاجة في النعل بتاعها أو الأرضية بتاعتها بتعمل صوت. بس حواليه مفيش حد. نده على زميله مفيش رد، وكل شوية الخطوات دي تقرب منه أكتر وصوتها يوضح أكتر. المهم بعد شوية جه زميل سامي وحكى له الموقف. زميله قال له انه سمع اصوات ناس بتتكلم اصلا بعيد، وكانوا بيتكلموا في كلام طبي. سامي سأله الصوت ده كان جاي منين، زميله رد قال له من اوضة الاجتماعات اللي فوق، بس الاوضة دي مقفولة من زمن الزمن. طلعوا هما الاتنين سوا وراحوا يبصوا على الاوضة دي، وهم بيقربوا منها سمعوا من جواها صوت رجالة بتتكلم وفعلا بيتكلموا كلام طبي وبيتناقشوا. ابدأ العملية، حضر الأدوات، النبض بيرجع. سامي وقف مذهول وبسرعة فتح الباب، لكن الصوت سكت والأوضة فاضية، لكن على الطاولة في أجهزة قديمة وجهاز تسجيل صغير جدا كان منور وفي ضوء خافت. سامي مسك الجهاز لكن كان الزرار مش شغال والبطاريات بتاعته مفصولة. رجعوا بسرعة لقسم الأشعة، لكن المفاجأة ان الدفتر اللي كان مع سامي واللي كان نسيه على المكتب ملهوش، كانوا فاضي، بس التراب اللي كان حواليه متشال على شكل مستطيل صغير، كأن الدفتر اتشال من ثواني. بعد الحادثة دي بأسبوع جه فريق تاني من الإدارة يكمل الجرد، لكن مع أول 5 دقايق انسحبوا من هناك بعد ما سمعوا صرخات في السماعات الداخلية للمستشفى. في واحد منهم قال إن أنا شفت راجل هناك جسمه مليان وكان جسمه معضل، لكن ليه عينين كان بيبص بنظرة مخيفة جدا. والشهادات كتيرة وتسمع من الأطباء الكثير والكثير. أنا حابب الأطباء يشاركونا بجد، لأن أنا بجد بقدرهم جدا وليهم كل التقدير، ولولاكوا الحقيقة احنا كنا هنعاني معاناة عظيمة وكبيرة. لكن دايما لما الواحد بيقعد مع أطباء بيسمع منهم فعلا العجب، قد ايه هم متحملينا وقد ايه كان الله في عونهم، لأن هم مهنة هامة جدا وحيوية، ومن غيرهم فعلا نعاني. فدكاترة الطوارئ بالذات تسمع منهم كتير جدا. وعمري ما انسى الصديق اللي حكى لي وهو طبيب في الطوارئ عن مريض، انا مش فاكر الحكايه تحديدا، يمكن حكيتها لكم قبل كده. كان واحد مريض في الطوارئ وكانت حالته متاخره شويه، كان كل ما حد من الدكاتره يدخل له يقول له انا عايز سيجاره، فيقولوا له يا حاج ما ينفعش، يا حاج ما ينفعش، مش هينفع، يقوم داخل في غيبوبه. كان بيقولك غيبوبة متقطعة، كل ما يفوق من الغيبوبة يقول نفس الطلب، وبعدين قام داخل في غيبوبة أطول شوية. بيقولوا كنا منتظرين خلاص النهاية خلال وقت بسيط. بيقول سمعنا صوت زعيق جاي من غرفة الرعاية. أنا بتكلم على دكاترة الرعاية، بعتذر مش الطوارئ، الرعاية. فبيقول دخلت أجري لقيت الحاج ده واقف على السرير حرفيا، وبعدين بص للدكتور وقال له هو انا مش قلت لك هات لي سجارة يا ابن، وشتم وقام طبيب ساكت ميت. سمعت حكاية تانية منه بيقول لي كانوا 2 في الرعاية، بيقول كنا اكتر من طبيب والاتنين في غيبوبة، بيقسم لي بالله ان هما كانوا بيتكلموا ويردوا على بعض هما الاتنين في الغيبوبة. قلت له هما ايه، زوجين؟ قال لي ولا ليهم علاقة باي ببعض خالص، كانوا 2 كبار في السن وكانت الحالة فعلا متأخرة جدا. بيقول في الاول كنا فاكرين ده سكرات الموت بقى او اي حاجة بتتقال، وان في تزامن بينهم الاتنين، لحد بيقول ما بدأت اسمع الحوار اللي داير بينهم الاتنين. بيقول لي انا مش هنسى وهم بيتكلموا عن المكان اللي هم شايفينه في انتظارهم. بيقول لي كانوا بيوصفوا والاتنين بيتكلموا ويردوا على بعض وكأنهم أصدقاء في دخول الجنة. عشان كده بقول لكم ياريت دكاترة الرعاية يكتبوا في التعليقات وشاركونا، لأن احنا ممكن من القصص اللي انتوا هتحكوها لنا نعمل حلقة تانية من بعد أن يغادر الجميع، ولكن هنتكلم فيها عن الرعاية المركزة. خلصت حلقتنا 5 من ملف بعد أن يغادر الجميع. كنا في مكان مختلف مميز وهام جدا، مكان بيشوف أول صرخة في حياة الإنسان وبيسمع آخر نفس في حياته، أماكن بنروحها وإحنا محتاجين أمل، لكنها الأماكن دي بتشوف كل يوم وشوش بتتبدل ما بين الحياة وما بين الموت. اللي سمعناه النهاردة سواء من مصر أو من برة مصر كلها بتتفق على حاجة واحدة، إن الأماكن اللي بتشوف موت كتير بتفضل محتفظة بالشيء من اللي شافته، إن الموت ما بينهيش تفاصيلها، بيبقى في حاجة موجودة من ريحة الموت. سميها أشباح، سميها جن، سميها ذكريات، سميها أطياف، سميها زي ما تسميها، وما تحاولش دايما تدور لها على تفسير علمي. يمكن تكون الطاقة اللي بتسيبها الأرواح قبل ما بتمشي، وارد. تفتكروا لما دكتور يسمع صوت مريض مات من أسبوع، هل ده خيال ولا المكان بيكرر اللي شافه قبل كده؟ طب لما جهاز النبض يشتغل لوحده بعد إعلان الوفاة، هل ده خلل كهرباء ولا محاولة أخيرة لروح لسه مش مصدقة أنها خرجت من الجسد، أو لقرين لسه عنده حالة لخبطة وما يعرفش ومش قادر يصدق ولا عايز يصدق أن صاحبه مات؟ ده كان كلامنا النهاردة في بعد أن يغادر الجميع. هنرجع تاني وملف تاني، وبفكركم أن بعد أن يغادر الجميع بيذاع على الراديو النسخة الصوتية، ولكنه على يوتيوب على قناة أحمد يونس، مصور وممزوج ومدمج فيه فيديوهات بالإيه.

في مصر بالذات بتيجي أوقات على الناس بيزيد فيها التعب والقلق على حياتهم، وبيحس إن الدنيا قافلة من كل ناحية، وبيكون في كتير من الناس حاسين بضيق الحال والمرض، ويحسوا بقى اللي يقولك أنا منسوس، أنا مسحور، أنا الجن والعفاريت بتطاردني. وهنا تبدأ الناس تمشي ورا الحكايات الغريبة والتفسيرات الأغرب. ستة عندها سر، شيخ بيفك العمل، روح لفلان، روح لعلان، ده البركة كلها هناك. تعالوا ندخل لهذا العالم بتفاصيل دقيقة مع هن، أيوة هن، مش أي حد، مع فهد حسن النهاردة في ملف من الملفات ممكن تكون عدت علينا كتير أو نتكلمنا فيها في أكتر من مرة، ولكن إحنا جمعناها أكتر. يا عم روح للفلانة دي ما حدش يشوف اللي هي شايفاه، تسمع على التاروت تقول لك دي تحط

لكن في الاخر الجوهر واحد، ناس موجوعه، ناس خايفه، ناس مستعده تصدق اي حد يقول لهم انا عندي الحل لكل مشكله بتعانوا منها. الناس ما بيهمهاش ازاي الحل قد ما يهمها النتيجه، قد ما يهمها ان حد ياكل بدماغها او ياكل بعقلها حلاوه ويوصلها انها تصدق حتى وان كان السكه دي شرك والعياذ بالله. طب ليه الستات واخده مكان في الحته دي قوي؟ دايما تسمع عن فلان، عم الشيخ فلان وعم المعالج علان، لكن الستات قليله. فلما يجي يتكلم لك عن ست في الحته دي وكرامتها فتبتدي تقول طب ما انا جربت اروح للشيوخ كتير، طب ما اجرب اروح للست دي، اصل الست حنينه، الست كلامها موثوق فيه. فبتلاقي ان نسب الاقبال على الستات على غير المتوقع كبير. طب بتيجوا نتكلم عن ست اسمها الشيخة نادية، بيقول لك خرج اسمها من ابيس وبقى على كل لسان. الكلام ده بكلمكم في التسعينات اواخرها، بدات حكايه كبيره وغريبه تظهر من نواحي ابيس، وهناك بدا اسم الست ناديه والشيخه ناديه يتنقل من بيت للتاني، وبدات الناس تحكي انها عندها كرامات وبتشفي العيانين، وناس تقول دي بتعالج اللي الطب بيقف قدامه، وناس ثالثه شافتها مش مجرد ست لكنها سبب من الاسباب اللي ربنا بيبعتها لعباده. يا راجل يا مؤمن، ده حتى قال لك انها من كرامات ستنا مريم. ومع الوقت الاسم ما بقاش مجرد اسم في منطقه بعيده، بقى حكايه بتتقال في المجالس، كان ناديه دي معجزه من معجزات ربنا في الارض، شيء خارق للطبيعه. الست ناديه، الغريب في حكايه الست ناديه ان اللي راحوا ليها حسب ما تم نشره ما كانوش غلابه وناس بسيطه، لا لا لا، ده بالعكس احنا بنتكلم عن زباين وزوار من فئات متعلمه وغنيه وعليا في المجتمع. وركز معايا لما اقول لك زين واحد من الشخصيات الشهيره جدا كان بيروح لها علشان محتاجها تساعده في قراراته. مين؟ اكتر نقطه تخلي القصه دي مرعبه ان الدجل ساعات ما بيعتمدش على الجهل قد ما بيعتمد على الياس لما المريض يتعب. واحده من اشهر الفنانات واللي مشهوره من التسعينات ومشهوره لحد دلوقتي، فيه كانت من الزائرات الدائمات للست ناديه. يقول لك البيت كله يبقى متشعلق في خيط رفيع ومستني حد ياخد بايده. العقل بياخد اجازه، المنطق بياخد اجازه، الايمان بيتقفل عليه الباب ونقول له ركز بعيد عننا شويه. اللي كان بيروح لناديه ما كانش بيدخل عليها كده ببساطه. اللي اتنشر عنها بيقول ان كان ليها حرس وفي قائمه انتظار وفي شخص بيقابل الناس الاول، وكان هو اخوها بحسب التقارير بيلعب دور التمهيد للحالات، يقرا ادعيه واوراد طويله قبل ما الشيخه تظهر في الصوره. وكان اللي جاي مش رايح لست عاديه، ده رايح لطقس كامل معمول علشان يتفصل تماما عن الواقع واللي خليه يدخل في جو من الرهبة والتسليم. وكان شرط ان المشاهير اللي يظهروا معاها او مش يظهروا، اللي يروحوا لها ما بتطلبش منهم ملين، هي بتطلب منهم ان هم يظهروا قدام الناس العامة اللي قاعدين بالطوابير في الشوارع. فانت لما تشوف ميم ألف الشهيرة وهي رايحة ليها وتقول ازاي دي ممكن تروح لحد زي دول، بتروح فتشوفها الناس تقول امنت بالله دي فلانة الفلانية راحت لها. طبعا الحروف اللي انا عمال اقولها دي لازم تكونوا مركزين معايا لان مش هينفع اقول اكتر من كده. تدخل الجو ده اي كلمة هتتقال استغفر الله العظيم بتتعامل معها انها وحي من السماء، اي حركة تحصل معجزة، اي مشهد قابل للتصديق، مفيش مجال للتكذيب. وبحسب ما تم وصفه من الصحافة وقتها، فطريقة علاج الست نادية للزوار كانت قايمة على تفسير المرض على انه أذى من الجن لازم يخرج. ففي حالات بتحتاج همسات، وحالات تحتاج قراءات، وحالات تحتاج تمتمات، وفي حالات تحتاج ضرب بالحزام. والحزام كان اسمه حزام البركة، كان عندها حزام بيقال عنه حزام البركة. الحزام ده كان مرسوم ومحفور عليه كلام محدش فهمه، لحد عارف ده كلام من كتب سماوية ولا كتب سفلية ولا ايه، لكن كان الحزام ده حزام البركة ما بيخرجش غير في حالات معينة. الحزام ده كان بيتعمل له زفة في اخر كل يوم من العلاج، يطلع الحزام ويتحط على وسادة ويمشوا بيه زفة. متخيلين احنا كنا واصلين او لازلنا واصلين لهذه الحالة العجيبة من الجهل ازاي؟ في ضرب تاني بالعصا، عصا جريد

0: النخل. يقول لك العصا دي كان نقري عليها طلاسم وتعويذ لطرد الجن. المشهد مش كلام وتعويذ بس، ده عرض، ده شو كامل كانت بتعمله بالمساعدين بتوعها علشان حضرتك وحضرتي لما نروح نتوهم ونصدق ونشوف الممثلة الفلانية والممثل العلاني والممثل عين الشهير جدا اللي كان عنده مشكلة ان ادواره عمالة تنزل تنزل تنزل وافلامه عمالة تنزل تنزل وارصدته واسهمه في النجاح عمالة تنزل، فرح لها. وبعد ما رح لها عمل واحد من اقوى الافلام. ايه يا يونس انت كلامك بينقض بعضه؟ ما انا بقول لك كذب المنجمون ولو صدف، هي حصل صدفة. الصدفة اللي حصلت ان الفيلم بتاعه كسر الدنيا بعدها دي، اعتبر يا اخي كان امتحان من ربنا، امتحان للناس اللي كانت قاعدة علشان هتصدقوا ولا هتؤمنوا بربنا سبحانه وتعالى. العرض والشو اللي بيتعمل بيطلع منه الجميع مقتنع ان الست دي استغفر الله العظيم منها للسماء على طول، ودي واحدة من اخطر اليات الدجالين، انه يحول الوهم الحقيقة ويحول الخوف لدليل. والنهاية زي ما استعادتها الصحف مؤخرا من الارشيف كانت في ديسمبر 1999، صدر حكم بالسجن 3 سنين وغرامة 500 جنيه. 3 سنين وغرامة 500 جنيه بس، وقتها كانوا كتير طبعا، بس 3 سنين ما علينا. بس كان في تعويض مدني لأحد المتضررين بعد أذى صحي حصل ليه أثناء العلاج. يا عيني الحزام البركة اتسبب في أن الراجل اتفتح وشه من هنا 6 غرز تقريبا. حتى النهاية القانونية ما بتمسحش أثر الحكاية، لأن الأثر كان حصل بالفعل. في ناس علقت أملها عليها وناس أخرت علاجها بسببها، وثلاثة من المعتزلات فيه رقم 1، هيه رقم 2، رقم 3 مش هينفع اقول اسمها لانها توفت. والثلاثة دول تم استغلالهم بكل الطرق الممكنة في الترويج للست نادية. ناس صدقت ان خلاص بيبقى على ايدها، مكشوف عنها الحجاب. ومش نادية بس يا سيدي، نادية منها كتير، اشي رجالة على ستات. وبتفضل حكاية نادية من اشهر الحكايات، واللي كشفت ازاي الدجل ممكن يلبس لبس العقل والعلم والعلاج، واهل الفن والنخبة هم اللي ياخدونا من ايدينا علشان يتنصب عليهم وعلينا.
1: تنبيه هام، هذه الحلقة غير حقيقية، واذا تشابهت احداث الحلقة مع احداث اخرى او تشابهت اسماء ابطال الحلقة وأبطال هذا العمل مع أي أسماء في الحياة الواقعية، فنحن غير مسؤولين من قريب أو بعيد، إنما تم كتابته هو من خيال الكاتب ليس إلا، وأي تشابه مع أحداث في الوقت الحالي هو من محض الصدفة.
2: بعد الآن رؤية مستقبلية لأحداث لم تحدث بعد. إيمان صالح.
1: المستقبل القريب بعد 50 عام من الآن. أنا اسمي لبيب، الضابط لبيب. قصتي بتبتدي في يوم الساعة 10 بالليل، لما القوات بتاعتنا جالها بلاغ استغاثة جديد من حد مجهول، مكالمة مشوشة مجهولة المصدر، حد بيصرخ على الآخر وبيقول
3: الحقونا مش عارف أطلع من هنا، كل ما حاول أطلع بتشد لتحت، حد ينجدني.
1: الشخص المجهول قال الجملة ورد عليه بسرعة واحد من الفريق، مكانك فين؟ حاول توصف لنا المكان بالظبط حواليك.
3: أنا في مكان ضلمة وفي بركة مية، البركة كبيرة خايف أقع فيها، أرجوكم حاولوا تلحقوني أرجوكم.
1: فهمت من خلال المكالمة إن شاب اللي بيتكلم ده شاب مغامر، وكان بيستكشف هو وواحد صاحبه مكان مجهول ومقفول من سنين. وقبل ما يقول المكان فين بالظبط، للأسف الخطأ قطع. في اللحظة دي واحد من زمايلنا جاي جاري ناحيتي وقال لي قدرنا نحدد مكان المكالمة، قدرنا نحدده. قلت له توجه بالقوات فورا لهناك. في نفس الوقت صوت صراخ جاي من التليفون، صوت صدمة جسم شديد بالمية، وبعد ثواني المكالمة فصلت زي ما قلت لكم. المهم في خلال ساعة القوة كانت وصلت للمكان اللي ظهر لهم من التتبع، وبدأوا يدخلوا المكان واحد ورا التاني بمنتهى الحذر. وبعد ما دخلوا اكتشفوا ان المنظر من حواليهم مقبض، متحوطين بخراب ومش عارفين يطلعوا منه. ضلمة تكسير، مية سودة ريحتها وحشة جدا مغطية الأوضة اللي واقفين فيها لحد قبل ركابهم بشوية. وجهوا كشافاتهم على الجدران في كل مكان عشان يشوفوا. واحد منهم زعق وقال في حد بيتحرك في المكان، حد بيتحرك بسرعة جدا. الكل بص ناحيته ووجهوا الإضاءة عليه وقالوا له فين بالظبط. بدأ يوجه كشافه ناحية الحيطة وكان بيتنفس بصوت عالي وبيرد عليهم مش عارف بس متأكد إن لمحت حد هنا. وقتها الكل لفوا بوشه الناحية التانية وكأنهم ما صدقوش كلامه. لحظة واحدة وتحرك قدامهم جسم مجهول بسرعة البرق. الفريق كله حرفيا اتشتت وكله فضل يلف حوالين بعضه يمين وشمال بيدوروا عليه بالكل اتجاه، والكشافات عمالة تلف معهم على أمل إن هما يلمحوا الشيء اللي ظهر ويعرفوا إيه هو، لكن الحقيقة من غير فايدة. مرة واحدة سمعوا صوت دبة في الأرض، ومرة واحدة اشتغلت اسطوانة صوت قديمة جدا، صوتها كان عالي ومزعج ويخوف. الصوت فضل يقطع زي صوت الجرامافون بتاع زمان المتهالك، والصوت بيعلى ويوطى بطريقة مزعجة. واللي لقطه من الصوت فكرني بموسيقى برنامج قديم، هقول لكم اسمه ايه، هقول لكم اسمه ايه، كان برنامج قديم كده بيجي في الراديو، كان ما هسمعكم جزء من الأغنية بس يعني اللي كان بيقدمه كان في الوقت ده معروف قوي.

0: المهم بعد شوية حسيت بخطر شديد على القوة وقلت لهم
1: على رجال القوة عدم الابتعاد عن بعض. بكرر على رجال القوة عدم الابتعاد عن بعض. خليكم قريبين من بعض كلكم. شكلوا دايرة حوالين بعض. وما انصحكمش ابدا تبعدوا.
0: بدأوا يتلفوا وظهرهم لبعض وعيونهم متوجهة على المكان كله. وفي نفس الثانية طلعت حاجة من البركة شدت واحد منهم تحت الماء ونزلت. الصوت بتاعه وهو بيصرخ وبيتشد عمل ارتباك وكل واحد بقى يجري في مكان وانا بحاول اهديهم لكني ما عرفتش.
1: اخلوا المكان فورا، مش عاوز حد فيكم جوه، اخلوا المكان فورا.
0: وبسرعة اللي سمعني منهم طلع يجري ونفذ الاوامر، اما البقية فتاهوا في المكان والباقي بيبصوا على صاحبهم اللي اتاخد. صوتي ما بقاش مسموع، الموضوع اصعب من اللي في دماغي. كل اللي سمعته بعد كده صوتهم جوه بيصرخوا وبيستنجدوا بحد ينجدهم مش لاقيين. لحظات صمت ورعب وغموض وانا واقف انا والقوة اللي معايا في المكتب مش فاهمين اي حاجة، ولا اللي نجيوا من هناك هم كمان فاهمين حاجة. امرتهم بالانسحاب الفوري، ولما سألوني عن باقي زمايلهم قررت اطمنهم باني هروح بنفسي المكان عشان افهم فيه ايه بالظبط واخرجهم وارجع. بس قررت اني مش هروح لوحدي، لازم يكون معايا عدد من زمايلي المجهزين لاقتحام الاماكن اللي زي دي. بعد ساعة من المكالمات بيني وبين زمايلي جمعت قوة من 10 افراد من ضمنهم انا ومروان زميلي، وامرت فريق تاني انه يراقبنا كويس جدا من خلال البدل المجهزة بكاميرات على الرأس. لبسنا البدل واستعدينا ورحنا على المكان، وبصراحة المكان من بره فعلا غريب جدا لدرجة ان شكيت ان ممكن مكان زي ده تيجي منه استغاثة. ايه اللي يجيب بني ادم مكان خرابة زي ده وليه؟ المنظر من بره جدار قديم ونص الاسمنت بتاعه واقع وشكله بقاله عمر، على ما يبدو انه من المباني العتيقة لكن ضارب فيه العفن ومسود بشكل يخض. في الجدار حتة مهدودة بتاع متر مثلا، الحتة دي عاملة شبه فتحة وزي ما تكون مدخل، والاغرب ان المدخل ده متغطي بملاية متقطعة او كفر قديم. المشهد غريب، مين ممكن يجي هنا ويغطي مكان زي ده بملاية قديمة الا اذا كان حد عايش جوه؟ قلت انبههم احنا هندخل بس ياريت نتحرك بحذر، نتحرك 2 باتنين، هدخل اول واحد ورايا مروان وبعد كده الكل يدخل بس بهدوء. وفعلا دخلت انا الاول، واول لما دخلت قابلتني ريحة تخنق شبه ريحة البيض الفاسد او العيش المعفن. كحيت واتخنقت وقفت مكاني شوية ورجعت قدمت خطوات وانا بقول لهم نحافظ على هدوءنا يا جماعة. رد علي مروان احنا هادين، انت اللي صوت ضربات قلبك عامل زي الطبل. الفريق كله ضحك بصوت عالي، وبدل ما سكتهم ما قدرتش امسك نفسي من الضحك في الليل. على ما يبدو ان ضحكنا ما عجبش اهل المكان تقريبا، وافتكرونا بنستهزئ بيهم او بنسخر. في نفس اللحظة بدأ صوت ضحكنا يتكرر كأنه شريط متسجل، وفجأة بدأ يسف ويبطأ واحدة واحدة بالتدريج.

0: تون الصوت اتحول فجأة من بطء لمط ويتخن لحد ما بقى مزعج. كله سكت، وعشان تكمل سمعنا صوت كأني في مية في المكان بتعمل فقاعات. سكتنا وقفنا نستنى اللي جاي. البركة السوداء اللي بيننا وبينها خطوات لفظت شيء، جثة. مش قادر اوصف لكم اللي كنا فيه. سحبنا الجسم اللي طلع وباقي القوة على انها جثة حد ميت، لكن الجسم اتحرك وفضل يكح، ومع الكحة بدأ ينزل من بقه مية البركة. واحد من القوة اللي قبلنا، وفعلا كان واحد من القوة اللي قبلنا. وفي اللحظة دي الشخص قام من مكانه وفضل يكح وخد نفسه ومسح عينيه وبص في وشنا وقال: لبيب اطلع بينا من المكان الملعون ده، اطلع ارجوك. فين باقي زمايلك؟ طيب لسه في ناس ما جاتش؟
1: انت لو دورت هتفقد ناس تانية، المكان ده ملعون ملعون.
0: ما هو انا مش همشي واسيب باقي الناس، احنا اصلا نازلين عشانكم كلكم. المهم خرجنا بره عشان نشوف علاج سريع او حاجة، يعني غاثة سريعة. ورجعت انا ومروان نكمل بحث، وبدون اي انذار نور الكشافات ضعف الاتنين مع بعض. كل واحد فينا حس بكهرباء خفيفة في جسمه، وكأن تكييفات اشتغلت فجأة في المكان. الكشافات طفت لثواني وفجأة برضو ولعت ورجعت اشتغلت تاني، واكتشفنا اننا واقفين قدام البركة من اول وجديد. المكان ده مش طبيعي، احنا بنلف حوالين نفسنا ومش لوحدنا على فكرة. فجأة الصوت بدأ يشتغل، بس المرة دي ما كانش الضحك بتاعنا. الصوت اشتغل على صوت واحدة ست بتتكلم:
2: كفاية وقف البتاع ده، كفاية، ما بعرفش اقوم ما بعرفش اقوم والله.
0: وبعدين سمعنا صوت جسم بيتحدف في المية. في اللحظة دي سطح البركة اتحرك والمية اتهزت وطرطش الطين لازج ريحته وحشة ناحيتنا، وحاجة بدأت تطلع من البركة. جسم مش مفهوم له معالم، معرفش إذا إنسان ولا حيوان، وش جلده لازق في العظم، حاجة أقرب للشبح من أي وصف تاني. رأس فيها شوية شعر قليلين وواضح إنه محروق أو واقع. العينين تجويفها واسع وبيضاوي بالعرض. البق ذات نفسه شكله غريب، الجلد دايب من حواليه، وسنانه مدببة وحادة زي السكاكين. الشيء اللي مش مفهوم معالمه ده فضل يزحف ناحيتنا ويقرب علينا، وباين جدا من بعيد إنه شايفنا وجاي لنا. كنت مفكر انه شيء وهمي لحد ما بقى جنبي انا شخصيا. يعني عايز اقول لكم، فجأة الكائن المستضعف ده جات له قوة معرفش منين. لقيت نفسي بترمي على الارض والشيء ده طلع فوقي وبدأ يخنق فيا، لدرجة ان انا خلاص الهواء بيتسحب كله من الرئتين. صوت ست مرعب وناعم كأنها حية بتتكلم:
3: خدهم واطلع برا وإلا هتموتوا.
0: فضلت احاول اخد نفسي بالعافية، والكائن اللي فوق صدري ده مش عاوز يتحرك ولا عارف ابعد عنه. وفي ثانية ما حسيتش بحاجة عشان افوق، لقيت نفسي برا المكان، ورجالتي من القوة اللي معايا اختفوا. جيت ادخل تاني، مروان قال لي: مش هسيبك تدخل، قوم يلا بينا من هنا، انا مش مستعد اخسر حد تاني غير اللي خسرناهم. وبعد اللي حصل في الليلة دي حصرنا المكان وبدأت التحقيقات، عشان نكتشف بعدها مفاجأة غير متوقعة تماما. اكتشفنا ان المكان الملعون اللي دخلناه ده كان في الاصل خاص ببرنامج مقالب شهير جدا في القرن اللي فات لإعلامي اسمه دي أرم. الموضوع كان في الاول برنامج مقالب لذيذ وظريف، لقى نجاح في العالم العربي وجلب مكاسب للقناة وصاحبها ولرى نفسه بالملايين. لكن للأسف النفس البشرية أمارة بالسوء ما بترضاش بسهولة. لما البرنامج نجح وكسر الدنيا، بدأ بعدها أسهمه تنزل، وبدأت الناس تتضايق وتمل، وبدأت الناس تهاجمه هدوء هجوم شديد لتكرار الأفكار بشكل بايخ. والسخافة البرنامج اللي بدأ من كتر الإفلاس إنه بدل ما يجدد وبدل ما يقدم فكرة جديدة، بدأ يعيد ويزيد ويطلع بأفكار أسخف من اللي قبلها، فبدأ يفكر يجيب أفكار أكثر إثارة وخطورة. المتابعين زادوا والناس حبت البرنامج تاني، قدموا موسم ورا التاني لحد ما وصل لأعداد كبيرة. وكل موسم تجاربه فكرته بتبقى سايكو، مخيفة أكتر من اللي قبله، لحد ما عملوا لوكيشن في بركة كبيرة عمقها صعب والضيف ينط من فوقها. وقتها صاحب القناة قال رائد إن الضيف لو وقع فيها هيموت، قال له ما تقلقش مفيش حاجة هتحصل، وبعدين احنا مش هنجيب ناس مشاهير زي كل مرة، هنجيب ناس عادية. وعملوا كام حلقة وحققت نجاح، خصوصا ان المقلب كان مرعب وخطير لحد ما حصلت اول مصيبة. كانت المصيبة ان الضيف مات في المقلب. وقتها الأراد وصاحب القناة ما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي ويخفوا المصيبة ويخبوها، وعشان يتخلصوا من التهمة فبركوا التقرير على انها سكتة قلبية. عدت اول جريمة واستمروا في نفس المقالب، وراح التاني ضحية. صاحب القناة خاف، لكن قال بسيطة، اللي يقع ويموت نسيبه فيها وما نقولش لحد خالص، والبركة هتبقى كل الجثث فيها ومحدش هيعرف، وكل الناس من مصورين ومخرجين تبعنا وكله هيسكت بالفلوس. صاحب القناة كان متوتر وخايف وحاول يوقف البرنامج، لكن رفض وصمم يكمل البرنامج اللي كان بيدخل ملايين الدولارات، وكمل الكوارث والجرائم اللي بيعملها مع ضيوف البرنامج. وكانت الحلقة اللي تنجح تعدي، والضيف اللي يموت يتم التخلص منه في البركة. زي ما بقول لكم عملوا فلوس كتير، بس تدريجيا الدولة تدخلت، وقتها رائد وصاحب القناة قفلوا اللوكيشن والبركة وخلاص كل حاجة وقفت، ومنعوا اي حد يصور ويدخل، لان الجريمة خلاص كانت هتتعرف. ومرت سنين والبركة اتحولت لمكان ملعون بسبب كل القتل اللي حصل وكل الجثث المدفونة جوه. كان ممكن يفضل السر مدفون لولا اتنين شباب دخلوا يستكشفوا المكان واول ناس، ودول اللي اتصلوا على النجدة، بس للأسف حصل اللي حصل. وباقي الأحداث أديني حكيتها لكم. بعد ما عرفنا كل حاجة قدرنا نوصل للجثامين اللي كانت في البركة وكل الضحايا اللي ماتت هناك، طلعناهم وتم دفنهم، ولعنة المكان فضلت مستمرة لمدة طويلة قبل ما احنا نكون موجودين. أيوة، قرين كل جثة كان بيظهر، جن ملبد بالشر يملأ المكان بسبب نهاية كل شخص مات هناك. طيب، زي ما أقول لكم الجثامين اتدفنت، تم هدم المبنى وتفجير البحيرة بالكامل، بس الغريب ان تم أخذ عينة من مية البحيرة السيئة جدا، السودة جدا، والمعمل قال البحيرة من مادة غريبة جدا، مش مية ولا مية متعكرة ولا مية مخلوطة ببقايا أجساد بشرية ولا أي حاجة من الكلام ده، هي مادة غريبة جدا جدا. في النهاية ببعت لكم الرسالة دي من المستقبل، جايز توصل لكم قبل فوات الأوان، عشان تخلوا بالكم لو لقيتوا حاجات خطيرة لازم تعترضوا. تنبيه هام، هذه الحلقة غير حقيقية، وإذا تشابهت أحداث الحلقة مع أحداث أخرى أو تشابهت أسماء أبطال الحلقة وأبطال هذا العمل مع أي أسماء في الحياة الواقعية، فنحن غير مسؤولين من قريب أو بعيد، إنما تم كتابته هو من خيال الكاتب ليس إلا، وأي تشابه مع أحداث في الوقت الحالي هو من محض الصدفة.